باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. في الأسابيع اللي فاتت كنا بنتكلم عن الحكمة من سفر الأمثال، من الجوانب الإيجابية، وبالأخص إزاي ارتبطت الحكمة بشخص رب المجد يسوع، وأن الإنسان الحكيم هو إنسان حامل بر المسيح، مش شطارة من عندنا ولا إمكانيات خاصة لإنسان يعيش بار أو يعيش حكيم، لكن عطية مجانية. ده من الجانب الإيجابي. النهاردة ربما نتكلم شوية على الجانب السلبي. في الأصحاحات 5 و6 و7 الموضوع بتاعنا عن العفة أو الطهارة، وللخداع اللي بيعمله عدو الخير لكي يفقد الإنسان حكمته في المسيح يسوع ويفقد أيضا بره في المسيح يسوع. يقول القديس أمبروسيوس أنه في مياه المعمودية بنصير أبناء لله، ولي حق سكن المسيح في داخلي، ولكن سكن المسيح مش إلزامية. ممكن أديله ظهري وأقول له لا، في حاجة أحلى منك، ومع هذا ينتظر أن أنا أرجع له ويرجع تاني لي. النهاردة هناخد يعني مقتطفات من الأصحاح 5 ومن الأصحاح 6 وأيضا 7، وما نقوله أو ما يقوله سليمان الحكيم عن خبرة عاشها بخصوص خطية الشهوة أو الزنا أو الالتصاق الخاطئ، نقدر نطبقها أيضا في كل الخطايا الأخرى. يبتدي الأصحاح: يا ابني اصغي إلى حكمتي، أمل أذنك إلى فهمي، لحفظ التدابير ولتحفظ شفتاك، تحفظ شفتاك معرفة. أحيانا ممكن نلاقي إنسان ساقط في الخطية، ما هي مش هقول كلمة صعبة، إذا إنسان متمرمغ في الخطية. يعني أذكر إنسانة جت هنا اسكندرية وكانت هربانة، وقالت لي كده، قالت لي أنا الشخص اللي معايا ده رقم 45، يعني إنسانة متمرمغة في الخطية. وكان ممكن نقول إنها خلاص، يعني هي والخطية بقت يعني واحد، أو دمها سرد في الخطية. النهاردة كل ما بتذكر القصة دي وبمر على ناحية البيت بتاعهم في القاهرة وأسمع من الكهنة هناك عن ولادها، طبعا ما يعرفوش قصتها، ولادها اللي عايشين مع ربنا وإزاي هي عايشة مقدسة، أقول يا سلام يا رب. إذن أحبائي، أول نقطة في معاملتنا مع النفوس الخاطئة أو الأشخاص حتى ولو بدوا لينا فاسدين، ناخد روح الأبوة: يا ابني اصغي إلى حكمتي. أحيانا بنبقى عناف بالأخص مع

أولادنا ومع بناتنا، نقول بيلخبطوا، بعملين لقاءات بالإيميلز بالويب سايتس إلى بأي وسائل أخرى، وبيسهروا بالليل مع أصحابهم معرفش جايين منين. يحتاجوا أولا إلى الحب، يحتاجوا أولا إلى الحب. ما قدرش أمنع إنسان

أنه يتمتع بلذة شديدة. لكن اكتشف أن الخطية مرة. أول حاجة بالنسبة للخطية إيه؟ احنا قلنا الجانب الإيجابي الحاجة من جانبنا إلى الحب والحنو وتقديم حكمة الله المشبعة للنفس. لكن الخطية مخادعة. أول خداع إيه؟ في الآية 3 من الأصحاح الخامس من سفر الأمثال: لأن شفتي المرأة الأجنبية تقطران عسلاً وحنكها أنعم من الزيت، لكن عاقبتها مرة كالإسفنتين، حادة كسيف ذي حدين، قدماها تنحدران إلى الموت، خطواتها تتمسك بالهاوية لئلا تتأمل طريق الحياة، تمايلت خطواتها ولا تشعر. فأول عمل للخطية أنها ما بتتقدمش مواجهة بالحقيقة بتاعتها، ما تواجهنيش باللي جواها، لكن زي ما خدعت حواء حية، زي ما خدعت الحية حواء، هكذا في كل الخطايا، مش بس شهوة الجسد أو العلاقات الخاطئة، ولكن حتى في محبة المال، في محبة الكرامة، في الغضب، كل الخطايا بيفقد أو بتحاول تاخد أو تلبس صورة الرذيلة. يعني تلاقي الواحد جواه ثائر، وبعدين عشان يهدي نفسه يقولك أصلي أنا ثائر لأني بحب الحق وما أقدرش ما أقولش الحق. فنلبس رذيلة الغضب إيه؟ ثوب الحق. الحق مش ممكن يتفاهم مع الغضب، لأن غضب الإنسان لا يصنع بر الله. إنسان يحب المال يجري وراه تقول له ليه كده، أو نفسه جواه تقول له ليه اللي بتعمله ده، ما أنت هتسيبه، قالك ما أنا أصلي ولادي الزمن مش عارف في إيه، ده أنا إنسان حكيم بدور لولادي، وأنا يعني هاخده معايا وأنا ميت، ده أنا سايبه للولاد. وهكذا أحبائي، لو كاهن من الكهنة أو خادم من الخدام أو قائد من القادة، أب أو أم، اعتد بكرامته، وبعدين تقول له ليه بتعمل كده، يقولك إذا صورتي اتهزت قدام ابني هتضيع، إذا صورت القيادة ضاعت قدام شعبي هتضيع. ده اللي بيقول عنه سليمان الحكيم: لأن شفتي المرأة الأجنبية، يقدر الوثنية يعني. أنا عايز أشيل المرأة الأجنبية وأقول لأن شفتي الحية، شفتي الخطية، تقطران عسلا وحنكها أنعم من الزيت، ولكن عاقبتها كالإسفنتين. فالخطية بتقدم نفسها لينا في ثوب الفضيلة وبكلام عسل عجيب. يقول المرتل غالبا داود النبي والد سليمان، يقول عن كلمة الله إيه؟ زي العسل والشهد. ويجي سليمان يقول لكن في مقاوم لكلمة الله، كلمة إبليس أيضا إيه؟ كلمة إبليس تقطران عسلا، والحنك بتاعه أو الفم بتاعه أنعم من الزيت. فأول سمة للخطية هي الخداع. الحاجة التانية ودي خطيرة، الميوعة. يقول إيه في الآية 6: لئلا تتأمل طريق الحياة، تمايلت خطواتها ولا تشعر. يقول لك ليلة في العمر كله، يعني وأنا هجوز ابني كل سنة، ده هي جوازة، كل اللي عندي ولد واحد ولا بنت واحدة، أهو يوم نشرب وننبسط ونهيص ونعمل اللي عاملينه بالظبط كده، تمايلت خطواتها ولا تشعر. خليه ده يوم الفرفشة والضحك والهزار والشرب وندي للناس اللي نفسهم فيه. فالضربة التانية اللي بيضربها عدو الخير لينا إنه إيه؟ تتمايل الخطوات ولا تشعر. الواحد يقول لك يعني جد

أففش ابني. أنا بيعجبني أكتر من واحد لسه قريب إنسان آخر جاني وبرضه صمم إن ما يحضرش حفلة يعني قريب لي قرابة كبيرة. حضر لغاية الأكل، وأول ما خلص الأكل جه من غير ما حد يحس ومن غير ما يستأذن راح سايب الحفلة وطالع، قال أنا ما أقعدش في الحتة اللي فيها الخطيئة. فعايز أقول لأحبائي، أولاً الخداع، الجانب الثاني الميوعة في الموقف، مفيش جدية، أبديتي، خلاصي، خلاص العالم. لأول مرة النهاردة وأنا واقف كده في الهيكل في كنيسة العذراء، وبعدين مسكت الإجبية وببص في القطعة الثالثة من صلاة باكر بيكلم المصلي أو المؤمن الست العذراء، بيقول لها صلي لي علشان يعمل إيه؟ قال عشان ابنك يخلص الذين يخلص العالم الذي خلقه، يخلص العالم الذي مش بنقول لها صلي لنا عشان كنيسة تبقى بقلب واحد، لا ده موضوع صغير. المسيحيين يبقوا مقدسين برضو ده موضوع صغير. ما إيه اللي شغل المصلي؟ قال العالم كله الذي خلقه، به كان كل شيء وبغيره لم يكن شيء مما كان. فالمؤمن أول ما يفتح عينيه الصبح وهو بيصلي صلاة باكر بيقول ربنا نفسي العالم اللي انت خلقته ما يضيعش منه حد، نفسنا نبقى جادين. الآية 15 آية جميلة وحلوة، يقول إيه؟ اشرب مياها من جبك ومياه جارية من بئرك، لا تقضي ينابيعك إلى لا تفد ينابيعك إلى الخارج سواقي مياه في الشوارع، لتكن لك وحدك وليس لأجانب معك. سليمان يبص كده للنفس البشرية، متهيالي وشايف المنظر بتاع المسيح وهو واقف في يوم العيد الكبير ويقول لهم ايه؟ من آمن بي يحصل له ايه؟ قال مش بس يشرب مني، تتفجر فيه ينابيع مياه ايه؟ حية. الينبوع ده لمين؟ ده يقيم مني مدينة الله اللي يقول عنها المرتل داود عن مدينة الله فيها ايه؟ نهر جاري وينبوع مختوم زي ما بيقول سليمان في نشيد الأناشيد. لما الخطية تتدلع عليا أو تغريني أو تقول لي يعني جت على دي، ما أنت عملت زمان كتير، يعني جت على يوم في السنة ولا في العشر سنين ولا في عمرك كله، أقول لا، أقول للخطية إيه؟ أنا حامل مسيحي اللي في داخلي اللي بيفجر مياه ايه؟ مياه حية. مش ممكن المياه الحية النابعة فيا اللي تقيم مني إنسانا يتجدد كل يوم، اللي تفجر فيا نهر مياه حية فتقيم أورشليم الداخلية، ينشغل أن يرمي هذه المياه يطلعها في أماكن غير لائق. أحد الآباء كنت بقرأ له النهاردة، آباء الكنيسة الأولى، بيعلق على لا ما ترميش خبزك للكلاب. فبيقول أحيانا بنقدم القدسات لنفوس فسدانة، زي إنسان بيجيب كده جواهر أو يسكب يعني أطياب، آسف، أطياب رائحتها جميلة في أواني مليانة فساد. تخيل كده واحد يجيب مثلا زيت ريحة ب 300 جنيه ولا 500 جنيه أو أكتر، وبعدين يكسرها ويقول هات لي أي علبة من عندك. فواحد يجيب له علبة مثلا فيها بيضة معفنة ولا حاجة، يقول له طب حط لي عليها شوية ريحة. مش معقول. أحبائي،
أنا حامل روح الله، أنا فيا أطايب المسيح، أنا فيا مياه الروح القدس اللي تفيض، تفيض لتقدس وليس لكي تبدد خبز البنين وسط الكلاب، أو تبدد روائح السماء في دنس هذا العالم. ليست شركة بين النور والظلمة، ولا بين المسيح وبليعال، ولا بين أولاد الله وبين النجاسة والخطية. أنا مش بقول نحن نحتقر إنسان، كل الناس غالين علينا، والله يطلب كل إنسان لكي يتمتع بالمسيح، لكن لقائي معاه لقاء القداسة وليس لقاء الصداقة البشرية العادية. فيدعونا سليمان الحكيم إلى الاهتمام بالمياه المياه الفياضة الموجودة، الينابيع الحية الموجودة في داخلنا. في الأصحاح 6 الآية 25 يقول إيه؟ لا تشتهين جمالها بقلبك، ولا تأخذك بهدبها، لأنه بسبب امرأة ذانية يفتقر المرء إلى رغيف خبز، وامرأة رجل آخر تقتنس النفس الكريمة. أنا مدعو لكي أكون العروس. العروس اللي يقول عنها في سفر حسقيال الأصحاح 16 يقول إنها لأنه سكبت جمالي عليها أو بهائي عليها، وجملت جدا جدا حتى صلحت لمملكة لأنه سكب المسيح جماله عليها. إدراكي للجمال الداخلي وسماعي لصوت عريس نفسي يقول لي يا أختي العروس، شايف فيا إيه؟ قال شايف يا كاملتي. أنا ربي فيا كمال؟ قال كلك جميل وليس فيك عيبة. كلم مين يا رب؟ أنت مش عارف أفكاري، مش عارف يا ربي لساني اللي بيفلت، مش عارف قلبي الضيق. قال لا، ركز عينيك على جمالي فينعكس جمالي عليك. بدل ما نبص للجمال الخارجي للخطية، سواء في الخطية الجسدية أو في محبة المال أو في محبة الكرامة أو في الغرور والزهو، كل دي فيها صور براقة من برة، لكنها براقة إلى حين وتؤدي إلى إيه؟ تؤدي، شوف الحتة الخطيرة، يفتقر المرء إلى رغيف خبز وامرأة رجل آخر تقتنس النفس الكريمة. تشده كده زي الإيه؟ يعني يبقى شهوته مخليه ذليل، حتى منظر في تلفزيون ما ينامهوش بالليل، لقاء غير لائق يثير مشاعره. أحبائي، لازم نتقابل مع مسيحنا ونتعرف على عريسنا ونشبع من جماله ونقول له إنك أنت يا ربي كلك مشتهيات، ونشوف فيه لأن النعمة قد انسكبت على شفتيك، وفي نفس الوقت نشوفه إيه؟ العريس الجبار اللي سيفه على فخذه، اللي يملك على قلبي وعلى فكري وعلى حسيسي ومشاعري. حينما نهاجم بجمال الخطية أو لذتها، أي كانت هذه الخطية، نرفع عينينا ونقول له يا رب اشرق بنورك عليا لكي تسكب بهاءك فيا، فأحمل يا ربي البهاء اللي سكب

على موسى النبي فصار وجهه يلمع. ولسكبت يا ربي على استفانوس فرآه الجموع الراجمين وجهه كان كوجه إيه؟ كوجه ملاك. فالخطية تخلينا نفتقر ما نلاقيش لقمة عيش، وتفقدني حريتي في أي تصرف يذلني. أنا أذكر شاب ما بنساهوش أبدا، قعد جنبي كده في أبو تلات زمان وقال لي: أبونا أنا مش لاقي كاهن أعترف عنده. أنا مريت على عدد كبير، شاف 20 ولا 30 كاهن، ونفسي أستريح، فممكن أقعد معك؟ قلت له: أنا خايف أكون 31 برضو ما تستريحش معاه. فقعد يحكي لي عن فتاة بيحبها، زميلته في الكلية. قال لي: إيه رأيك؟ قلت له: أو عايز إيه؟ قال لي: عايز أتجوزها. قلت له: بسيطة، هات لنا عيلتك تبقى موافقة وقالتها يبقوا موافقين، وممنوع أي تصرف في الظلمة، وممنوع أي لقاءات من وراء الأهلين ولا من وراء أب الاعتراف. وسبته قاعد يحكي. فحكى عن واحدة تانية برضو معجب بيها وبأخلاقها وإلى آخره. سبته لغاية ما كملت له: أنت إيه رأيك فيها؟ قال لي: دي تصلح زوج. وبرضو لما الحكاية طولت دخل في واحدة تالتة، هو مش دريان. فأنا في الآخر قلت له: قل لي عايز الأولى ولا التانية ولا التالتة، خليك صريح مع نفسك، ولا عايز دادي ولا دي ولا دي. لكن الشهوة زي ما قال كده عنها الكتاب، يقول إيه؟ يقول: يفتقر المرء إلى رغيف خبز، واحد عطشان جعان، أي واحدة ممكن تغريه، أو أي واحد ممكن يغريها، أو أي مبلغ ممكن يغريه، أو أي كلمة مديح ممكن تغريه، جعان لكل شيء، ويظن أن الإيه؟ أن الخطية قادرة أن تشبع. لكن مسيحنا افتقر لكي إيه؟ لكي يغنينا. مسيحنا افتقر لكي يغنينا، مش بس تخليه في حالة فقر الخطية، لكن يقول في الآية اللي بعدها 27: أيأخذ إنسان نارا في حضنه ولا تحترق ثيابه؟ أو يمشي إنسان على الجمر ولا تكتوي رجلاه؟ صور كده واحد حط ولعت نار في حجره، هدومه تتحرق، ده ما كانش هو يتحرق، وعايز يمشي على جمر النار وهو حافي، رجليه تكتوي. خطية جمر نار تحرق ثوب البر بتاعنا فنصير عراه، ولا نلبس ثوب العرس، ما نقدرش ندخل في يوم العرس الأبدي لأننا مش لابسين الثوب اللي ثوب بر المسيح المقدس. رجلينا تكتوي فما تقدرش تمشي وتعبر من هذا العالم لكي تدخل إلى الحياة الأبدية وتستقر في حضن الآب. فالخطية خاطئة جدا، تفقدنا شبعنا وارتوائنا وثيابنا وصحتنا وقدرتنا على الحركة وتخلينا كلا شيء. أما أخطر ما يمكن اللي حب أتكلم عنها بشيء من الاهتمام شوية، اللي هي في الأصحاح السابع عن الخطية في خداعها المر. يقول إيه؟ يتكلم عن المرأة الزانية في الأصحاح العاشر: وإذا بامرأة استقبلته في زي زاني، عشان يعرف أنها إيه، ممكن يرتكب الخطية معها ويغريها، وخبيثة القلب. خبيثة القلب عملت إيه؟ قال دي ما لهاش استقرار، لا تستقر قدمها، طول النهار تلف يمين وشمال، تارة في الخارج وأخرى في الشوارع، وعند كل زاوية تكمن.
مزاجها توقع الناس في الخطية، فأمسكته وقبلته، أوقحت وجهها وقالت له: علي ذبائح السلامة اليوم أو في نزوري، فلذلك خرجت لقائك لأطلب وجهك حتى أجدك. الآيتين دول الخطيرين واللي بيتكرروا لغاية النهاردة مع كثيرين وكثيرات. يقول إيه؟ يقول إنها بعد ما قبلته بوجه بيسميه أوقحت، يعني في شيء من الجسارة الزايدة أو إن صح التعبير في وقاحة، بتقول له إيه؟ بتقول له: علي ذبائح السلامة اليوم أو فيت نزوري، فلذلك خرجت للقائك لأطلب وجهك حتى أجدك. أصحاح السابع الآيتين 14-15. أنا عايز أقف عند دي. إيه حكاية الذبائح السلامة؟ قالت له: أنا إنسانة حافظة الشريعة وبحب ربنا، وقدمت النهاردة ذبيحة السلامة، وذبيحة السلامة دي فيها سلام مع الله وسلام مع الناس، والكهنة أخذوا نصيبهم وأنا أخذت نصيبي عشان تاكل معايا، عشان الناس تاكل معايا، السلام في مصالحة بيني وبين الناس. فأنا اوعى تفتكر أنا جاي غاوية خطية، أنا جاي أقول لك ممكن تتفضل معايا في البيت تاكل معايا من إيه؟ من الأكل الإيه؟ اللي جاي من الهيكل اللي هو ذبيحة السلام. دي ضربة خطيرة، ضربة فيها خداع مر، إن تلبس الإيه؟ الشريعة والتدين والمصالحة والسلامة، وأنا مش عايزة حاجة. كتير يجي كده واحد يقول لك إيه؟ يعني أذكر إنسان للأسف بيسقط مع إنسانة في خطية بطريقة بشعة، يقول لي: بونا لا أنا ولا هي ما بيهمناش الجسد، لكن هي عطشانة للعاطفة، بدل ما تدور على عاطفة برة بدها لها. حاجة مؤلمة، نلبس صورة الإيه؟ إنسانة ربنا مديها عاطفة، والعاطفة حلو، وإحنا ما فيناش شهوة جسدية، دي بتيجي كده يعني عن غير قصد. لكن موضوعنا هو إيه؟ الحب النقي الطاهر. أنا أذكر إنسان قريب كان بيكلمني بالتليفون يعني من مكان ما، وقعد يحكي في مرارة عن غلطاته، وبعد ما خلص قال لي: بونا هو تاخد عني فكرة وحشة ولا عنها هي فكرة وحشة؟ احنا بعيد كل البعد عن الشهوة الجسدية، لكن احنا في مشاكل عاطفية وبحاول احلها لها، ولكن دي بتيجي كده يعني عن غير قصد. او تيجي واحدة تقول لك: اصل فلان ده بيحب المسيحية. انا اذكر من سنين وانا داخل الكنيسه كده عند الايقونه بتاعت انبا بشوي اللي ورا دي، لقيت واحده بتبكي، شابه خدتها وبعدين ندهت لها: اعتمه مالك، انا ما شفتكش من زمان. قالت لي: يا ابونا انا من سنتين لي زميل، فزميلي قاعد يقول لي انا معجب بلبسك، لأني عمري ما بشوفك إلا لابسة باحتشام، عمري ما بشوفك تضحكي وتكهكهي، إنسانة بشوشة ولطيفة، رغم أنك أنت مسيحية وأنا غير مسيحي، لكن بحس فيك وقار وفيك صورة جميلة ما بشوفهاش في أي واحدة تانية. وقالت لي: قعدنا شهور، مرة جيت بس لابسة الكم تلات أرباع يعني رفش سامويل ستات، وصلها كده قال لها: ياه أول مرة في حياتي أشوفك إيه لابسة كده كم تلات أرباع إيد، فرجعت تلبس الكم الطويل. ما لمش جسمها ولا إيدها ولا قال كلمة وحشة، وعدت الشهرين

ثلاثة، وقالت لي في يوم بصيت لقيته نده لي وقعد يبكي متخانق مع مامته. طبعا ايه الدموع والعاطفة، وعارف ان هو ليه كم شهر ما لمش ايدها وما طبطبش عليها وما لطفهاش، فهي كده بهدوء طبطبت عليه وهو طبطب عليها، وانتهت بعد سنتين انها سقطت في الخطية بالكامل. البنت جت تبكي بمرارة، عمري ما شفت واحدة في مرارة هذه. تقول لي مش ممكن، كنت أتخيل، ما كنتش أتخيل حتى مع زوجي، لأن ما تتخيلش المنظر. الخطية خادعة إلى أبعد الحدود، العاطفة والتدين وذبيحة السلامة، وتقول له إيه؟ فلذلك خرجت للقائك لأطلب وجهك حتى أجدك، أنا جايلك مخصوص. عارف زي ما واحد إيه يروح لواحد يقول لها أنت مش ممكن أنساكي، بصلي لك وبعمل مطنيات من أجلك. تذكروا العبارة اللي قالها القديس أرسانيوس لإيه إحدى شريفات روما لما جت له، قال لها أنا أصلي إلى الله أن ينزع صورتك واسمك من فكري، أحبائي ياريت نبقى جد في طهارتنا في عفتنا في عدم محبتنا للعالم. أنا مش عايز أركز على الخطية مجرد الجسد والحاجات دي، لكن ما يحدث مع الجسد يحدث في الفلوس، يحدث في الكرامة. يقول لك أنا بحافظ على كرامة الكهنوت، تلاقي كاهن كده مش عايز يتعامل معه، مالك؟ يقول لك ده غلط في حقي بس مش في حق، أنا مسامح، لكن إيه؟ لكن أنا باخد حق الكهنوت. كارثة دخلت في الكنيسة اسمها إيه؟ كرامة الكهنوت. كان أبونا بشوية لينا نفسه يقول لي أخطر ما في الكنيسة إن واحد يقول كرامة الكهنوت. كرامة الكهنوت إن أنا انحني وأغسل رجلين الخطاة، كرامة الكهنوت إن العالم يبغضني كما أبغض مخلصي، كرامة الكهنوت إن العالم لا يطيقني من أجل الحق اللي فيا، لكن مش كرامة الكهنوت إن أنا دافع عن كهنوتي أو عن نفسي تحت أي صورة. ربنا يا أحبائي يدينا عفة، عفة في أجسادنا، وعفة في أفكارنا، عفة في تصرفاتنا، عفة في قلوبنا، عفة من ناحية شهوة الجسد حتى بين الزوجين يعيشوا في حياة عفيفة مقدسة، يعرفوا حدود علاقتهم ببعض، عفة في أمور المادية، عفة في الكرامة وحب المديح. إلهنا الصالح الذي افتقر لكي يغنينا يعطينا ذاته لكي نشبع منه، يفجر ينابيع حبه فينا لكي نعيش مقدسين ليه، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. إن شاء الله كل سنة طيبين. يوم الاثنين اللي جاي على طول، الاثنين والثلاث والأربع يبقى صيام يونان، يوم الأربع هيبقى عيد دخول المسيح الهيكل، فبالتالي القداس هيبقى قداس واحد هنشترك فيه كل الكهنة من 7 لـ 9، ويريد كلنا نشترك فيه، وما فيش طبعا قداسات بعد الظهر. القداسات يوم الاثنين والثلاث من 12 أو من 11:30 الاثنين، والقداس الثاني من الساعة 2 للساعة 4. اللي حب يحضر أولاني كل واحد حسب إمكانياته. يوم الثلاث بالليل طبعا هيبقى في عشية دخول المسيح الهيكل، نبتديها الساعة 7 بالضبط إن شاء الله، عشان نقدر نخلص العشية وناخد كلمة صغيرة 10 دقايق ربع ساعة عن الدخول الهيكل، ونبتدي اجتماع الصلاة. مش عايزين نبطله، يعني نفسنا اجتماع الصلاة ده ما نكسلش فيه. في نبذة توزعت علينا، يا ريت ما تتخذش مجرد كده نبذة اتحطت، هي عرض سريع لمتهيألي الكل وصلته، عبارة عن عرض للكتاب المقدس من أول التكوين لغاية مجيء المسيح. وفي أيضا من وراء صورة حية عن أهم أنبياء العهد القديم من أول آدم لأنه بيعتبروه نبي لغاية أنبياء ما بعد السبي.
هي النبذة متوزعة عليكم، اللي يحب يبعث

0: مات لحد ما الهيئة نزلت نبذة دي، ونبذة النبذة عن أبونا بشوي. يعني دلوقتي عندنا أظن بقي 6 نبذات، وفي إن شاء الرب عشنا 2 رايحين المطبعة. نفسنا موضوع النبذات ده تبقى رسالة للكرازة، أي بيت في أي زيارة، يعني حتى في الهدايا بدل ما نحط الكارت نحط النبذة في الهدية، تبقى لطيفة. خلي لنا رسالة حية. ربنا يفرح قلبكم، أتمنى لكم صوم مقدس ومبارك لإلهنا كل مجد وكرامة.
1: يا لكلمات داود التي تقطر شهدا، لقد اعتلى بجناحي الروح سماءك فتهبى عنك، رآك ملكة عن يمين الآب، وعرفك عروسا مزينة، فذاب منه اللحن مهرا صافيا يحمل هدية الآب وبركة الابن وشهادة الروح لكل الأجيال.

باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. كلام نحمية ابن حكلية حدث في شهر كسلو في السنة 20، بينما كنت في شوشن القصر أنه جاء حناني واحد من إخوتي هو ورجال من يهوذا، فسألتهم عن اليهود الذين نجوا الذين بقوا من السبي وعن أورشليم، فقالوا لي إن الباقين الذين بقوا من السبي هناك في البلاد هم في شر عظيم وعار، وسور أورشليم منهدم وأبوابها محروقة بالنار. فلما سمعت هذا الكلام جلست وبكيت ونحت أياما وصمت وصليت أمام إله السماء. الخبر اللي جاله الناس اللي قاعدين في أورشليم اللي ما تسابوش بيسأل عنهم، وهو راجل مسبي موجود في بابل وربنا اداله نعمة فبيه ساقي للملك، لكن قلبه مع شعبه فسأل يا ترى إيه الأخبار. قالوا له هم في شر عظيم وعار، وسور أورشليم منهدم وأبوابها محروقة بالنار. طب وإيه اللي في إيدك؟ قال اللي في إيدي لما سمعت هذا الكلام جلست وبكيت ونحت أياما وصمت وصليت أمام إله السماء وقلت أيها الرب إله

السماء الإله العظيم المخوف الحافظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظ وصاياه. لتكن أذنك مصغية وعيناك مفتوحتين لتسمع صلاة عبدك الذي يصلي إليك الآن نهارا وليلا لأجل بني إسرائيل عبيدك.

بها موسى عبدك. اذكر الكلام الذي أمرت به موسى عبدك قائلا: إن خنتم فإني أفرقكم في الشعوب، وإن رجعتم إلي وحفظتم وصاياي وعملتموها، إن كان المنفيون منكم في أقصاء السماوات فمن هناك أجمعهم وآتي بهم إلى المكان الذي اخترت لإسكان اسمي فيه، فهم عبيدك وشعبك الذي افتديت بقوتك العظيمة ويدك الشديدة. يا سيد، لتكن أذنك مصغية إلى صلاة عبدك وصلاة عبيدك الذين يريدون مخافة اسمك، واعطي النجاح اليوم لعبدك وامنحه رحمة أمام هذا الرجل، لأني كنت ساقيا للملك. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. شخصية نحمية شخصية فريدة. أولا، لم يكن نحمية رئيس كهنة ولا واحد من القيادات اليهودية الدينية، والله أعلم شاف أورشليم ولا ما شافهاش، ربما اتولد في بابل ولم يرى الهيكل ولم يرى أورشليم، وده غالبا يعني إنسان من الناحية الاجتماعية ربما يبدو كأنه لا علاقة له بأورشليم، وإنسان تحت السبي كان ممكن يبقى عبد، ولكن ربنا اداله نعمة زي ما ادى دانيال وأيضا الثلاث فتية القديسين أمام الملك. كلمة ساقي للملك يعني يعتبر أكتر واحد يثق فيه الملك. في زمان كان كتير الخيانات على مستوى الأباطرة، ده يدوله سم، ده يقتلوه، ولغاية النهاردة أغلب الرؤساء والعظماء تلاقي معاه بوي جارد، يبقى دايما لو حصل حاجة هو يدافع عنه. زمان كان بيعمل إيه؟ كان أغلب المؤامرات بالسم، فما يأتمنش ياخد كاس خمرة من إنسان، فلازم واحد يكون يأتمنه وقبل ما هو يشرب ياخد شوية ويشرب هو علشان يشوف الملك هل الخمرة فيها السم ولا أثرت فيه ولا. فنحمية كان في مركز كبير ولكن كان من الشعب وما كانش لي دور كملك، طبعا بعد كده بيحاكم لأورشليم، لكن لما اتحرك ما كانش من وازع المركز بتاعه، بل بالعكس يقول لك طب انا ذنبي ايه؟ ده انا راجل بعيد ما شفتش اورشليم بعيني، ما شفتش الهيكل، ما تعاملتش مع رئيس الكهنه، ما تقابلتش يمكن مع كثير من الكهنه، لكن يقول كان بيصلي ليلا ونهارا من اجل هذا الشعب. انا مش عارف كان بيصلي ازاي ليلا ونهارا، يعني انسان مركزه خطير، الرجل يعتبر الثاني بعد الملك، قلبه مش في القصر، قلبه في أورشليم، في الناس المطحونين، في الناس المضطهدين، في الفقراء والمساكين والتعبانين. نحمية يمثل الإنسان من الشعب اللي بنسميه خطأ العلمانيين، اللي يسبق الكهنة ورؤساء الكهنة ويسبق أيضا القيادات اليهودية ويسبق أيضا القيادات العسكرية والمدنية في أورشليم. العمل مش مرتبط بالسيتويشن أو البوزيشن بتاعك، المركز بتاعك، أنا كاهن في الكنيسة الفلانية أو أنا وكيل البطريركية أو أنا عضو في المجلس الملي. تستطيع أنت بقلبك الناري وتستطيع أنت بقلبك الناري أنك تحرك السماء كلها. ونحمية رجل صلاة ورجل عمل أيضا، كانش بمجرد يصلي وينام، تعرض نفسه للموت في أكثر من موضع، ولكن زي ما هو قال لربنا
قال له

أعطي النجاح اليوم لعبدك، وكان كل شوية يشكر ربنا على النجاح اللي بيدهوله. أول عمل عمله نحمية إنه كان دايما يحب يسمع عن شعبه. أول ما لقي واحد من قرايبه اسمه حناني، كلمة من إخوتي مش ضروري يعني من العيلة أو العشيرة، لكن من إخوتي يعني من شعبه، أول سؤال سأله قال له: اخبرني، قولي الناس اللي قاعدين في أورشليم ونجوا ولم يقتلوا ولم يسبوا أخبرهم إيه؟ وسألهم أيضا عن أورشليم، فقالوا له الحال عار شديد، الأسوار بتاعت أورشليم منهدمة، مدينة بلا حصانة، والأبواب محروقة بالنار، وهم في شر عظيم، وهم في شر عظيم. يتسم نحمية بروح الرجاء، يعني عندنا عينات كتيرة، يتلاقي إنسان متهور جدا ويستخدم أسلوب غير مسيحي، وده ما بنقبلهوش، العنف والشدة والصراخ مش أسلوب ولاد ربنا. يا إما اليأس والتحطيم، ولك أنا مالي، أهو ما فيش في إيدي حاجة، وده وحش أيضا. ولكن نحمية إنسان يحمل روح القوة، يحمل روح الحب لشعبه، ويحمل روح الرجاء، ويؤمن إيمانا صادقا أول حاجة بمواعيد الله. يقول له كده، يقول له: أنت قلت. صلى إليه وقال: لقد أفسدنا أمامك ولم نحفظ الوصايا والفرائض والأحكام التي أمرت بها موسى عبدك، أذكر الكلام الذي أمرت به موسى عبدك قائلا. وقال له بقى: إذا خنا هتشتتنا في الأرض، ورجعنا ترجعنا إليك وترجعنا لأرضنا. أنا لو أتصور المجموعة الحاضرة النهاردة، شبان وشابات، من أعماق أعماق قلوبهم في الداخل يبقوا زي نحمية، وكل واحد يرفع قلبه كده ويعمل مطنيات في بيته ويقول له: حياتنا وحياة شعبك وحياة كنيستك ليست في يد بشري، ولكن في يد الله. السماء كلها تتحرك، السماء كلها تتحرك. نحمية يقول أول ما سمع الخبر جلست، يعني كان واقف وقعد؟ لا، قعدت مع نفسي، إيه اللي أعمله؟ ما أخدش قرار سريع، ما تهورش، ما قالش إزاي أنا أخدم الملك والملك سايب بلدي تضيع أروح أتكلم معاه، عايز قاعدة. جلست، يجلس مع الله، يجلس مع نفسه، يجلس لكي يستعرض بروح الله كل الأمور اللي حواليه ويشوف المدخل للخلاص من فين. جلست، ولما جلس تذكر ما سمعه عن أورشليم مدينة الله في أيام مجدها، في أيام داود النبي، وأيضا في أيام سليمان الحكيم، وتذكر ما قيل له عن مجد هيكل سليمان، كيف كان أحد العجائب العظمى في العالم، وبدت دموعه تنزل. قال: ربي أعمل بيه المركز اللي أنا فيه؟ صحيح جبتني كساقي للملك، أنا مش عايز فلوس ولا عايز كرامة، ولا أحب أكون إنسان أداهن، جبتني في المركز ده ربما لأجل عمل معين، زي ما مردخاي بعت لإستير وقال لها: ربما من أجل هذه الساعة ربنا جابك لكي تكوني ملكة لكي تنقذي شعبك. ربنا بعتك النهاردة وبعتك النهاردة مش عشان نسمع وعظة، لا، بعتنا عشان كل واحد فينا يرجع إلى نفسه
وقول له يا ربي ايه دوري؟ سيبك الجرايد بتكتب ايه، سيبك كل انواع الميديا بتقول ايه، سيبك من كلام الناس والاشاعات الكتيره الصح والغلط، بنسمع اشاعات كتير، لكن اللي يهمني ازاي ادخل الى قلب الله الذي يحرك العالم كله. يقول قلب الملك في يد مين؟ في يد الله، والله ساكن فيك، فقلب الملك في ايديك. ما تعرفش تقول يا ترى مين يقدر يأثر على ألف أو به أو جيم أو دال، لكن أقدر أقول أنا إنسان الله، إن جلست وبكيت ونحت أياما وصمت وصليت إلى إله السماء وقدم توبة، وفي التوبة مش قال يا رب الكهنة الوحشين، رئيس الكهنة اللي مش همها الكنيسة، القيادات الدينية التعبانة في أورشليم، العظماء والأشراف اللي بيأكلوا أموال الفقراء، لا لا، قال له أنا أخطيت أنا وكل بيت آبائي. يقول له إيه؟ يقول له لتكن أذنك مصغية وعيناك مفتوحتين لتسمع صلاة عبدك الذي يصلي إليك نهارا وليلا لأجل بني إسرائيل عبدك، مش لأجل نفسي ولا عيلتي. وبعدها يقول إيه؟ فإني أنا وبيت أبي قد أخطأنا، أنا وبيت أبي قد أخطأنا. صدقوني ما فيش حل لمشاكلنا، مش بس كأقباط ولا كمصريين ككل ولا كشرقيين ككل ولا كعالم، ضيق في كل العالم، الحل في ايديك، الحل في ايديك. ارجع لإلهك، اجلس عند قدميه وارفع دموعك خليها تنزل وابكي قدامه وقول له يا رب نفسي اشوف العالم كله في سلام. مع محبتنا الشديدة للكنيسة القبطية، لكن قلبي وكلني على خلاص العالم كله. الإنسان اللي إن في جنوب أفريقيا بإننا معاه، والإنسان اللي تعب في زلزال أندونيسيا أنا بتعب معاه، والإنسان اللي بيعاني من هيراكين في أمريكا أنا بتعب معاه. نحن أناس الله، إنسان ربنا، نحن وكالة السماء. ما فيش ملاك بيصلي من أجل نفسه، ولا رئيس ملائكة ولا شاروب ولا كروب، ولكن جميع السمائيين مش محتاجين لشيء، لكن بيصلوا من أجل البشرية، من أجل الخليقة، من أجل الخليقة اللي على الأرض، دول ولادك وبناتك بنحبهم، ومش هنستريح غير لما يستريحوا. فالنهاردة أحبائي ياريت نبتدي كده، كل واحد يقول نفسي أجلس مع نفسي فرصة لتوبتي، ونفسي أصوم. تقول لي ما كفاية الصيام طول السنة؟ دي تذكرني بقصة ليا قريب كان في بني سويف، هو يعني يمكن كان متحمس زيادة شوية، فهو حكى القصة دي، كان أكبر مني بكتير في السن. فمر كده على محل واحد مسيحي بتاع لب، فليه كاهن بيأزئز لب، فوشوشه كده في ودنه، قال له يا ابونا انت بتلاقي وقت تأزئز لب والناس بتهلك بتموت؟ انت لاقي وقت تأزئز لب والناس بتهلك وتموت؟ كنيسة محتاجة في هذه الأيام الواحد يبقى سيريس في حياته، مش بقولك ما تأذاش لب، سيبك لب إيه، لكن هالموضوع خلاص إخواتك واكل قلبك أكتر من الفسحة بتاعتك والضحكة بتاعتك، مقولكش تبقى مكشر ولا متضايق، لكن مبتسم، لكن بتئن جواك من أجل الناس التعبانة. يعني من ساعة ما سمعت بالأخت اللي اتضربت هي والمحامي بيقولوا مخبر، أنا حسيت إن الثلاثة اللي اتضربوا دول
بغض النظر فيهم

مسيحي أو غير مسيحي، حسيت إن الضربة دي لي أنا. صدقوني وأنا قاعد أتغدى الظهر، قلت أنا قاعد بتغدى والناس المضروبين دول في المستشفى يا ترى بيقدر ياكل ولا ما بيقدرش ياكل. مش بقول كده عشان نروح نزورهم، لكن بقول كده عشان نصرخ لربنا نقول له ادي سلاما وبنيانا للكنيسة، انزع روح العنف عن العالم كله، مش من أجل مصر وحدها ولكن من أجل البشرية كلها. رسالتك ورسالتك إن احنا أولاد الله، الله ما اسمهوش محب الأقباط، لكن اسمه محب إيه؟ محب البشر، حب كل البشرية. وإحنا كأولاد لله ينبغي أن يكون لنا هذا الحب. ياريت كل واحد يروح بيته ويعمل شوية مطنيات ويقول له يا ربي نفسي أشوف العالم كله في حضنك، نفسي تنزع روح العنف عن كل البشرية، نفسي تدي روح السلام الحقيقي لكل إنسان. جلست أول حاجة، جلس نقعد مع نفسنا وبكيت، حسيت بمرارة النفوس المرة فتمررت نفسي معهم، ولما استعرضت موضوع أكتر نحت أياما مش هستريح، وصمت وصليت إلى إله السماء، وصلوا كلها اتضاع وكلها مطالبة بتحقيق وعود الله. يقول له إيه؟ أنت ربي قلت لموسى عبدك إن خنتم فإني أفرقكم في الشعوب، وإن رجعتم إلي وحفظتم وصاياي وعملتموها، إن كان المنفيون منكم في أقصاء السماوات فمن هناك أجمعهم وآتي بهم إلى المكان الذي اخترت لإسكان اسمي فيه، فهم عبيدك وشعبك الذي افتديت بقوتك العظيمة ويدك الشديدة. يا سيد لتكن أذنك مصغية إلى صلاة عبدك وصلاة عبيدك. إيه رأيكم ناخد كده النهاردة كلنا وبكرة قبل ما نيجي القداس وفي أثناء القداس؟ أنا مش خوف، صدقوني ما في خوف أبدا، مستحيل. أنا بزعل على الضارب قبل المضروب، وبزعل على العنيف قبل الإنسان الهادي، لأن نفوس بتهلك. وأحنا طبيعتنا كمسيحيين حاملين المسيح ليس فينا روح لا الانتقام ولا روح الغيرة ولا أيضا روح الشماتة في شيء، ولكن فينا روح الحب. لو تعصرنا ننزل حب. فالدعوة بتاعت النهاردة بدل ما نقعد نحكي في القصص والقصص تبقى بتتهول من واحد لواحد لواحد وبتشوه بصورة أو بأخرى سواء لصالح ألف أو به أو جيم أو دال، والواحد بيسمع يعني تعليلات كثيرة متضاربة مع بعضها، لكن ما يشغلني إذا رجعنا إليه يردنا من أقاصي المسكونة لكي نوجد معه. ربنا يدينا النهاردة أحبائي من كل قلوبنا، هنعمل اجتماع صلاة، هنصلي كلنا من أجل الكنيسة ومن أجل سلامها، من أجل ربنا يقضي أيامنا في حياة هادئة مطمئنة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.

لأنه تعلق بي أنجيه، أرفعه لأنه عرف اسمي، يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الضيق، أنقذه وأمجده.

بسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين. بمناسبه الظروف الحاضره وشايف ان في ناس خايفين ومضطربين يا ترى هيجرى ايه وان قامت حرب هيحصل ايه الى اخره، فانا عايز اكلمكم عن الاضطراب والخوف، واضع امامي قول السيد المسيح في انجيل يوحنا الاصحاح 14: لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع. سلامي اترك لكم، سلامي انا اعطيكم. الاضطراب سببه الاول عدم الايمان بحفظ الله. يريد كل انسان لكي ينجو من الاضطراب يحفظ الآيات المشهورة اللي تعطيه عزاء في قلبه وسلام في قلبه، زي مثلا مزمور الراعي مزمور 23 لما بيقول فيه المرتل: إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني. فالإنسان اللي يؤمن إن ربنا معاه ما يخافش أبدا. أو مثلا مزمور 27 اللي بيقول: الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب عاضد حياتي ممن أجزع. ويقول فيها: إن يحاربني جيش فلن يخاف قلبي، وإن قام علي قتال ففي هذا أنا مطمئن. أو المزمور

1991 الأول الساكن في ستر العلي في ظل القبير يبيت، يقول لا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير بالنهار، يسقط عن يسارك ألوف وعن يمينك ربوات، وأما أنت فلا يقتربون إليك. أو مزمور الحز المشهور مزمور 120 اللي يقول للرب يحفظك، الرب يظلل عليك.

خروجك من الآن وإلى الأبد. دايما الواحد يضع في ذهنه ان حتى الناس اللي بيخافوا ربنا من ضمن اعماله انه يعذب الخائفين، يعذب الخائفين. يعقوب ابو الاباء وهو خايف من اخيه عيسو ظهر ليه ربنا في الطريق في مسألة السلم الواصل بين السماء والأرض وقال له العبارة الجميلة دي: ها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب وأردك إلى هذه الأرض. ها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب، تعبير جميل. قالوا ربنا ليعقوب وعزاه ومنع منه الخوف. ايضا ارميا النبي لما شعر انه صغير ومش قد الشغلانة ربنا قال له: ها انا ذا قد جعلتك اليوم مدينة حصينة وعمود حديد واسوار نحاس على كل الارض، فيحاربونك ولا يقدرون عليك لأني أنا معك، يقول الرب لأنقذك. يحاربونك ولا يقدرون عليك لأني أنا معك، يقول الرب لأنقذك. يشوع أيضا كان خائفا بعد موت النبي موسى، ربنا قال له: لا تخف، لا يقف إنسان في وجهك كل أيام حياتك، كما كنت مع موسى أكون معك، لا أهملك ولا أتركك، تشدد وتشجع، لا ترهب ولا ترتعب، لأن الرب إلهك معك حيثما تذهب. الرب إلهك معك حيثما تذهب، زي ما قال لي يعقوب: ها أنا معك حيثما تذهب. دايما ربنا يقف مع النفس الضعيفة لكي يقويها وينقذها. ربنا يقف مع الأعصاب المضطربة، يقف مع الفتيلة المدخنة والقصبة المرضوضة. يقول: فتيلة مدخنة لا أطفئ وقصبة مرضوضة لا أطفئ. دايما ربنا بيشجع الناس التعبانين. الشخص اللي بيضطرب واللي بيتعب واللي بيخاف ده نفسه ضعيف، ويديهم الكتاب لقب صغار النفوس. صغار النفوس في الرسالة إلى تسالونيك الإصحاح الخامس يقول: شجعوا صغار النفوس، اسندوا الضعفاء، تأنوا على الجميع. ربنا بياخد باله من الناس الضعفاء المساكين ويسندهم. في شق البحر الأحمر قال موسى للشعب: قفوا وانظروا خلاص الرب، الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. في عندنا ناس تلاقي نفوسهم قوية، نفوسهم قوية، لا تخاف أبدا ولا ترتعب. من أمثلة هؤلاء داود النبي الذي لم يخف من جلياط الجبار مع أن الشعب كله كان خايف، وداود الصغير ده قال له: اليوم يحبسك الرب في يدي. قال: الحرب للرب

دي نفوس قوية لا تخاف ولا ترتعب زي دانيال النبي. هيرموه في جب الأسود لم يخف أيضا، اترمى في جب الأسود ولم يحدث له بشيء، وقال إلهي أرسل ملاكه فسد أفواه الأسود. ربنا قادر أن يعين في كل وقت، وكذلك الثلاثة فتية لم يخافوا إطلاقا حينما ألقوهم في أتون النار، بل أخذوا خبرة روحية إن النار لم تقوى عليهم وكان معهم واحد رابع شبيه بابن الآله. فالبركة اللي قالها ربنا في تثنية 28 قال يجعل الرب أعداءك القائمين عليك منهزمين أمامك، في طريق واحدة يخرجون عليك وفي سبع طرق يهربون أمامك. النفس الضعيفة تتوقع الشر باستمرار، يعني تخاف، تتصور ان هناك شرورا او متاعب او ضيقات او مخاوف ليس لها وجود، لكن الوهم الخوف يصور لها ذلك. زي اخوة يوسف كانوا خايفين ان يوسف هيعاقبهم وهيأدبهم، وخصوصا بعد وفاة ابيهم يعقوب، فرحوا له وسجدوا امامه خائفين وقالوا له احنا عبيدك وكذا كذا كذا، فقال لهم ما تخافوش انا هعولكم، وانتم صحيح عملتم بي شرا لكن الله اراد به خيرا. ولم يعمل لهم شيئا مما كانوا يخافون، لان في ناس بيخافوا وما فيش سبب حقيقي للخوف. يقول عن الخواف يهرب ولا مطارد، يعني بيهرب وما فيش حد بيجري وراه، ما فيش حد بيطارده. زي ما ورد في سفر الامثال اصحاح 26 يقول قال الكسلان الاسد في الطريق الشبل في الشوارع، ولا فيه اسد ولا فيه شبل، لكن الاوهام بتاعت الخوف تصور للانسان اشياء مش موجودة. لذلك فالاضطراب والخوف ليه اسباب داخلية خاصة بالنفس الضعيفة بصغار النفوس، وليه اسباب خارجية. ياما ناس بيخافوا وما فيش ابدا اي سبب للخوف، زي مثلا هيرودس الملك لما سمع من نفوس عن ميلاد المسيح بيقول خاف واضطربت اورشليم كلها معاه، وقال لك كتب هاتولي ورد ايه عن المسيح في الاسفار المقدسه، قالوا له يولد في بيت لحم، قتل كل اطفال بيت لحم. خوف، والخوف ساعات بيوجد عمل مضاد، زي هيرودس ده عمل مضاد قتل فيه كل الاطفال. حتى ابونا ابراهيم خاف وقال لسارة امرأته قولي انك اختي لألا يأخذونك ويقتلونني، برضو خوف واضطرب ولجأ إلى وسائل بشرية. بعكس كده بطرس لم يخف وهو في السجن، وهيرودس كان يعزم أن يقدمه للموت في اليوم التالي،
لكن ما خافش بل نام. انا مستغرب ازاي نام ده، لدرجة ان الملاك الذي اكل ينقذه نكزه جنبه كده عشان يصحى، وقال له قوم، ما كانش خايف. وبولس الرسول ايضا هو وزميله سيلة كانوا في السجن الداخلي، وكانوا قاعدين يرتلوا ويسبحوا الله طول الليل، وما كانوش خايفين. نفس قوية لا تعرف الخوف. ولو ان بطرس في يوم من الايام خاف برضه، وهو ماشي على المية وشاف الموج خاف وطلب من ربنا ان ينقذه، فقال له يا قليل الايمان لماذا شككت؟ لان الشكوك بتكون سبب للاضطراب والخوف. الواحد يشك، يا ترى يحصل ايه، يمكن يحصل كذا، يمكن يحصل كذا، يمكن يحصل كذا. الشكوك دي تجيب له الخوف. الشكوك البعيدة عن الإيمان تجيب خوف. زي مثلا خوف بنت هيجيلها خطيئة فتبقى خايفة، يا ترى هتعجبه ولا متعجبوش، يا ترى هيكمل الموضوع ولا يمشي ولا يعود. تبص ساعات يجيلها خوف ويجيلها اضطراب وتبقى خايفة. او زي خوف تلمسة من الامتحانات، يا ترى هيجرى ايه في الامتحان، يكون صعب ولا سهل. وجايز طالب يضطرب فما يعرفش يجاوب، بينما يكون الامتحان سهل. ونفس الوضع في اي مقابلة انترفيو للشغل مثلا، يضطر يحصل ايه في الانترفيو، تمر كويسة ولا ما تمرش. في ناس يخافوا من اشياء لا وجود لها، زي واحد يخاف من الحسد ويخاف من الحاسدين، يقول لك فلان ده عينه صعبة جدا، يخاف يكلمه عن حاجة كويسة حصلت معاه لألا يحسده، يخاف كل ما تجيله نعمة يقول يا ترى الناس الحاسدين لما يشوفوا النعمة دي هيعملوا ايه، يحاول يدارع. كتير جدا من الناس بيخافوا من الحسد، بينما ما فيش حاجة ممكن تضرهم، انما الوهم اللي موجود اللي يجيب الاضطرابات. او يخاف من تجارب الشياطين ومن حروب الشياطين، وغيظ الشياطين مش حاسين بيه وما لهمش دخل بيه في الحروب الشديدة. او ناس يخافوا من المرض، او يخافوا من تطوره، وخصوصا الاطباء اللي عارفين تطور المرض بيمشي ازاي. لما بيجيلهم مرض صعب بيضطربوا اكتر وبيتعبهم اكتر من الناس العاديين. او ناس يجيلهم وهم، يخافوا من الميكروبات ويخافوا من العدوى. بعد ما يسلم على الناس يروح يغسل ايديه بالكولونيا او بالليمون وخايف من العدوى. واحد مره برضه كان عقله تعبان، كان بيقول فيه عدو موجود معانا في كل حته في كل مكان. قالوا له مين الشياطين؟ قال لهم لا، الميكروبات. الميكروبات دي موجوده ضدنا في كل مكان، في الهواء، في الناس، في كل حتة. خوف جايز ملهوش اسباب ابدا. في خوف طفولي واضطراب طفولي، زي اللي بيخافوا من الظلام واللي يجرى فيه،

او ناس يخافوا من ركوب الطائرة، اذا قالوا لهم اربطوا الحزام في شوية مطبات هواء قلبهم اللي هيطبوا مش مطبات الهواء. لو الطيارة قاومت الهواء وبتتهز شوية يدركهم الخوف ويفتكروا ان النهاية قد قربت. او اللي يخافوا من ركوب البحر، ودايما السفينة بتهتز في البحر، بقى دي طبيعته كده، ما فيش حالة سكون للمياه، فيخافوا خوف من اوهام. او ناس يخافوا من العمل، يقول لك يعملوا لي عمل. او واحدة تقول حماتي تعباني وممكن تعمل لي حاجة. مش هتعمل لك يا بنتي، ده انت مرات ابنها وهي تحب ابنها، ما فيش فايدة. يخافوا من العمل، واللي يخاف من العمل يطلع له. يعني واحد يكون بيخاف من العمل، فيقولوا قصاد باب البيت يرموا له شوية رماد، يكبوا له شوية مية، يحط له أي حاجة شعريتين ثلاثة يشوفهم يرتعب منهم. خوف واضطراب من قلب ضعيف، يخاف من أي حاجة. ناس يخافوا من الأعداء، الأعداء ومؤامرات الأعداء، أو من رئيس متعب في العمل. المهم القلب يضطرب، واضطراب القلب في حالة الخوف يشل التفكير أو يتعبه. تبص تلاقي اللي خايف مش عارف يفكر مظبوط، لأن أنا مضطرب أنا خايف، يشل تفكيره أو يتعب أعصابه أو حتى الجسد نفسه يتعب، الوش يصفر والجسم يهتز وجايز يرتعش. تشوفه زي كده تحطه في حضنك وتطبطب عليه وتقول له ما تخافش، تلاقيه بيرتعش جوه حضنك، شعر اللي هو مش على بعضه. ده نوع الاضطرابات والخوف. الانسان القوي لا يخاف. إن قام علي جيش ففي هذا أنا مطمئن. تستطيع أنك أنت تقاوم الخوف والاضطراب بالصلاة، بالمزامير، بالتفكير الهادئ المتزن، لأن الخوف ما بيكونش فيه تفكير متزن. بالتفكير الهادئ المتزن تجد ان مفيش سبب يدعو الى الخوف. ممكن انك انت تقاوم الخوف والاضطراب بانك تعاشر الناس الاقوياء، اقوياء النفوس اللي ما بيخافوش. دايما العوامل النفسانية تسري بالعدوى. الشجاعة ياخدها الانسان بمعاشرة غيره، والخوف ياخده الانسان ايضا بمعاشرة غيره. فكلما عاشرت الناس اقوياء القلوب، اقوياء العزيمة، مش هتخاف وتبقى زيهم قوي ايضا. او تقرأ عن قصص الناس الاقوياء، او الناس اللي عندهم ايمان قوي، وتحاول ان يكون لك نفس الايمان القوي، او تؤمن بان الله مش هيسمح باي ضرر، وان ربنا ضابط الكل وواخد باله من كل حاجة ويجعل جميع الامور تؤول الى الخير. كفاية كده، تفضل.

0: فلان خطايانا من اجل اسمك
1: آمين.
2: صنعت خلاصا في وسط الارض كلها المسيح الان عندما صدت هذه الطائرتين على عود الصليب، فلهذا كل الامم تصرخ قائلا المجد لك يا رب. نسجد لشخص غير الفاسد ويصالح طالبين مغفره خطايانا يا المسيح الهنا، لان مشيتك سررت ان تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبوديه العدو. نصرخ اليك ونشكرك لانك ملأت الكل فرحا يا المخلص لما اتيت لتعين العالم. يا رب المجد لك. انت يا الممتلئ نعمه وتلا العذراء نطوب بك، لان من قبل صليب ابنك نهبط الجحيم وبتل الموت. امواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياه الابديه ولنا نعيم الفردوس الاول. من أجل هذا نمجد بشكر المسيح إلهنا لأنه قوي.
1: نعظمك يا منور حقيقة مجد عظيم قدس الله، لأن كل تنم خلص العالم أتى وخلص نفسه. مجد لك يا سيدنا ملك المسيح، فخر رسولك لي الشهداء تهديد الستكين سبتك أنه وفران خطايانا في الشهر السوري لهك واحد. نسجد له ونمجده يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. أمين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى.

0: منهم رب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل دور نور من نور الى حق من الى حق مولود غير مخلوق مساوي لا فجار الذي به كان كل شيء هذا الذي من اجلنا نحن بشر من اجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من روح من تنصب عنا على عهد بلاص بنطس لان وكبر قام بين اموات في اليوم السادس كما في كتب وصعد الى السماوات وجلس عن يمين ابيه وايضا ياتي في مجده لدينا الذي يسمون كده معمنون بالروح القدس الرب المهم وسلم وننتظر قيامة الأموات وحد دار الآت يا أمين
1: يا حامل خطيئة العالم كله اسمعنا وارحمنا
0: كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم
2: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله
0: كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا
2: كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم
0: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله
2: كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا
0: كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم
2: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله
0: كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا
2: كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم
0: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله
2: كريا ليسون كريا ليسون

0: Nós somos uma web católica, uma apostólica, uma eclesia. أنت ابنوتي آمين اسكن يا رب الذين قدم لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطيهم كلهم الأجر.
1: هللويا فاي بيبي هو طيب شوي سي سميو مارين سي لي لنتن اونو في مونين خيط او شوي سيك ان امين او شوي سيك ان صوتن ان مون جيفيز مرو او تن جي بي اس نيو

كان شمسك يسر الشعب ضعف يكون محالين فمن الثالوث الأقدس من الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية من أفواه الاثنى عشر رسولا فمن الأعظم الجليل مركوس الرسول الطاهر الشهيد أباتريال قديس ساويرس معلمنا ديسكوروس قديس أثناسوس بطرس خاتم الشهداء رزونا زبيه فما قديس كيرلس قديس فاسيلوس غريغوريوس من أفواه 318-150 بقسطنطينيوم 200 بأفاسوس أبينا بطريرك البابا الأنبا طوادروس من فم حقارتي مملوء مجدا اسمك القدوس الآن كل أوان إلى دهر الدهور كلها أمين.

البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا، بركته علينا أمين. لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك لهم أولاد الله، إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي نصرخ به يا أبا الآب. الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله، فإن كنا أولادا فنحن ورثة أيضا، ورثة الله وشركاء المسيح في الميراث، إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. لأنني أظن أن آلام هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العديد أن يستعلن فينا، لأن انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله. لأن الخليقة قد أخضعت للباطل لا عن إرادة بل من أجل يخضعها على الرجاء، لأن الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. فإننا نعرف أن كل الخليقة تئن وتتمخض معا حتى الآن،

0: لكن إن كنا نرجو ما لسنا ننظره فإننا نتوقعه بالصبر. كذلك الروح أيضا يعدد ضعفنا، لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بتنهدات لا ينطق بها. لكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو فكر الروح، لأنه يشفع لله عن القديسين. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وأخوتي، آمين.
1: الكاثوليكون، فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى. بركاته علينا، آمين. أيها الأحباء، أطلب إليكم كغرباء ونزلاء أن تبتعدوا عن الشهوات الجسدية التي تقاتل النفس، وأن يكون تصرفكم حسنا بين الأمم، لكي يكونوا فيما يتكلمون به عليكم كفاعلي شر، إذ يرون أعمالكم الصالحة يمجدون الله في يوم الافتقاد. فاخضعوا لكل ترتيب بشري من أجل الرب، إن كان للملك فكمن هو فوق الكل، أو للولاة فكمرسلين منه للانتقام من فاعل الشر، وللمدح لفاعل الخير. لأن هذه هي إرادة الله، أن تصنعوا الخير لكي تسدوا جهالة الناس الأغبياء. كأحرار ولا تكن حريتكم كستار للشر، بل كعبيد لله. اكرموا كل واحد، أحبوا الإخوة، خافوا الله، اكرموا الملك. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد، أمين.

الإبراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. وكان الله يصنع على يدي بولس قوات كثيرة حتى أنهم كانوا يأخذون مناديل وخرقا من على جسده ويضعونها على المرضى فتزول عنهم الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة. فابتدى قوم من اليهود الطوافين المعزمين أن يسموا باسم الرب يسوع على الذين بهم الأرواح الشريرة قائلين: نستحلفكم بيسوع الذي يكرس به بولس. وكان 7 بنين لواحد يدعى سكاوى يهودي رئيس كهنة يفعلون هذا. فأجاب الروح الشرير وقال لهم: أما يسوع فأنا أعرفه، وبولس أنا أعلمه، أما أنتم فمن أنتم؟

0: فوسب عليهم الرجل الذي به الروح الشرير وتسلط وقوي عليهم حتى هربوا من ذلك البيت عراة مسدوخ الرؤوس. وصار هذا ظاهرا لجميع اليهود واليونانيين الساكنين في أفسس، فوقع خوف على جميعهم، وكان اسم الرب يسوع يتعظم، وكان كثيرون من الذين آمنوا يأتون معترفين ومخبرين بأفعالهم، وكان كثيرون من الذين يستعملون السحر يقدمون كتبهم ويحرقونها أمام الجميع، وحسبوا أثمانها فوجدوها تقدر بخمسة ربوات من الفضة. هكذا كانت كلمة الرب تنمو وتقوى بشدة. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة.
1: أنا يا أبو ابن روح القدس اليوم السادس والعشرون من شهر مصر أحسن الله انقضاؤه عادوا علينا ورب مغفوري خطايا من كبر مراحم الرب من الآن إلى أبد الآباد كلها أمين.
2: في مثل هذا اليوم من سنة 250 ميلاديا استشهد القديس موسيس والبارة سارة أخته. ولد هذان القديسان من أبوين مسيحيين غنيين، وبعد وفاة والديهما أراد القديس موسيس أن يزوج أخته ويسلمها جميع مالها وترهب، فأجابته: تزوج أنت أولا وحينئذ أتزوج أنا أيضا. فقال لها: أنا صنعت خطايا كثيرة وقصدي أن أمحوها، ولا يمكن أن أهتم بالزيجة وبخلاص نفسي. فأجابته: كيف تتركني في هذا العالم وتسعى أنت لخلاص نفسك؟ فلما رأى قوة عزمها وزع كل ما لها على الفقراء والمساكين وأدخلها بيتا للعذارى بالإسكندرية، ومضى وانفرد في جبل بجوار الإسكندرية، وقد لبس الإثنان مدة 10 سنوات لم يعاين أحدهما الآخر. ولما أصر الإمبراطور دوسيوس الاضطهاد على المسيحيين أرسل هذا القديس إلى أخته يودعها ويعرفها أنه يريد الاستشهاد على اسم السيد المسيح. فطلبت من الأم الرئيسة السماح لها بترك الدير، وبعد أن تباركت من أخواتها لحقت بأخيها وهو في طريقه إلى الإسكندرية، واعترف معا أمام الوالي بالسيد المسيح، فعذبهما كثيرا، ثم أمر بطرحهما في جب للسباع، فنال إكليل الشهادة بركة صلواتهما فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا استشهد القديس أغابيوس الجندي والبارة تكلا أخته. كان هذان القديسان في عهد الإمبراطور يوليانوس الجاحد الذي أصار الاضطهاد على المسيحيين، فذهب واعترف أمامه بالسيد المسيح فعذبهما كثيرا، ثم أمر بطرحهما في جب للسباع فنال إكليلي الشهادة بركة صلواتهما فلتكن معنا أمين. ولربنا المجد دائما أبدا آمين.

0: Joseph Christos,
1: Irni Pasie. أيها السيد رب يسوع المسيح الذي خطب تلميذ القديسين ورسل الفريق إلى نبي الأمر كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر لأذانكم لأنها تسمع نصحك أن نسمع النعمة البناجيلك المقدسة

عليك أيها السيد رب أولاؤنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا رجاؤنا كلنا خلاصنا كلنا شفاؤنا كلنا وقيامنا.

0: Sasi kireye.
1: كيف بخافنا أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا الإنجيل البشير التلميذ الطاهر بركاته
0: على جميعنا
1: من مزامير تراتيل أبينا داود النبي والملك بركاته علينا أمين يفتخر القديسون بالمجد

ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. وقبل هذا كله يلقون أيديهم عليكم ويطردونكم ويسلمونكم إلى مجامع وسجون

لأني أنا أعطيكم فمًا وحكمتان التي لا يقدر جميع معانديكم أن يقاوموها أو يناقضوها، وسوف تسلمون من الوالدين والإخوة والأقرباء والأصدقاء ويقتلون منكم وتكونون مبغضين من الجميع لأجل اسمي. وشارة من رؤوسكم

0: مثمين يثوب تبيوب يوي بيوي كتب فرني من راتين تبي خريستوس
1: الزبابي ناري يغنو شرشتين تسوتو كس ماري يسمافين بن سوتي تفكان النوبي ناني بو
0: نفس مرو جفيوت نبشيني نمبيب نما يثوب تتري يسيجي كي بولت نوشتين مستنتيون
2: إن سوفية توصل بوشخمين كريا ليسون كريا ليسون خن أوم اسمي
0: حقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوي للأب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس مريم العذراء وتأنى الصلب عن عهد بيلاطس بونتيوس تألم وقبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجد يدين الأحياء والأموات الذي ليس ملك انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس رب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن والناطق في الأنبياء وكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية نعتبر معمودية واحدة مغفرة

أبادي الذي يبقى الإنسان على غير فساد، والموت الذي دخل العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحيي الذي لابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح.

0: بمسرتك يا الله املأ قلوبنا من سلامك، طهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تسخر الشر ملبس الموت، واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا نقبل بعضنا بعضا بقبلة المقدسة كي ننال وير وقعنا في دينونة من موهبتك غير المائتة السمائية بالمسيح يا يسوع ربنا.
1: قبلوا بعضكم بعض بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا على هذا الرسم. قفوا برعاتي ولا شركوا نزروا نونسي
2: هيتن برز فيان تيتي تأوتو كوسو اب ماريا بچوي صريح متنان بيكو ايبولن تن النوبي تنو اشتمو كوبي خريستوس نم بكيو تن آغاتوس نم بمن مايثو اب جياك اياك

مستحق وعادل، مستحق وعادل لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن سيد ربنا الحق الكائن قبل الدور، المالك إلى الأبد، الساكن في العالي والناظر إلى المتواضعات، الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، أبو ربنا.

قدوس قدوس قدوس بالحقيقة يا رب إلهنا الذي جبلنا خلقنا وضعنا في فردوس النعيم، عندما خالفنا وصيات بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم، فلم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن جلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد والجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من الروح القدس.

قاصدة الماء والروح، واجعلنا له شعبا مجتمعا، صيرنا أطهارا بروحك القدوس. هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم، بذل ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا. هذا الذي كنا ممسكين به ما بين

صاعدة إلى السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب، رسم يوم للمجازاة هذا الذي يظهر فيه ليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد.

0: الطوبويتين المحيتين
1: من الندى وبالحقيقة
0: ونظر إلى فوق نحو السماء لك يا الله أباه سيد كل أحد.

0: وطارق وتلاميذ القديسين ورسل أطهار قائلا: خذوا كلوا منه كلكم، هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كاسر يعطى لمغفرة الخطايا، هذا اصنعوا لذكري.
1: هذا هو بالحقيقة آمين.
0: هكذا أيضا الكأس بعد العشاء مزجها من ثمرة الكرمة والماء وشق

هذا القديس إن وارث الأطهار قائلا: خذوا اشربوا منه كلكم، لأن هذا هو دمي الذي العهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كاثر يعطى لمغفرة الخطايا.

0: آلامه المقدسة وقيامته من الأموات وصعود إلى السماوات وجلوس عن يمينك أيها الآب وظهوره الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال.
1: اسجدوا لله بخوف ورعدة.

0: قال غفران الخطايا حيا بدي لمن يتناول منه.
1: يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب
0: لنا مستحقين كلنا يا سيدنا نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا كي نكون جسدا واحدا ونوجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ الباسكون يا رب. سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
1: يا رب ارحم
0: هذه التي اقتنت لك بالدم الكريم الذي لمساك احفظها بسلام جميع الأساقف الأرثوذكسيين الذين فيها أسكن يا رب. أبانا الطباوي المكرم رئيس الأساقفة بطريركنا البابا الأنبا طوادروس الثاني
1: يا رب
0: الذين
1: ارحم
0: يفصلون معه كلمة الحق باستقامة. أنعم بهم على كنيستك المقدسة ليروا قطيعك بسلام. اذكر يا رب القمامسة والقصوص الأرثوذكسيين والشمامسة كل الخدام كل الذين في البتولية طهارة كل شعبك المؤمن. اذكر يا رب أن ترحمنا

0: يسعد ربك مقدار كلماتك فرح وقلار يروح حرث والطقس والأسمارها أعد الزرع والحصاد دبر حياتنا كما يليك بارك لي للسنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن أعين كل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد املأ قلوبنا فرحا ونعيما كي نحن أيضا إذ يكون كفى في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح
1: يا رب
0: يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السمائي
2: صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين

بذاتك منوغاني سنشيري سنجي بنتين يسوى بنتك ريكا تاقسم بشويس انتك ارف مبي ان يسوى بتيرو تفرناك جنب ان النيوتي اس او واب ني باتريارشي اس ني بروفيتيس ني ابوستولوس ني ريفيويش ني ايفانجيليستي اس ني مارتيروس ني اومولوجيتي اس ليم ابن فاني فين ان اس مي تفوك والخين فنا تي ان هو ذس اس او اب اسم بارسينوس انس يوني

0: يتعسك في ابنو تيبلوس خنو اسمي از دروموس بافتيسيس ومارتيروس ايوس استيفانوس بارس دياكونوس او مبروتو مارتيروس نمبث اوريموس ان افانجيلستيس ماركوس بي ابوستولوس اس او اب او مارتيروس نبي مشرب سفيروس نبي صاغديوس قوروس اغيوس اسنس بابوستوليكوس نبي اغيوس بيتروس هيرو مارتيروس ارشي ريفس نبي اغيوس الخرزوس توموس اغيوس ثيودوسيوس اغيوس اوفيلوس اغيوس ديمتريوس اغيوس كيرلوس اغيوس فاسيليوس اغيوس اريغورد بيسيولوغوس اغيوس اريغورد بيسامطرغوس نبي اغيوس اريغورد برمانه ايوس بي شوم تشمي تشميني تفسو اوتي خنيك ا لم بشيت في قسطنطينوبولس نم بس نافشنت افسوس نبني اوتن ذكيوس بنشتي اف انطونيوس نم باسمي افا بافلي نم بشوم تسوا بافا مكاري نم نوشيري تيرو نستفرو فو اوروس منوت افا انس بغومينوس نم بنوت افا بشوس برومنتريوس بي من ريت انتبنسو تيرين أغاصوس نبنوت هيغو مينوس بشوي كامل كل مصاف قدسك هؤلاء الذين سؤالاتهم تلبات حمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس الذي نعي علينا
1: القارئون فليقولوا أسماء أبانا البطرك القدسين الذين رقدوا الرب نحن أنفسهم أجمعين ويغفر لنا خطايا.

هؤلاء وكل أحد يا رب الذين ذكرنا اسمه الذين أذكرهم والذين في كل واحد من الذين أسوا في فكرنا الذين راقد وتناحوا في الإيمان بالمسيح أذكر يا رب نفس عبدك المرحوم ويليام أيوب وأليس فؤاد غبريال كامل غبريال جليلة جرجس رفائيل إبراهيم من مجدى ميخائيل شكري أولى إيكا يا رب الذين أخذت أنفسهم نيحهم في فردوس النعيم في كرة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع ونحن أيضا الغرباء في هذا العالم احفظنا في إيمان

واهدينا يا رب إلى ملكوتك لكي وبهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد تبارك يرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس

نشكر الله الأب ضابط الكل أبا ربنا إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس نرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس هو أيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة وصعود أسرار الإلهية.

والمتعجب منه بالمجد حافظ عهده للذين يحبونه بكل قلبهم، الذي أعطانا الخلاص من خطايانا بابنه الوحيد الجنس يسوع المسيح رب

الذين يصرخون نحوه، الذي يقف أمامه ألوف ألوف وربوات ربوات الملائكة ورؤساء الملائكة المقدسين والشاروبيم والسيرافيم، وقل للجمع غير المحصى الذي للقلوب

الذي قدس هذه القرابين الموضوعة بحلول روحك القدوس عليها طهرتها، طهرنا نحن أيضا يا سيدنا من خطايانا الخفية والظاهرة وكل فكر لا

0: ربنا أجسادنا وأرواحنا وقلوبنا وعيوننا وأفهامنا وأفكارنا ونياتنا لكي بقلب طاهر نفس مستنيرة وجه غير مخزين وإيمان بلا رياء محبة كاملة ورجاء ثابت نكسر بدلو الخوف أن نصرخ إليك يا أبانا الذي في السماوات ونقول جبنيوت.
1: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. كفافنا كفافنا أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. خن بخير

0: قدوس روح القدس آمين.
1: واحد اب القدوس واحد ابن القدوس واحد هو الروح القدس آمين.
0: بيرني باسي
1: ايتو بنيوماتيسو
0: سو مانيور كيمتميون اليسنون ايسو خريستو توين.

أؤمن أؤمن أعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي أخذ ابنك الوحيد ربنا إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا ملكتنا وآلت إلى القديسة الطاهرة مريم جعلها واحدة مع لاهوت والاختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسنا بيلاطس بونتيوس سلموا عنا على خشبة صليب مقدسة بإرادته وحده عنا كلنا بالحقيقة يؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفتين يعطى عنا خلاصا غفران الخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه ومن هذا وبالحقيقة

0: المسيحيين أن هذا هو بالحقيقة آمين. اطلبوا عنا كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نسكنهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن مع جميعكم. رتلوا بنشيد قائلين الليلويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة السمائية. يا رب ارحم
1: أختي يا بخصوص.

إنه

0: يا ملك هذا بحصار وهذه التسبح.
1: فلنسبح مع الملائكة قائلين المجد لله في العالي على الأرض السلام وبالناس المسر أمين الليلويا دوكسا باتريك يوكي أجيو بنيفماتيك نينكاي يستوس إيون أستون إيون أمين تنوشي فولينغو إموجيو بنشويس إيسوس بي خريستوس إسموين مو إم فيا روماري بك ناينم تكهيريني وإن صبتم بك لا وصوتي إمونو ناينان كيريليس Κύριε Λέισον, Κύριε Ευλογησόν, Αμήν εσμοέρον, εσμοέρο εστιμέτανια, κονί ευολγό εμπιέσμου.

0: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، أن لك الملك والقوة والمجد لأبد آمين.
1: محبة الله الآب، نعمة الابن الوحيد، شركة موهبة عطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم. امدوا بسلام، سلام الرب يكون معكم
0: ومع روحك أيضا.

يبقى انا خطايا ورا ظهري بتجرجر واروح حاكم اخويا يبقى انا خطايا ورا ظهري بتجرجر واروح حاكم اخويا لما نضف القلب الاول من وشاخته اروح حاكم غيري.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق فيه الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي.

لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. امنحني بهجة خلاصك، وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله إله خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك. القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون، التبن أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

هلما نسجد هلما نسأل المسيح إلهنا، هلما نسجد هلما نطلب من المسيح ملكنا، هلما نسجد هلما نتضرع إلى المسيح مخلصنا. يا ربنا يسوع المسيح كلمة الله إلهنا، بشفاعة القديسة مريم وجميع قديسيك احفظنا ولنبدأ بدءا حسنا. ارحمنا كإرادتك إلى الأبد. الليل عبر نشكرك يا رب ونسألك أن تحفظنا في هذا اليوم بغير خطية وانقذنا. أسألكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما ليك بالدعوة التي دعيتم بها بكل تواضع القلب والوداع وطول الأناة، محتملين بعضكم بعضا بالمحبة، مسرعين لحفظ وحدانية الروح برباط الصلح الكامل، كي تكونوا جسدا واحدا وروحا واحدا كما دعيتم في رجاء دعوتكم الواحد، رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة، واحد هو الله أبو كل أحدين، واحد هو أيضا ابنه يسوع المسيح الكلمة الذي تجسد ومات وقام من بين الأموات في اليوم الثالث وأقامنا معه، واحد هو الروح القدس المعزي الواحد بأكنومه منبثق من الآب، يطهر كل البرية، يعلمنا أن نسجد للثالوث القدوس، لاهوت واحد وطبيعة واحدة، نسبح ونبارك إلى الأبد أمين. شويس نينان الليلويا الليلويا خنفران مبيوت مبشير بابن وما الثواب ونوت نوت تسبح باكر النهار المبارك، أقدمها للمسيح ملكي وإلهي وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتي المعلمنا داود النبي والملك بركات علينا أمين. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة المنافقين وفي طريق الخطاة لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، لكن في ناموس الرب إرادتي وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا، فيكون كالشجرة المغروسة على مجاري المياه التي تعطي ثمرها في حين ورقها لا ينتثر وكل ما يصنع ينجح فيه. ليس كذلك المنافقون، ليس كذلك، لكنهم كالهباء الذي تزريه الريح عن وجه الأرض، فلهذا لا يقوم المنافقون في الدينونة ولا الخطاة في مجمع الصديقين، لأن الرب يعرف طريق الأبرار.

يقولون لنفسي ليس له خلاص بإلهه، فأنت رب، أنت هو ناصري ومجدي ورافع رأسي. بصوتي إلى الرب صرخت فاستجاب لي من جبل قدسه. أنا اضطجعت ونمت ثم استيقظت لأن

في الشدة فرقت عني، تراءف علي يا رب واسمع صلاتي. يا بني البشر، حتى متى تثقل قلوبكم؟ لماذا تحبون الباطل وتبتغون الكذب؟ اعلموا أن الرب قد جعل صفيه عجبا، الرب يستجيب لي إذا ما صرخت إليه.

لا تشاء الاسم، ولا يساكنك من يصنع الشر، ولا يثبت مخالف الناموس قدام عينيك. يا رب أبغضت جميع فاعل الاسم، وتهلك كل الناطقين بالكذب. رجل الدماء والغاش يرزله الرب، أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك وأسجد قدام هيكلك المقدس. اهديني يا رب بعدلك من أجل أعدائي، سهل أمامي طريقك، لأنه ليس في أفواههم صدق، باطل هو قلبهم، حلقهم قبر مفتوح، بألسنتهم قد غشوا. فدنهم يا الله وليسقطوا من جميع مؤامراتهم، وككثرة نفاقهم استأصلهم، لأنهم قد أغضبوك يا رب. وليفرح جميع المتكلين عليك إلى الأبد، يسرون وتحل فيهم، ويفتخر بك كل الذين يحبون اسمك، لأنك أنت باركت الصديق يا رب، كما بترسل مسر

قومي قد اضطربت ونفسي قد انزعجت جدا، فأنت يا رب إلى متى؟ عد ونجي نفسي، احييني من أجل رحمتك، لأنه ليس في الموتى من يذكرك ولا في الجحيم من يعترف لك. تعبت في تنهدي أعوم كل ليلة سريري، وبدموعي أبل فراشي. تعكرت من الغضب عيناي، شاخت من سائر أعدائي. ابعدوا عني يا جميع فاعل الإثم، لأن الرب قد سمع صوت بكائي. الرب سمع تضرعي، الرب لصلاتي قبل. فليخزى وليضطرب جدا جميع أعدائي، وليرتدوا إلى ورائهم بالخير.

رضعان هيأت سبحا من أجل أعدائك لتسقط عدوا ومنتقمان، لأني أرى السماوات أعمال أصابعك، القمر والنجوم أنت أسستها. من هو الإنسان حتى تذكره، أو ابن الإنسان حتى تفتقده؟ أنقذته قليلا عن الملائكة بالمجد والكرامة توجته، وعلى أعمال يديك أقمته، كل شيء أخضعت

في قلوبهم وبقلوبهم تخاطبوا، يستأصل الرب جميع الشفاه الغاشة واللسان الناطق بالعظائم، الذين قالوا نعظم ألسنتنا شفاهنا منا فمن هو ربنا، من أجل شقاء المساكين وتنهد البائسين. الآن أقوم يقول الرب أصنع الخلاص علانيتان، كلام الرب كلام نقي، فضة محماة مجربة في الأرض قد صفيت 7 أضعاف، وأنت يا رب تنجينا وتحفظ

الذين في أرضه وصنع فيهم كل مشيئاته. كثرت أمراضهم الذين أسرع وراء آخر، لا أجمع مجامعهم من الدماء ولا أذكر أسماءهم بشفتي. الرب هو نصيب ميراثي وكأسي.

بارك الرب الذي أفهمني، وأيضا إلى الليل تنذرني كليتاي. تقدمت فرأيت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني كي لا أتزعزع. من أجل هذا فرح قلبي وتهلل لساني، وأيضا جسدي يسكن على الرجاء، لأنك لا تترك نفسي في الجحيم ولا تدع قدوسك يرى فسادا. قد عرفتني

في كل الأرض خرج منطقهم وإلى أقطار المسكونة بلغت أقوالهم. جعل في الشمس مظلته وهي مثل العريس الخارج من خدره، يتهلل مثل الجبار الذي يسرع في طريقه من أقصى السماء خروجها ومنتهاها إلى أقصى السماء.

قال: فرائد الرب مستقيمة تفرح القلب، وصية الرب مضيئة تنير العينين عن بعد، خشية الرب ذكية دائمة إلى أبد الأبد. أحكام الرب أحكام حق وعادلة معا، شهوة قلب مختارة أفضل من الذهب والحجر الكثير الثمن، وأحلى من العسل والشهد، عبدك يحفظها وفي حفظها ثواب عظيم. ألها فوات من يشعر بها من الخطايا المستترة، يا رب طهرني من الغرباء احفظ عبدك حتى لا يتسلطوا علي، فحينئذ أكون بلا عيب وأتنقى من خطية عظيمة، وتكون جميع أقوال فمي وفكر قلبي.

فلا تخزني إلى الأبد ولا تشمت بي أعدائي، لأن جميع الذين ينتظرونك لا يخزون، ليخزى الذين يصنعون الإثم باطلا. أظهر لي يا رب طرقك وعلي

كله. اذكر يا رب رأفتك ومراحمك لأنها ثابتة منذ الأزل. خطايا شبابي وجهلاتي لا تذكرها، كرحمتك اذكرني أنا.

في الطريق، يهدي الودعاء في الحكم، يعلم الودعاء طرقه. جميع طرق الرب رحمة وحق لحافظ عهده وشهاداته. من أجل اسمك يا رب اغفر لي خطيئتي لأنها كثيرة. من هو الإنسان الخائف الرب يرشده في الطريق التي ارتضاها؟ نفسه في الخيرات تثبت، نسل ويرث الأرض. الرب عز لخائفيه، واسم الرب لأتقيائه، وله

فخ رجلي، انظر إلي وارحمني، لأني ابن وحيد وفقير أنا، أحزان قلبي قد كثرت، اخرجني من شدائدي، انظر إلى من

هم قد كسروا وأبغضوني ظلم، أحفظ نفسي ونجيني، لا أخزى لأني عليك توكلت. الذين لا شر فيهم والمستقيمون لصقوا بي.

ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، لكن من الله ولدوا، والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مثل مجد ابن وحيد لأبيه، مملوءا نعمة وحقا. يوحنا شهد له وصرخ قائلا:

أتيت إلى العالم بمحبتك للبشر وكل الخليقة تهللت لمجيئك. خلصت أبان آدم من الغواية وعتقت أمنا حواء من طلقات الموت وأعطيتنا روح البنوة فلنسبحك ونبارك.

عندما دخل إلينا وقت الصباح أيها المسيح إلهنا النور الحقيقي، فلتشرك فينا الحواس المضيئة والأفكار النورانية، ولا تغطينا ظلمة الآلام لكي نسبحك عقليا مع داود قائلين: سبقت عيناي وقت السحر لأتلو في جميع أقوالك، اسمع أصواتنا كعظيم رحمتك ونجينا أيها الرب إلهنا.

المكرمة من مشارق الشمس إلى مغاربها يقدمون لك تمجيدات يا والدة الإله السماء الثانية، لأنك أنت هي الزهرة النيرة غير المتغيرة، والأم الباقية عذراء لأن الآب اختارك، والروح القدس ظل لك، والابن تنازل وتجسد منك. فاسألي أن يعطي الخلاص للعالم الذي خلقه، وأن ينجيه من التجارب، لنسبحه تسبيحا جديدا ونبارك الآن وكل أوان وإلى الأبد، آمين. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: أيها الرب إله القوات، الكائن قبل الدهور والدائم إلى الأبد، الذي خلق الشمس لضياء النهار والليل راحة لكل البشر، نشكرك يا ملك الدهور لأنك أجزتنا هذا الليل بسلام وأتيت بنا إلى مبدأ النهار. من أجل هذا نسألك يا ملكنا ملك الدهور، ليشرق لنا نور وجهك وليضيء علينا نور علمك الإلهي، واجعلنا يا سيدنا أن نكون بني النور وبني النهار، كي نجتاز هذا اليوم ببر وبطهارة وبتدبير حسن، ونكمل بقية أيام حياتنا بالعصرة بالنعمة الرأفات ومحبة البشر لواتي لابنك الوحيد يسوع المسيح وموهبة روحك القدوس الآن وكل أوان إلى الأبد. أمين. أيها الباعث النور فلينطلق، المشرق شمسي على الأبرار والأشرار، الذي صنع النور الذي يضيء على كل المسكونة. أنر عقولنا وقلوبنا وأفهامنا يا سيد الكل، هب لنا في هذا اليوم الحاضر أن نرضيك فيه، واحرصنا من كل شيء رديء ومن كل خطية ومن كل قوة مضادة، بالمسيح يسوع ربنا هذا الذي أنت مبارك معه مع الروح القدس الموحي المساوي لك الآن وكل أوان إلى الأبد. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
3: أعمال الرسل. الأصحاح الثامن. وحدث في ذلك اليوم اضطهاد عظيم على الكنيسة التي في أورشليم، فتشتت الجميع في كور اليهودية والسامرة ما عدا الرسل، وحمل رجال أتقياء استفانوس وعملوا عليه مناحة عظيمة. وأما شاول فكان يسطو على الكنيسة وهو يدخل البيوت ويجر رجالا ونساء ويسلمهم إلى السجن، فالذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة. فانحدر فيلبس إلى مدينة من السامرة وكان يكرز لهم بالمسيح، وكان الجموع يصغون بنفس واحدة إلى ما يقوله فيلبس عند استماعهم ونظرهم الآيات التي صنعها، لأن كثيرين من الذين بهم أرواح نجسة كانت تخرج صارخة بصوت عظيم، وكثيرون من المفلوجين والعرج يشفوا، فكان فرح عظيم في تلك المدينة. وكان قبلا في المدينة رجل اسمه سيمون يستعمل السحر ويدهش شعب السامرة قائلا إنه شيء عظيم، وكان الجميع يتبعونه من الصغير إلى الكبير قائلين هذا هو قوة الله العظيم، وكانوا يتبعونه لكونهم قد اندهشوا زمانا طويلا بسحرهم. ولكن لما صدقوا فيلبس وهو يبشر بالأمور المختصة بملكوت الله وباسم يسوع المسيح، اعتمدوا رجالا ونساء، وسيمون أيضا نفسه آمن. ولما اعتمد كان يلازم فيلبس، وإذ رأى آيات وقوات عظيمة تجرى اندهش. ولما سمع الرسل الذين في أورشليم أن السامرة قد قبلت كلمة الله، أرسلوا إليهم بطرس ويوحنا، اللذين لما نزلا صليا لأجلهم لكي يقبلوا الروح القدس، لأنه لم يكن قد حل بعد على أحد منهم، غير أنهم كانوا معتمدين باسم الرب يسوع. حينئذ وضعا الأيادي عليهم فقبلوا الروح القدس. ولما رأى سيمون أنه بوضع أيدي الرسل يعطى الروح القدس، قدم لهما دراهم قائلا: أعطياني أنا أيضا هذا السلطان، حتى أي من وضعت عليه يدي يقبل الروح القدس. فقال له بطرس: لتكن فضتك معك للهلاك، لأنك ظننت أن تقتني موهبة الله بدراهم، ليس لك نصيب ولا قرعة في هذا الأمر، لأن قلبك ليس مستقيما أمام الله. فتب من شرك هذا واطلب إلى الله، عسى أن يغفر لك فكر قلبك، لأني أراك في مرارة المر ورباط الظلم. فأجاب سيمون وقال: اطلبا أنتما إلى الرب من أجلي، لكي لا يأتي علي شيء مما ذكرتما. ثم إنهما بعدما شهدا وتكلما بكلمة الرب رجعا إلى أورشليم، وبشرا قرى كثيرة للسامريين. ثم إن ملاك الرب كلم فيلبس قائلا: قم واذهب نحو الجنوب على الطريق المنحدرة من أورشليم إلى غزة التي هي برية. فقام وذهب، وإذا رجل حبشي خصي وزير لكنداك ملكة الحبشة كان على جميع خزائنه. فهذا كان قد جاء إلى أورشليم ليسجد، وكان راجعا وجالسا على مركبته وهو يقرأ النبي إشعياء. فقال الروح لفيلبس: تقدم ورافق هذه المركبة. فبادر إليه فيلبس وسمعه يقرأ النبي إشعياء، فقال: ألعلك تفهم ما أنت تقرأ؟ فقال: كيف يمكنني إن لم يرشدني أحد؟ وطلب إلى فيلبس أن يصعد ويجلس معه. وأما فصل الكتاب الذي كان يقرأه فكان هذا: مثل شاة سيقى إلى الذبح

ومثل خروف صامت أمام الذي يجزه، هكذا لم يستحفاه. في تواضعه انتزع قضاؤه، وجيله من يخبر به، لأن حياته تنتزع من الأرض. فأجاب الخصي في لبس وقال: أطلب إليك، عن من يقول النبي هذا؟ عن نفسه أم عن واحد آخر؟ ففتح في لبس فاه وابتدأ من هذا الكتاب، فبشره بيسوع. وفيما هما سائران في الطريق أقبلا على ماء، فقال الخصي: هوذا ماء، ماذا يمنع أن أعتمد؟ فقال فيلبس: إن كنت تؤمن من كل قلبك يجوز. فأجاب وقال: أنا أؤمن أن يسوع المسيح هو ابن الله. فأمر أن تقف المركبة، فنزلا كلاهما إلى الماء، فيلبس والخصي، فعمده. ولما صعدا من الماء خطف روح الرب فيلبس، فلم يبصره الخصي أيضا، وذهب في طريقه فرحا. وأما فيلبس فوجد في أشدود، وبينما هو مكتاز كان يبشر جميع المدن حتى جاء إلى قيصرية. الأصحاح التاسع. أما شاول فكان لم يزل ينفث تهددا وقتلا على تلاميذ الرب، فتقدم إلى رئيس الكهنة وطلب منه رسائل إلى دمشق إلى الجماعات، حتى إذا وجد أناسا من الطريق رجالا أو نساء يسوقهم موثقين إلى أورشليم. وفي ذهابه حدث أنه اقترب إلى دمشق، فبغتة أبرق حوله نور من السماء، فسقط على الأرض وسمع صوتا قائلا له: شاول شاول، لماذا تضطهدني؟ فقال: من أنت يا سيد؟ فقال الرب: أنا يسوع الذي أنت تضطهده، صعب عليك أن ترفس مناخس. فقال وهو مرتعد ومتحير: يا رب، ماذا تريد أن أفعل؟ فقال له الرب: قم وادخل المدينة فيقال لك ماذا ينبغي أن تفعل. وأما الرجال المسافرون معه فوقفوا صامتين يسمعون الصوت ولا ينظرون أحدا. فنهض شاول عن الأرض وكان وهو مفتوح العينين لا يبصر أحدا، فاقتادوه بيده وأدخلوه إلى دمشق، وكان ثلاثة أيام لا يبصر، فلم يأكل ولم يشرب. وكان في دمشق تلميذ اسمه حناني، فقال له الرب في رؤيا: يا حناني. فقال: ها أنا ذا يا رب. فقال له الرب: قم واذهب إلى الزقاق الذي يقال له المستقيم، واطلب في بيت يهوذا رجلا طرسوسيا اسمه شاول، لأنه هوذا يصلي، وقد رأى في رؤيا رجلا اسمه حناني داخلا وواضعا يده عليه لكي يبصر. فأجاب حناني: يا رب، قد سمعت من كثيرين عن هذا الرجل كم من الشرور فعل بقديسيك في أورشليم، وها هنا له سلطان من قبل رؤساء الكهنة أن يوثق جميع الذين يدعون باسمك. فقال له الرب: اذهب، لأن هذا لي إناء مختار ليحمل اسمي أمام أمم وملوك وبني إسرائيل، لأني سأريه كم ينبغي أن يتألم من أجل اسمي. فمضى حنانية ودخل البيت ووضع عليه يديه وقال: أيها الأخ شاول، قد أرسلني الرب يسوع الذي ظهر لك في الطريق الذي جئت فيه لكي تبصر وتمتلئ من الروح القدس.

فللوقت وقع من عينيه شيء كأنه قشور، فأبصر في الحال وقام واعتمد وتناول طعاما فتقوى. وكان شاول مع التلاميذ الذين في دمشق أياما، وللوقت جعل يكرز في المجامع بالمسيح أن هذا هو ابن الله، فبهت جميع الذين كانوا يسمعون وقالوا: أليس هذا هو الذي أهلك في أورشليم الذين يدعون بهذا الاسم؟ وقد جاء إلى هنا لهذا ليسوقهم موثقين إلى رؤساء الكهنة. وأما شاول فكان يزداد قوة ويحير اليهود الساكنين في دمشق محققا أن هذا هو المسيح. ولما تمت أيام كثيرة تشاور اليهود ليقتلوه، فعلم شاول بمكيدتهم، وكانوا يراقبون الأبواب أيضا نهارا وليلا ليقتلوه. فأخذه التلاميذ ليلا وأنزلوه من السور مدلين إياه في سل. ولما جاء شاول إلى أورشليم حاول أن يلتصق بالتلاميذ، وكان الجميع يخافونه غير مصدقين أنه تلميذ. فأخذه برنابا وأحضره إلى الرسل وحدثهم كيف أبصر الرب في الطريق وأنه كلمه، وكيف جاهر في دمشق باسم يسوع. فكان معهم يدخل ويخرج في أورشليم ويجاهر باسم الرب يسوع، وكان يخاطب ويباحث اليونانيين، فحاولوا أن يقتلوه. فلما علم الإخوة أحضروه إلى قيصرية وأرسلوه إلى طرسوس. وأما الكنائس في جميع اليهودية والجليل والسامرة فكان لها سلام، وكانت تبنى وتسير في خوف الرب وبتعزية الروح القدس كانت تتكاثر. وحدث أن بطرس وهو يجتاز بالجميع نزل أيضا إلى القديسين الساكنين في لدة، فوجد هناك إنسانا اسمه إينياس مضطجعا على سرير منذ 8 سنين وكان مفلوجا. فقال له بطرس: يا إينياس، يشفيك يسوع المسيح، قم وافرش لنفسك. فقام للوقت ورآه جميع الساكنين في لدة وسارون الذين رجعوا إلى الرب. وكان في يافا تلميذة اسمها طابيث الذي ترجمته غزال. هذه كانت ممتلئة أعمالا صالحة وإحسانات كانت تعمله. وحدث في تلك الأيام أنها مرضت وماتت، فغسلوها ووضعوها في علية. وإذ كانت لدة قريبة من يافا وسمع التلاميذ أن بطرس فيها، أرسلوا رجلين يطلبان إليه أن لا يتوانى عن أن يجتاز إليه. فقام بطرس وجاء معهما، فلما وصل صعدوا به إلى العلية، فوقفت لديه جميع الأرامل يبكين ويرين أقمصة وثيابا مما كانت تعمل غزالة وهي معهن. فأخرج بطرس الجميع خارجا وجثى على ركبتيه وصلى، ثم التفت إلى الجسد وقال: يا طبيثة قومي. ففتحت عينيها، ولما أبصرت بطرس جلست، فناولها يده وأقامها، ثم نادى القديسين والأرامل وأحضرها حي. فصار ذلك معلوما في يافا كله، فآمن كثيرون بالرب. ومكث أياما كثيرة في يافا عند سمعان رجل دباغ.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزحها عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان إلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين لك وحدك.

أخطأت، الشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالإسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق زوضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة. اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله وروحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي عضدني، أعلم الأسماء طرقك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب ما سرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شوي سنينان بشوي سنينان قللوا يا قنبران امي بيوت نمي بشيرين ببنب ما اسواب ونوتي نوت امين. تسبحة الساعة الثالثة من النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي، أرجوه أن يغفر لي خطاياي.

لكن لكي يعلم العالم أنني أحب أبي وكما أوصاني أبي هكذا أفعل. قوم ننطلق من هاهنا، أنا هو الكرمة.

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرمتك ارحمنا يا الله
1: يسوع قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حلو أخر أصبح لنا يا الله سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: اجعلنا رب مستحقين نقول بشكر أبانا الذي في السماء يتقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهدنا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: يا إله كل الرأفات ورب كل عزاء الذي عزانا كل حين بعزاء روحك القدوس نشكرك لأنك علمتنا للصلاة في هذه الساعة المقدسة التي فيها أفضت نعمة روحك القدوس بغنى على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين الطوباويين مثل أسنة نار. نسأل ونطلب منك يا محب البشر اقبل صلواتنا واغفر خطايانا وارسل علينا نعمة روحك القدوس وطهرنا من كل دنس الجسد والروح وانقلنا إلى سيرة روحانية لكي نسعى بالروح ولا نكمل شهوة الجسد واجعلنا مستحقين أن نخدمك بطهارة وبر كل أيام حياتنا لأنه يليق بك المجد والإكرام والعزة مع أبيك الصالح والروح القدس الآن وكل أوان وإلى الأبد آمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا أدعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة ربطنا سهل حياتنا وارشدنا لعمل بصيات قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجنا من كل حزن رديء ووجع قلب أحيطنا بملائكة

أحب الإبن والروح القدس الإله الواحد أمين. كلمنا امبارح عن أرثوذكسية الصلاة بالأجبية في صلاة القطع، يعني قطع صلوات السواعي. نتكلم المرة دي عن أرثوذكسية الصوت هيطلع هنا في التسجيل. نتكلم عن أرثوذكسية الصلاة بالمزامير، وخصوصا المزامير التي نستخدمها في صلوات الأجبية. لما نشوف كلام القديس بولس الرسول في رسالة فيليبي الإصحاح 2 الآية 12، بيقول تمموا خلاصكم بخوف ورعدة. هنلاقي في المزمور 118 حسب الترقيم القبطي أو الترجمة السبعينية، والمزمور 119 حسب الترجمة البيروتية، هنلاقي في القطعة 15 من المزمور 118 بتقول سمر خوفك في لحمي لأني من أحكامك جزعت. فالمصلي وهو بيقول هذه الفقرة يتذكر كلام القديس بولس الرسول لما بيقول تمموا خلاصكم بخوف ورعدة. الكلام ده بيتكرر، يعني مثلا في القطعة 5 من نفس المزمور يقول ثبت قولك لعبدك في خوفك. في القطعة 3 من نفس المزمور يقول انزع عني العار والخزي فإني لشهاداتك ابتغيت. نتذكر كلام امبارح، قلنا متى اجتمعتم كل واحد له مزمور، كل واحد منكم له مزمور، له تعليم، له لسان، له إعلان، له ترجمة، فليكن كل شيء للبنيان. ده كلام بولس الرسول في رسالته الأولى لأهل كورنثوس الآية 14 إلى صحيح 14 الآية 26. فبيقول إن احنا نستخدم المزامير في العهد الجديد. يبقى إذا عبارة انزع عني العار والخزي فإني لشهاداتك ابتغيت دي من صميم

العبادة المسيحية ليست فقط تخص داود النبي أو تخص كاتبي المزامير في العهد القديم. ولما نشوف تراتيل لها اتجاه بروتستانتي خمسيني بتقول احنا اعظم من منتصرين، نقول طب تمشي ازاي دي مع عبارة انزع عني العار والخزي فان لشهاداتك التغيب. في القطعة الرابعة من نفس المزمور يقول لصقت بالتراب نفسي فحينك كلمتك، زبلت نفسي من الحزن فثبتني في اقوالك، طريق الظلم ابعد عني وبناموسك ارحمني. دي مشاعر انسان بيجاهد لا توافق مشاعر انسان قد ضمن الابدية. الناس الخمسينيين البروتستانت يتكلموا عن ضمان الخلاص، وده طبعا تعليم هو اساس الفكر البروتستانتي يعني. في القطعة الخامسة من مزمور 118 كنا بنقول عليه بيقول ثبت قولك لعبدك في خوفك وانزع عني العار الذي حذرته فإن أحكامك حلوة، أو انزع عني العار الذي حذرته فإن أحكامك حلوة. يبقى زي ما احنا شايفين كده بالتوالي في القطعة الثالثة بيقول انزع عني العار والخزي، في القطعة الخامسة يقول ثبت قولك لعبدك في خوفك، في القطعة الثانية في القطعة الخامسة قلنا ثبت خوفك لعبدك، وده كله ماشي مع عبارة القديس بولس الرسول تمموا خلاصكم بخوف ورعبة. مش بس بولس الرسول قال تمام خلاصكم بخوف ورعدة، ولكن ايضا بطرس الرسول قال ان كنتم تدعون ابا الذي يحكم بغير محاباة حسب عمل كل واحد فسيروا زمان غربتكم بخوف. ده بطرس الرسول في رسالته الاولى الاصحاح الاول الاية 17. مخافة ربنا، بيقول الكتاب ان رأس الحكمة مخافة الله. هل مخافة ربنا تتعارض مع محبتنا ليه؟ لان في آية بتقول المحبة الكاملة تطرد الخوف الى خارج، من خاف لم يتكمل في المحبة. لكن في سفر الرؤيا بيقول من لا يخافك يا رب من لا يخافك، وبرضه بيقول تمموا خلاصكم بخوف ورعبة. يبقى في نوعين من الخوف، في خوف خالي من الرجاء خوف العبيد، وفي خوف الأبناء، خوف الأبناء اللي هم بيشعروا بمحبة الآب السماوي لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لكن برضو وإن كنا نشعر أن احنا كأبناء نشعر بمحبة ربنا، لكن بيقول بطرس الرسول إيه؟ إن كنتم تدعون أبا الذي يحكم بغير محاباة حسب عمل كل واحد فسيروا زمان غربتكم بخوف. يعني مش بيكلم عن عبيد هنا، لكن بيقول إن كنتم تدعون أبا الذي يحكم بغير محاباة حسب عمل كل واحد فسيروا زمان غربتكم بخوف. يبقى الخوف اللي تطرده المحبة هو خوف العبيد، لكن خوف الأبناء ما يحبوش يزعلوا أبوهم، الأبناء ما يحبوش إن هم يشتركوا في ألام المخلص، قصدي يشتركوا في تسبيب ألام المخلص اللي حمل خطايانا على الخشب. كمان الخوف ممكن يكون إن الإنسان خايف من ضعفه، خايف من انحرافه، خايف من تكاسله او تهاونه. فلو بيقول تمموا خلاصكم بخوف ورعدة هو ده اللي هيخلينا نصل الى المحبة الكاملة. ازاي بقى المحبة الكاملة؟ اي التي نكمل فيها الفضائل. المحبة الكاملة هي التي نكمل فيها في حياة الفضيلة. وبولس الرسول بيقول
ليس اني قد نلت او صرت كاملا، ولكني اسعى لعلي ادرك الذي لاجله قد ادركني المسيح. فبيقول بولس، بولس شوف بولس مين وصل فينا المستوى، بولس الرسول بيقول ليس اني قد نلت او صرت كاملا، انا ما وصلتش للكمال. فلما يوحنا الرسول بيقول المحبة الكاملة تطرد الخوف الى خارج، طب مين اللي وصل للمحبة الكاملة؟ ده السؤال. لما نتمم خلاصنا بخوف ورع ده نصل الى المحبة الكاملة، لانه رأس الحكمة مخافة الله، الذي يسلك في مخافة الله يتمتع بالخلاص ويتمتع بالنعمة التي يعطيها الرب لخائفيه. بيقول المزمور يعطي سره لخائفيه. ففي استخدام خطأ للآية اللي بتقول ان المحبة الكاملة تطرد الخوف الى خارج، دي وردت في رسالة القديس يوحنا الرسول الاولى. في خطأ في استخدامها، اما في تفسير معنى الخوف انهي نوع من الخوف، او في تفسير معنى المحبة الكاملة. المحبة الكاملة معناها ان الانسان وصل الى طريق الكمال او الى حالة الكمال، وهذا ما نسعى اليه. فبولس الرسول بيقول اني انسى ما وراء وامتد الى ما هو قدام، ليس اني قد نلت او صرت كاملا، ولكني اسعى لعلي ادرك الذي لاجله ادركني المسيح. فمن الخطأ ان الانسان يفتكر في نفسه ان هو بقى كامل، وإلا ليه السيد المسيح قال وإن صنعتم كل البر فقولوا أننا عبيد بطلون، قد فعلنا ما كان يجب علينا. وبرضو أرجع أأكد أن في فرق بين خوف الأبناء وخوف العبيد. خوف العبيد ده عبارة عن نوع من العداوة بين الإنسان والله. عشان كده في الجزء اللي فات لما اتكلمنا عن قطع صلوات الأجبية، فقلنا في قطع صلاة نص الليل الخدمة الثانية بيقول إذا ما تفطنت في كثرة أعمالي الرديئة ويأتي على قلبي فكرة تلك الدينونة المخيفة تأخذني رعدة فأهرب إليك يا الله محب البشر. فلما بتأخذني رعدة مش بهرب من ربنا ولكن بهرب إليه. فهذه الفرق بين نوعين من الخوف، خوف يخلي الإنسان يبعد عن ربنا، وخوف يخلي الإنسان يقرب منه أكتر. طب يقرب أكتر إزاي؟ إنه يلجأ إليه، يشعر بالاحتياج. يعني لما الطفل يشعر بالخطر بيعمل إيه؟ مش بيجري ويرتمي في احضان ابيه او احضان امه، مش بيجري لحضن ابوه او لحضن امه، شعر بالخطر. فالخوف هنا هو خوف من ان الانسان اعماله تؤدي به الى مصير سيء، خايف ان هو يزعل ربنا فبيهرب اليه ويلجأ اليه ويطلب معونته، مش بيهرب منه. ادي الفرق بين خوف الابناء وخوف العبيد. وعشان كده السيد المسيح قال للتلاميذ لا اعود اسميكم عبيد بل احباء، لان العبد لا يعرف ما هي ارادة سيده، ولكن الابن يبقى في البيت. فالانسان بيتعامل مع ربنا في مخافة، وفي نفس الوقت في احساس بأبوة الله وحنانه ومحبته. عشان كده بيطلب منه باستمرار الحماية. في طلبه للحماية هنشوف ازاي انه برضه في قطع المزامير بيطلب الحماية دي. في القطعة الحداشر مثلا يقول له طاقت نفسي الى خلاصك وعلى كلامك توكلت، ويقول له متى تجري لي حكما على الذين يضطهدونني، ويقول له عن الشياطين يعني وبظلم قد طردوني فأعني. متى تجري لي حكما على الذين يضطهدونني؟
بظلما قد ترضوني فأعني.

المسألة مش بس ان الانسان بيشعر بالخطر نتيجة حروب الشياطين، ومش بس بيشعر بالمخافة من ضعفاته، ولكن بيطلب الحماية من ربنا. يقول طاقة نفسي إلى خلاصك وعلى كلامك توكلت، كلت عيناي من انتظار أقوالك قائلتين متى تعزيني، صرت مثل زق في جليد ولحقوقك لم أنسى. كم هي أيام عبدك، متى تجري لي حكما على الذين يضطهدونني؟ تكلم معي مخالف الناموس بكلامه هزيان، لكن ليس كناموسك يا رب، لأن كل وصاياك هي حق. وبظلم قد طردوني فأعني، كادوا يفنونني على الأرض، أما أنا فلم أترك وصاياك. حسب رحمتك احيني فأحفظ شهادات فمك. ليه بيقول ان هما بظلم قد طردوني، وبيعتبر ان الشياطين بتظلمه المرنم؟ ليه بيقول له متى تجري لي حكما على الذين يضطهدونني، ويقول كثر علي ظلم المتكبرين؟ في القطعة 9 يقول كثر علي ظلم المتكبرين، اللي هم الشياطين. يعني ايه نوع الظلم اللي وقع على الانسان من قبل الشياطين؟ الظلم ان هو الانسان ربنا خلقه على صورته ومثاله وحطه في الفردوس، وكان عايش في امانة الله وعايش مبسوط، ادم وحواء والحيوانات اللي في الفردوس والاشجار، وحياة هنيئة جميلة. جه الشيطان عمل خديعة قصد بيها ان يوجد عداوة بين الانسان والله، وقصد بيها يشوه الصورة اللي اتخلق عليها الانسان، وقصد بيها انه يحرم الانسان من الوجود في الفردوس. هو من ناحيته الانسان ما بيقولش ان ربنا ظلمني، لان هو طيب سمع كلام الشيطان ليه؟ لكن هو بيعتبر ان الشيطان ظلمه، ربنا ما ظلموش. الشيطان ظلمه في ايه؟ ان هو الشيطان هو اللي اسقط نفسه بنفسه. طب ليه جاي يحارب الانسان ويكذب عليه ويضلله ويوقعه في المخالفة التي ادت الى طرده من الفردوس والى وقوعه تحت حكم الموت؟ فهو المرنم بيعتبر ان حروب الشياطين ضد الناس الذين يحبون الله او يحبون خلاصه او ينتظرون ملكوته، ان ده نوع من الظلم. الشياطين بتحارب الانسان وعايزة تضيعه، فعايز ياخد ربنا في صفه. يعني افرض ان دولة سقنطتها كده غلبانة، او مملكة صغيرة، وبصت لقت ان هي دون ان تعادي احدا او تخطئ في حقه، لقت جيوش جاية تهجم عليها عشان تدمرها، فلازم تستنجد بحد كبير. لكن انا اقصد اقول انه الانسان اللي بيحارب الشيطان بيقول طب انا عملت له ايه ده، انا عملت له ايه عشان يعمل فيا ده كله، عشان بصلي يحاربني، عشان عايز اعيش حياة القداسة عايز يضيعني، عشان بشهد للمسيح انه قام من بين الاموات يقوم يصب علي كل جامات غضبه وحروبه؟ طب هو مش عايز يتوب ليه؟ هو نفسه هو مش هيتوب، معروفة والكتب المقدسة شهدت بكده. لكن انا قصدي اقول طب ما هو مش عايز يتوب ليه؟ بدل ما يحاربنا انا ما يتوب هو، واذا كان مش عاجبه يتوب طب يسيبنا انا في حالي. ده سبب ان المرنم اخذ الاتجاه ده. لما ابتدى يقول له
متى تجري لي حكما على الذين يضطهدونني؟ انت رب قاضي عادل وانا رافع قضية في المحكمة بتاعتك، ايه عايز ايه؟ في شياطين بتحاربني وانا عايزك تأدبهم، ابعت لي جيوش من المعونة، عايز امدادات، عايز صواريخ عابرة للقارات روحية يعني، عايز غطاء.

امتداد. في الوقت الحاسم العدو هيصيب في مقتل. طاقت نفسي الى خلاصك وعلى كلامك توكلت. كلت عيناي من انتظار اقوالك قائلتين متى تعزيني. انا عيني دبلت وانا منتظر تحقيق مواعيدك يا رب. منتظر صدور حكم عادل من المحكمة ضد الشياطين اللي بيحاربوني دول. ومنتظر ايضا التعزيات. تعزيات الروح القدس. ما هو الجيش مش بيحتاج بس غطاء جوي، بيحتاج مام، بيحتاج امدادات. ولذلك لما يكون في جيش محاصر بيرموله بالمظلات بالباراشوت، بيرموله غذاء، حتى ساعات يعملوا لهم الاكل مع انابيب معجون زي معجون الاسنان كده، انواع من المعجون، الجبنه معجون ودي معجون، حتى الفراخ ممكن تبقى معجون. عشان ايه؟ بسرعه، ما يقعدش بقى لسه يتعامل مع حاجه تاخد منه وقت. بيرموا لهم اكل بالباراشوت وميه ومشروبات والى اخره. فبيقول ماذا تعزيني؟ يعني مش انا بس عايزك تحارب الشياطين، ده انا عايز تعزيات، تعزيات روحيه تخلي الأسلحة بتاعتي والحرب بتاعتي فيها قوة لمقاومة العدو. اوعى تفتكروا ان انا لما بشبه الحرب مع الشيطان بالحروب العسكرية ان انا بجيب حاجة من عندي، لكن شوف بولس الرسول بيقول ايه في رسالته الى اهل افسس، بيقول البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس. دي في الإصحاح 6 الآية 11، قبلها في الآية 10 بيقول أخيرا يا أخواتي تقووا في الرب وفي شدة قوته. تقووا في الرب وفي شدة قوته. وبعدين بيورينا أن احنا في حرب مع الشيطان. البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس، فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. عشان كده بقول لك عايز غطاء جوي، لأنه بيقول إحنا بنحارب مع أجناد الشر الروحية في السماويات، ففي صواريخ وفي طيارات بتضرب، بس دي صواريخ روحية يعني. من أجل ذلك احملوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تقاوموا في اليوم الشرير، وبعد أن تتمموا كل شيء أن تثبتوا. فاثبتوا ممنطقين أحقاقكم بالحق، ولابسين درع البر، وحازين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام، حاملين فوق الكل ترس الإيمان الذي به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبة، وخذوا خوذة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله، مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح، وساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة لأجل جميع القديسين. يوصل القديسين يعني الناس اللي عايشين وبيحاربوا معاهم في جيش الله ضد مملكة إبليس. شوف بيستخدم، بيقول عن السلاح الله الكامل، بيكلم عن ترس الإيمان، الترس اللي بيمسكه الجندي، وخوذة الخلاص، الخوذة اللي على راسه، سيف الروح، ترس الإيمان تطفئه سهام الشرير الملتهبة، ولابسين درع البر، درع، ها؟ وحازين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام. لازم الجندي في المعركة يبقى معاه جزمة قوية، لو اتفتقت هيضيع، لأنه الجبال الحرشة القوية اللي هو بيجري فيها وبيحارب ما تنفعش واحد حافي ولا جزمته مقطوعة. فبيقول حازين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام، فمسك لبس العسكري من اول الخوذة لغاية الجزمة، وحط كل واحدة فيهم والمنطقة اللي بيربط

على وسطه، ممنطقين احقاقكم بالحق، والدرع اللي على صدره والترس اللي بيصد بيه السهام، طبعا في ايده الشمال وفي ايده اليمين سيف الروح، جندي مجهز. تقولي طب ما جابش سيرة الصواريخ ولا جاب سيرة الطيران ولا البحرية ولا المشاة ولا الكلام ده كله او الغواصات. هو اخد الاسلحة بتاعت الزمن بتاعه. لو كلمهم عن طيارات نفاسة او غواصات مش هفهموا حاجة، لكن الحرب الروحية حقيقة. بس هو برضو قال انه مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع اجناد الشر الروحية في السماويات. يعني عبر برضو ان المعركة جوية برضو، بس على قد ايه كده وسكت، ما رضاش بقى يجيب سيرة الصواريخ والطيارات والحاجات دي. لكن بالمفهوم بتاعنا بتاع دلوقتي بالصورة موازية لهذه المواصفات نقدر نوسع التعبيرات اللي بتعبر عن الحرب الروحية. بيقول لنا عينيا كلت من انتظار اقوالك، من كتر البكاء، من كتر التطلع، عينينا يا رب اليك مثل عيون العبيد الى ايدي مواليهم، ومثل عيني الأمة إلى يدي سيدتها، كذلك أعيننا نحو الرب. ده في مزامير صلاة الغروب. بيكمل بقى بيقول له صرت مثل زق في جليد. أنا حياتي الروحية مالها بردة كده، عامل زي ما أكون محطوط في ديب فريزر، بس وقتها ما كانش في ديب فريزر، فقال مثل زق في جليد، يعني ما نجيب قربة مية ونحطها في التلج اللي فوق الجبال، ففي وسط التلج المية دي هتجمد. طب انا اعمل ايه بقى في حياتي دي؟ كم هي ايام عبدك وانا اعيش قد ايه عشان انا اعيش في هذا البرود الروحي؟ يعني متى تجري لي حكما على الذين يضطهدونني؟ دي كل دي مطالبات لربنا في الصلاة. واحد بيقول له يا رب انا منتظر الحكم، زي ما بتروح للقاضي في المحكمة وتقول له هتصدر الحكم امتى؟ الناس الظلمة دول. فالسيد المسيح قال أفلا ينصف الله مختاريه الصارخين إليه نهارا وليلا وهو متمهل عليهم؟ أقول لكم أنه ينصفهم سريعا. وبعدين يقول له تكلم معي مخالف الناموس بكلام هزيان، عمالين يقولوا لي افكار واراء وحاجات، ويقولوا لي ربنا مش هيسال فيك ولا هيبعت لك معونه، وخليك كده وشوف لو مين اللي هيبقى ينفعك، اتمتع بحياتك في الدنيا بدل ما تخسر دنيا واخره وهكذا. فبيقول له ده كلام هزيان، ده جنان بيهزو، ايه الكلام ده؟ لكن ليس كناموسك يا رب، مش دي شرائعك، مش دي احكامك، مش دي وصاياك، لأن كل وصاياك هي حق عادلة، هي أحكامك يا ملك القديسين، فأحكامك حق. وبظلما قد طردوني، أنا انطردت من الفردوس وانطردت من الحياة المقدسة معاك وانطردت من العشرة وياك. يرضيك كده يا رب؟ يعني كادوا يفنونني على الأرض، كادوا أنهم يضيعوني، أما أنا فلم أترك وصاياك، حسب رحمتك احيني فأحفظ شهادات فمك. دي الصلاة الأرثوذكسية، واحد ماسك في ربنا ويقول له اعمل حاجة، أنا محتاج لك، اتدخل في القضية، اتدخل في الحرب، اتدخل في الموضوع، طاقة نفسي إلى خلاصك. بتوع خلاص النفوس يقولوا اللي خلص يرفع إيده، وهما كده قاعدين في الاجتماع اللي خلص يرفع ايده، يروح رافعين ايديهم، يقول له اكتب التاريخ بتاع النهارده انك خلصت النهارده. طب لو جه يصلي بالمزمور ده هيبقى له طعم. ليه ما بيحبوش صلوات الاجبيه بتاعتنا البروستانت؟ طب ما هي مزامير كلام ربنا. ما يحبوهاش لانها بتتكلم عن الحياه الارثوذكسيه.

كما أرادها لنا الله. متى اجتمعتم فكل واحد منكم له مزمور. ده كلام بولس الرسول. فين المزامير دي بقى؟ ازاي هيقول طاقة نفسي الى خلاصك لما بيقول انا خلصت، ومش خلصت وبس، وضاع من الخلاص كمان. طب يقول طاقة نفسي الى خلاصك عشان ايه بقى يعني؟ وعمال يصرخ ويقول الحقني يا رب وانا بظلم قد طردوني فاعني. لما يقول له كادوا يفنونني على الارض، يعني انا لولا رحمتك انا كنت زمان ضعت، كنت زمان ضعت، لكن انا حسب رحمتك احيني فاحفظ شهادات فمك. في القطعة الـ12 يقول له لو لم تكن شريعتك تلاوتي لهلكت حينئذ في مزلتي. بيتكلم زي واحد ماشي وشايف الهلاك على شماله والخلاص على يمينه، فكل ما يبص على شماله يقول انظري يا نفسي لئلا تسقلي نوما فتلقي خارج الملكوت. دي من قطع الخدمة الأولى اللي اتكلمنا عليها في الجزء اللي فات. ولما يبص للحرص المطلوب يوم يقول مع القطعة الأولى من المزمور الكبير ده، طوباهم الذين بالعيب في الطريق السالكون في ناموس الرب. ده القطعة رقم 1 من المزمور 118. وفي القطعة نمرة 2 يقول بماذا يقاوم الشاب طريقه؟ بحفظ أقوالك. عشان كده بيقول له في القطعة 12 لو لم تكن شريعتك تلاوتي لهلكت حينئذ في مزلتي. وبعدين يقول له يا رب لك أنا فخلصني، يا رب لك أنا فخلصني، إلى الدهر لا أنسى وصاياك لأنك بها أحييتني، يا رب لك أنا فخلصني يا رب. واحد بيقول له يا رب أنا ليك، ودام أنا ليك يبقى خسارة ان انا اضيع، خسارة ان انا اضيع. وبعدين يقول له اياي انتظروا الخطاة ليهلكوني، يقصد الشياطين يعني، وساعات اعوانهم برضو بيشتغلوا معاهم، يعني واحد اصحابه يقعدوا يشدوه للشر وللخطية، بس هو المقصود بالدرجة الاولى الشياطين. اياي انتظر الخطاة ليهلكوني ولشهاداتك فهمت، لكل تمام رأيت منتهى، اما وصاياك فواسعة جدا. انا رب لك انا فخلصني، انا اتدشنت بالميرون زي الاواني بتاعت المذبح بندشنها بالميرون يتحط فيها جسد الرب ودمه، زي الايقونه متدشنها بالميرون بتبقى ميناء خلاص للذين يلتجئون اليه بايمان، زي تليفون متركب له الحراره على السماء، فكل ايقونه قديس الروح القدس بيديها نعمة انه اللي يصلي يطلب شفاعة القديس قدامها كأنه بيتكلم في التليفون. ما في تليفون فيه حرارة وفي تليفون ما فيهوش حرارة. اللي مرشومة بالميرون دي تليفون فيه حرارة. والصور اللي بتجيبوها بتشتروها دي بتاعت صور القديسين اللي بتشتروها من المكتبة وتحطوها عندكم في البيت. ده زي التليفون من غير حرارة، او حتى التليفون اللعبة اللي العيال بيمسكوه في ايديهم. شكله تليفون لكن تيجي تتكلم مفيش. فلازم نعرف قيمة وجود أيقونة في الكنيسة. امال بنولع قدامها شمع ليه؟ وليه الأبونا وهو بيبخر في الكنيسة بيبخر وهو فايت عند الأيقونات؟ اللي يصلي مع ارتفاع البخور وهو طالع للسماء كده، لترتفع صلاتك البخور قدامك، بتصل صلواته بفعل الروح القدس إلى القديس صاحب الأيقونة، فيطلب من الرب عننا باعتبار ان هو بيقدم شفاعة توسلية. وانتوا نهفت لأنبا بن يمين كلمكوا عن الفرق بين الشفاعة التوسلية والشفاعة الكفارية، فمش عايز اكرر الكلام دلوقتي. بيقول له يا رب انا ترشمت بالميرون، انا هيكل مقدس لسكن روحك القدوس، انا ملكك. طب لما واحد يكون معاه شنطة مليانة رزم فلوس وسابها على رصيف المحطة، والشنطة بتقول له الحقني قبل ما حد يسرقني، يعني الشنطة قدرت تبعت إشارة

لصاحبها. ده من سنين كده طلعوا حاجة ظريفة، طلعوا سلسلة مفاتيح الواحد لما يعمل لها صوت معين تقوم تصفر، لأنها بيبقى حطتها ونسها وحطها فين، واخدين بالكم؟ وساعات واحد يحط على المحل بتاعه جهاز، لو واحد حرامي جه يخش يروح مديله في البيت تليفون، يضرب له تليفون، مش بس يعمل زمارة، ده يضرب له تليفون. في أجهزة دلوقتي كده، واللي مش مصدق يسأل حد في أمريكا ولا حاجة، وجايز أنا عندي الأجهزة دي موجودة فعلا، جاتني هدية بس لسه ما ركبتهاش. فالحاجة بتنده لصاحبها تقول الحق في حرامية جم الحقني. فدلوقتي بيقول له يا رب لك انا ملكك، انا ليك، خلصني، الحقني، انقذني. معقولة واحد يسيب شنطة مليانة فلوس في المحطة والشنطة بتصفر له وتقول له الحقني وما يلحقهاش؟ عشان كده السيد المسيح قال أفلا ينصف الله مختاريه الصارخين إليه نهارا وليلا وهو متمهل عليهم. نهارا وليلا، بس المهم ان الشنطة تصفر، تصرخ، تبعت الإشارة، لكن تقعد كتمة كده سكتي، طب ما هتتاخد. عشان كده في مثل بيقول المعزة العياطة ما يأكلهاش الديب. ليه؟ لأنها أول ما الديب يجي تروح بتمأمأ وتعمل هيصة، الراعي بسرعة يعرف إن في معزة بتمأمأ وبتستغيث فيلحقها. المعزة العياطة ما يأكلهاش الديب. ده المطلوب، مطلوب ينصف مختاريه الصارخين إليه نهارا وليلا. مطلوب إن احنا لازم نصلي ولازم نصرخ لربنا، لكن الواحد ينام في الخط وبعدين يقول هو ربنا هيخلصني ولا انا ضمنت الخلاص؟ ضمنت الخلاص ده ايه؟ ده ساعات يتحايل على ربنا ويجيب له حاجات كما لو كان واحد بيقدم حوافز. يقدم حوافز؟ ينفع واحد يقدم حوافز لربنا؟ طب نشوف فيه ولا مفيش. في المزمور 29 حسب الترقيم القبطي بيقول له أنا قلت في نعيمي لا أتزعزع إلى الظهر، يا رب من مسرتك أعطيت جمالي قوة، صرفت وجهك عني فصرت قلقا. أنت يا رب زعلان مني وصرفت وجهك عني، أنا قلقان. إليك يا رب أصرخ وإلى إلهي أتضرع، أية منفعة من دمي إذا هبطت إلى الجحيم؟ أنا رب قلقان، طب أنا لو رحت الجحيم هيبقى فايدتي إيه؟ هل يعترف لك التراب أو يخبر بحقك؟ يعني أنا لو رحت الجحيم هيبقى جزء من الملكية ضاع، واللي ضاع ده لا هيسبح ولا هيرتل مع الملائكة. فكما لو كان بيقول له يا رب انا بس انت ساعدني وشوف انا هسبح لك ازاي. طبعا هو ربنا مش محتاج لتسبيحنا ولا حاجة، يعني بنقول له لم تكن انت محتاجا الى عبوديتي بل انا المحتاج الى ربوبيتك، لكن انا بوريكو بمفهوم معين يخش في نوع من الحوار بين الانسان وربنا، انه ساعات يقول له ده انا هسبح لك يا رب وهملك الدنيا تسبيح، أملأ لك السماء تسبيح، فخسارة أن أنا أروح الجحيم، خسارة، ده أنا ملكك. فبيقول له أية منفعة في دمي إذا هبطت إلى الجحيم؟ هل يعترف لك التراب أو يخبر بحقك؟ يقول سمع الرب فرحمني. لما قلت له كده قال خلاص بدام هيجي يسبح مع الملائكة يبقى لازم نعمل حاجة، مدام ناوي على نوايا كويسه

مادام هو نفسه داخل بقلب جامد ومتحمس لحياة السمائيين يبقى ليه نسيبه يضيع ده؟ ده يجي منه، يجي منه مش عن احتياج لربنا طبعا اطلاقا، لكن عن حب، لأن الله لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع وتحيا نفسه. المدرسة الأرثوذكسية اللي تعلمها لنا صلاة المزامير إن الإنسان اللي هو بيقول أنا ضمنت الخلاص ولا بيقول أنا يئست من الخلاص، واخدين بالكوا إزاي؟ لا يقول أنا ضمنت الخلاص ولا أنا يئست من الخلاص، لكن عمال يصرخ باستمرار ويقول له خلصني يا رب، طاقة نفسي إلى خلاص. في القطعة 14 يقول له تعهدات فمي باركها، أنا يا رب جحدت الشيطان يوم المعمودية وقلت أعترف لك أيها المسيح إلهي، طب أنا عايزك تبارك التعهدات اللي أنا تعهدتها دي بدل ما تطلع فالصة. يقول له أحكامك علمني، هو أنا من غير ما تعلمني أنت، أنت يا رب زي ما علمتنيش، ما أنا هلطش وهخرف وهرتكب حماقات كثيرة. نفسي في يديك كل حين وناموسك لم أنسى، أنا عارف وصاياك بس أنا عايز أفهمها كويس وعايز استوعبها وعايزها تتحول فيا إلى روح وحياة، زي ما قال السيد المسيح لتلاميذه الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة. أخفى الخطى لي فخا، أنا عارف الطريق مليان فخاخ من العدو، هو أنا يعني الحكاية خلصت، الحرب انتهت زي ما بيقولوا it is over يعني بالإنجليزي، لا المعركة شغالة، وإذا استهوانت، إذا تكسلت، إذا فقدت حرصي ممكن أضيع. ولذلك القديس بولس الرسول يقول إيه؟ زي ما بيقول تمموا خلاصكم بخوف ورعدة، هو نفسه بيقول أقمع جسدي وأستعبده لألا بعدما كرست الآخرين أصير نفسي أنا نفسي مرفوضا. دي في كورنثوس الأولى الإصحاح 9 الآية 27، أقمع جسدي وأستعبده حتى بعدما كرست للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضا. عارف أنه التهاون والتكاسل ممكن يضيعه، فيش حاجة اسمها أن يقول أنا ضمنت الخلاص. أيوة المسيح صنع الخلاص، تمم الفداء، دمه ضامن لخلاص الإنسان، بس بشرط، في شروط، الشروط دي هي أن الإنسان يظل أمينا إلى النهاية، زي ما قال كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة، من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا وجلست مع أبي في عرش. يبقى إذن الخلاص اللي المسيح ضمنه بدمه مشروط بأن الإنسان يظل أمينا إلى النهاية، لكن إذا قال ذلك العبد إن سيدي يبطئ في قدومه يأتي سيد ذلك العبد فيشق من وسطه ويجعل نصيبه مع عديم الإيمان. عشان كده لما بيقول إذا ما تفطنت في كثرة أعمال الرديئة ويأتي على قلبي فكر تلك الدينونة الرهيبة تأخذني رعدة فأهرب إليك يا الله محب البشر. تعهدات فمي باركها يا رب وأحكامك علمني، نفسي في يديك كل حين وناموسك لم أنسى، أخفى الخطاة لي فخا ولم أضل عن وصاياك، ورثت شهاداتك إلى الأبد لأنها بهجت قلبي. شهاداتك دي يعني وصاياك، ورثت شهاداتك إلى الأبد يعني إيه؟ يعني إيه أنا ورثت وصاياك إلى الأبد؟ يعني أنا الميراث بتاعي هو الوصايا بتاعتك، ده الكنز اللي وجده إنسان في حق فمضى وباع كل ما كان له واشترى ذلك الحق، فأنا الكنز بتاعي هو ده الميراث، هي وصاياك، ورثت شهاداتك إلى الأبد، هي دي الميراث اللي وصلني للأبدية لأنها بهجت قلبي وبجد فيها سروري وبهجتي وبعيش على الرجاء، عطفت قلبي لأصنع برك إلى الأبد من أجل المكافأة. أنا عارف أن الأبرار أنت هتكافئهم إزاي، ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر. احنا في القطعة 14 من المزمور الكبير، عطفت قلبي لأصنع

يصنع برك إلى الأبد. عطفت يعني لما الواحد يجي جنب عطفة يقول له العطفة الجاية يعني إيه؟ يعني الحودة الجاية. فعطفت قلبي لأصنع برك إلى الأبد، يعني خليت قلبي يحود ويتجه نحو صنع وصاياك ويعيش في حياة القداسة. إيه هي كلمة متانيا باليوناني؟ يعني اللي هو الواحد لما بيسجد أثناء الصوم للتوبة والتذلل. متانويا، متانيا يعني تغيير اتجاه الفكر، ده معنى الكلمة اليونانية، تغيير اتجاه الفكر. فأنا رب هخلي قلبي يغير اتجاهات، يغير الاتجاه، بدل ما هو ماشي في اتجاه العالم هيتجه في اتجاه ملكوت السماوات. وجهت قلبي إلى وصاياك حتى لا أحيد عن الطريق وأسقط في هاوية العالم. في القطعة 15 يقول اعدلوا عني أيها الأشرار فأبحث عن وصايا إلهي. بيقول للشياطين امشوا بعيد، ابعدوا، اعضدني حسب قولك فأحيا ولا تخيب رجائي. اعطيني يا رب قوة لكي أحيا ورجائي ما يخيبش، أعني فأخلص وأدرس في وصاياك كل حين، سمر خوفك في لحمي لأني من أحكامك جزعت. الرجل اللي بيقول أنا ضمنت الخلاص، البروتستانتي اللي بيقول أنا ضمنت الخلاص، يقول المزمور ده إزاي؟ لما بيقول سمر خوفك في لحمي. وبولس الرسول في رسالة العبرانيين الإصحاح 12 الآية 4 يقول لم تقاوموا بعد حتى الدم ضد الخطية، مجاهدين ضد الخطية، وقد نسيتم الوعظ الذي يخاطبكم كبنين، يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تخر إذا وبخك. عبرانيين 12:5. سمر خوفك في لحمي، يعني حتى لو كنت هنزف دم هجاهد حتى الدم ضد الخطية بالمسامير التي سمرت بها. انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيلية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأفاتك، في صلاة الساعة السادسة القطعة الثانية. بالمسامير التي سمرت بها انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيلية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأفاتك. وفي القطعة الساعة التاسعة نقول أمد حواسنا الجسمانية أيها المسيح إلهنا. ولذلك الكتاب يقول إيه؟ الذين هم للمسيح يسوع قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. أدي سمر خوفك في لحم، صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. الجسد تسيبه على كيفه كده هيبرطع ومش تعرف تسيطر عليه، لكن أقمع جسدي وأستعبده، هو ده اللي بيصلب الأهواء والشهوات. قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. كان في واحد اسمه حبيب فرج، كان شاب ماشي على كيفه كده وماشي في حياة الخطية، كان في كنيسة الأنبا أنطونيوس في شبرا. وبعدين في يوم شاف رؤية وهو نايم ان الست العذراء ببهاء كبير خدته وبتفرجوا على الفردوس، فبص لقى كل واحد في الفردوس قاعد منور وشكله جميل كده وقاعد على كرسي، فبيقول لها ده مين؟ تقول له ده فلان ده فلان ده فلانة وهكذا. وبعدين جه لقى كرسي فاضي، قال لها كرسي الفاضي ده بتاع مين؟ قالت له ده بتاعك انت يا حبيب، اسمه حبيب فرج، لو تبت ورجعت للسيد المسيح. صحي من الحلم، حياته ابتدت خط جديد، مارس حياة الاعتراف والتوبة، ابتدى يخدم في الكنيسة، ابتدى ينزل في المناطق العشوائية والعيال يلقوا بالطوب وينقل الخدمة الصعبة بالذات ويقمع الجسد مع الأهواء والشهوات ويصلب الجسد مع الأهواء والشهوات بمطنيات بأصوام بسهر. ليه؟ لأنه أكيد طبعا لأنه مشي فترة في حياة بعيدة عن المسيح أو فيها خطايا، أكيد الشيطان بيحارب، والحرب عايزة مقاومة، والمقاومة حتى الدم. الناس بتوع العالم عندهم تعبيرات تشبه لكده، بيقولوا بالروح بالدم نفديك يا فلان، ولما

جمال عبد الناصر كان يقول سنقاتل حتى آخر قطرة من دمائنا، سواء في تحرير الوطن أو في الحروب ضد الاستعمار الإسرائيلي أو أي حاجة من دي. الناس عارفين الكلام ده في العالم. طيب لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدينا، فين بقى الجهاد اللي حتى الدم دي؟ لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطيه. نرجع لحبيب فرج، عاش حياه صلب فيها الجسد مع الاهواء والشهوات، تقدم في حياه الطهاره والقداسه، اتحد بالمسيح في سر التناول المقدس مرارا وتكرارا لكي يثبت في حياه القداسه، القداسه التي بدونها لن يرى احد الرب. بعدين امه قالت له انا عايز اجوزك، وراحت عملت له بدله حلوه، فلما جابت البدله قال لها البدله دي عشان يوم دفنتي، دي انت هتكفنيني بيها. الشاب لسه بيقول لامه هتكفنيني، وكتب في الاجنده بتاعته انا هتوفى في اليوم الفلاني، خط ايده وهو مش عيان. وفعلا في اليوم اللي كتبه في الاجنده تنيح. فلما جم يغسلوا له جسمه ويلبسوه البدله الجديده اياها دي، بصوا لقوا جسمه كله متعلم بصلبان صلبان صلبان جوه جلده صلبان، مش مرسومه بقلم احمر، لا صلبان محفوره في الجلد، وكأن السيد المسيح أراد أن يظهر لنا صدق هذه الآية: الذين هم للمسيح يسوع قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. من خلال الجهاد، الجهاد ضد الخطية، استطاع أن يغلب وأن ينال الإكليل. في القطعة 16 بيقول له قد أجريت حكما وعدلا فلا تسلمني إلى الذين يظلمونني. بما أنك أنت رب عادل فما تسلمنيش للشياطين اللي بتظلمني، بس لازم انا اطلب، لانهم خالفوا الشرع علي ظلما. دي قالها في القطعة العاشرة، وفي القطعة 11 قال بظلم قد طردوني فعاني. في القطعة دي بيقول لا تسلمني الى الذين يظلمونني، كن لعبدك كفيلا في الخير لئلا يجوز علي المتكبرون. يجوز علي يعني يعدوا فوقي، يسحقوني بوطأة أقدامهم، عيناي قد انتظرت قد ذبلت من انتظار خلاصك. بتوع خلاص النفوس يقول اللي خلص يرفع ايده، وده بيقول عيناي قد ذبلت من انتظار خلاصك. شوف الفرق، ها؟ واحد عمال يطلب طول حياته سهران على شمعة في البرية او على لمبة جاز لو كان في زمن بعد اكتشاف البترول، او على مصباح زيت، وبيقول عيناي قد ذبلتها من انتظار خلاصك، والتاني في 10 دقائق في الكنيسة يرفع ايده ويقول انا خلصت. عشان كده القديس الانبا شيشوي لما تلاميذه في وقت نياحته قالوا له حتى انت تخاف يا ابانا، قال لهم اني عشت طول حياتي مرتعب من خوف هذه الساعة، وجات الملائكة خدت روحه بسلام إلى الفردوس. ولذلك الإنسان المجاهد زي بولس الرسول في الآخر خالص ابتدى يقول الآن فإني أنا الآن أسكب سكيبا ووقت انحلالي قد حضر، قد جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان. لكن بقاله 5 دقائق لسه تو حضر وعظة في خلاص النفوس ويقول انا خلصت. وبولس الرسول يقول ليس اني قد نلت او صرت كاملا، ولكني اسعى لعلي ادرك الذي لاجله ادركني المسيح. وفين وهو جاي ينتقل من هذا العالم؟ قال قد جاهدت الجهاد الحسن، اكملت السعي، حفظت الايمان، فاني انا الان اسكب سكيبا ووقت انحلالي قد حضر. تيموثاوس الثانية 4:6 ده كتبها لتلميذه تيموثاوس عشان يقول له يا تيموثاوس احفظ الوديعة
وزي ما انا جاهدت

وتعبت، وانت شفت انا تعبت قد ايه. كمل المسيرة وما تنساش، ما تنساش المسؤولية. ولذلك يقول له: تقوى أنت يا ابني بالنعمة التي في المسيح يسوع، وما سمعت مني بشهود كثيرين أودعه أناسا أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا. فاشترك أنت في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح. وبعدين ده في الإصحاح الثاني من الرسالة الثانية، الآيات 1 و2 و3، وبعدين في الآية 22، لأن تيموساوس كان شاب لسه سنه مش كبير، فقال له: أما الشهوات الشبابية فاهرب منها واتبع البر والإيمان والمحبة والسلام مع الذين يدعون الرب من قلب نقي. وبعدين في الإصحاح الرابع اللي أنا قلت لكم فيه أنه قال الآن أنا أسكب سكيبا، قبليها بيقول له في بداية الإصحاح من الآية 1: أنا أناشدك إذن أمام الله والرب يسوع المسيح العتيد أن يدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته، اكرز بالكلمة، اعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب، وابخ، انتهر، عز بكل أنات وتعليم، لأنه سيكون وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح. وبعدين في الآية 6 قال له بقى: فإني أنا الآن أسكب سكيبا. خلاص يا تيموساوس، أنا أناشدك أمام الله إن أنت تكرز بالكلمة. أنا مروح بقى، مروح على بيتي، وقت انحلالي قد حضر، قد جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان. لكن في ناس من أول يوم في حياته مع ربنا يقول: أنا قد جاهدت الجهاد الحسن. جاهدت إيه؟ أنت لسه جاهدت حاجة؟ أنت لسه جاهدت حاجة؟ ده بيقول بولس الآن: أنا أسكب سكيبا وقتا حلالي قد حضر. كان بينه وبين الاستشهاد أشبار، ما هو بقى شهيد، فهو بقى خلاص بإعلان من الله، ومش كل واحد يقدر يقول الكلام ده. لكن بولس كان عارف خلاص إنه حياته هتنتهي، فبيقول للتلميذه تيموساوس: استلم يا تيموساوس بقى، أنا خلاص خلصت المأمورية بتاعتي، وأنا هنحل من الجسد وهحل الخيمة وأنطلق من هذا العالم. لكن لسه ابني يوم ولا يومين في طريق ربنا، أو هكذا يتصور، يعني عايز يقول إن أنا خلاص أكملت السعي. في القطعة 17 يقول: فتحت فمي واجتذبت لي روحا. في القطعة 18 يقول: صغير أنا ومرزول وحقوقك لم أنسى. ضيق وشدة أدركاني، نبرة التواضع واضحة. صغير أنا ومرزول. قطعة 19 يقول له: صرخت إليك فخلصني، فاسمع صوتي يا رب كرحمتك وبحسب أحكامك احيني. بيطلب ليه الرحمة من ربنا؟ هنا دي بناخد منها في القداس لما بنقول: كرحمتك يا رب ولك خطيانا. في القطعة 20 يقول له: انظر إلى تواضعي وانقذني. اللي بيقول في الترنيمة البروتستانتي الخمسينية يقول: احنا اعظم من منتصرين. قرناها لكم في الجزء اللي قبل كده. طيب لما واحد بيقول له انظر الى تواضعي ينقذني، يبقى اعظم من المنتصرين ده ايه؟ واحكم لي في دعواي ونجني، من اجل كلامك احيني، بعيد هو الخلاص عن الخطاة لانهم لم يطلبوا حقوقك. طبعا الكلام ده ينطبق على الشيطان اولا، وايضا على اعوان ابليس اللي بيكونوا عايشين في شركة عميقة وياه. رأفاتك كثيرة جدا يا رب فحسب احكامك احيني، كثيرون هم الذين يضطهدونني ويحزنونني وعن شهاداتك لم اجنح. انظر يا رب فاني احببت وصاياك فبرحمتك يا رب احيني، برضو برحمتك. في القطعة 21 يقول: الرؤساء اضطهدوني بلا سبب. انا عملت فيهم ايه عشان يجوا يسقطوا ادم من الفردوس ويحاربوا البشرية بهذا العنف؟ في القطعة 21 يقول له: توقعت خلاصك يا رب
طب الواحد بيقول توقعت خلاصك، يبقى منين بيقول له توقعت خلاصك، ومنين واحد بيقول انه نال الخلاص وانتهى امره وضمن الحياة الابدية؟ دي زي انتظر زبلتا عيناي قد زبلتا من انتظار خلاصك. في القطعة 22 يقول له فلتدن وسيلته قدامك ربك قولك فهمه، يعني فليدن توسلي قدامك، يعني توسلي يا رب يا ريت يوصل عندك ويصل إلى أعتاب عرشك السماوي. عارفين آخر حاجة في المزمور ده إيه؟ المزمور الكبير بتاع صلاة نص الليل، يقول له ضللت مثل الخروف الضال فاطلب عبدك فإن لوصاياك لم أنسى. أدي روح التواضع الأرثوذكسية، أنا رب ضللت مثل الخروف الضال فاطلب عبدك. على عكس كده التراتيل بتاعتهم يقولوا دي افرحنا بتعلن النصر اكيد، ويقولوا هو ضمني بيطمني، ويقول له منصور انا بيك وغالب ويقين من جوه قلبي كسبان بيك، ويقول اطلقنا احرار، ويقول ان انا عندي عزم يتحدى المستحيل. شوف روح الغرور، انا اتحدى المستحيل. أنت تتحدى المستحيل؟ شوف بيقول إيه؟ العين تشوف شكوك وتقول أملي بعيد، بس بقلب جسارة وهنال المواعيد، مع كل يوم يفوت بكبر وافهم كتير، ويزيد في القلب شوق يستحدى المستحيل. كسرت سهام العدو عظمت الانتصار، دسنا كل قواته شكرا لك يا بار. ايه ده؟ دي ترنيمة، ترنيمة خمسينية، ده الخط الخمسيني البروتستانتي. انا قلبي مليان جسارة وهنال المواعيد، انا بتحدى المستحيل، انا اعظم من منتصر. لما بيقولوا مهما تكوني حصينة رح تقع يا اسوار، ومهما تكون قدراتك واثقين في إله جبار، رافعين رايات الغلبة وعلامة الانتصار، أعظم من منتصرين إحنا بيسوع البار. طب ما نتكلم عن قوة السيد المسيح ومجد في السيد المسيح، لكن لما أتكلم عن نفسي أقول أنا راجل غلبان، أنا ضعيف، أنا غير مستحق، أنا حقير. لكن التعظيم في الذات ده خطير جدا جدا جدا. ناس طالعين اليومين دول في بدعة جديدة تأليه الإنسان، ويقولوا إحنا اتولدنا من العذراء في بيت لحم اليهودية، وإحنا بنشترك في الطبيعة الإلهية، وإحنا وإحنا وإحنا، وعاملين ضجة كبيرة جدا. قداسة البابا رد عليهم في مجلة الكرازة. الناس دول في مصر وفي كنيستنا، جوه كنيستنا للأسف يعني. قداسة البابا رد عليهم في مجلة الكرازة، فراحوا مطلعين كتابين يردوا على قداسة البابا، وبعتوهم ببلاش كده في البوستة مع المجلة بتاعتهم. وبعدين يقولوا ان هم أباط أرثوذكس. أباط أرثوذكس منين؟ ما بيسمعوش كلام الكنيسة. عشان كده ان شاء الله نبقى برضو مرة نسجل شريط عن مواجهة الهرطقات المعاصرة كمان، مش بس الخطر البروتستانتي ولكن الهرطقات المعاصرة، ازاي احنا لازم نحترس من كل الافكار المضادة للايمان المستقيم والعقيدة الأرثوذكسية السليمة. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين. الكتاب ده هيتوزع عليكم النهاردة، وده هيتوزع عليكم بكرة. نعم، ده لسه في المطبعة. طيب ده تحت الطبق، يعني ما أسبوع واحد ساعات يقول للواحد بكرة لما تكبر وتبقى دكتور، فبكرة دي ممكن تبقى يعني لكن ده وصل خلاص.
الكتاب ده ايه بقى؟

اللي هو الوعظة اللي انا قلتها لكم في النهضة اللي قبل دي، كانت امتى يا ابونا؟ نعم في شهر 9. طيب بس للأسف ما كتبوش امتى اتقالت، اكتبوها انتوا بقى. نعم نعم. واحد يقول لي اكتوبر والتاني يقول لي سبتمبر. استنى انا هبص في الاجنده بتاعتي. نعم وصولي من فين؟ ما هو انا كل مره بيبقى يوم وصولي. الاربع 29 اكتوبر ده يوم ما رجعت من امريكا. تاني يوم يبقى الخميس. الخميس 30 اكتوبر. طيب خلاص، يبقى انا ما كتبتهاش في الاجندة لسبب ان انا كنت المفروض اكون في انجلترا ورجعت فجأة، قطعت الرحلة يعني. طيب نبقى نتأكد من التاريخ ده. فالعزة دي انا رجعتها بعد ما اتكتبت، فرغت من الشريط ونقحتها علشان تطبع في كتاب، توزعوها اثناء اللحن وهم بيقولوا اللحن بتاع الختام. وفي كمان النبذه بكره ان شاء الله نوزع عليكم اللي ما خدش النبذتين اللي توزعوا قبل كده. نعم وهم بيسلموا، بس جايز في ناس مستعجلين فنل. نعم طيب تفضلوا تفضلوا.

المسيح الهنا يا ملك السلام، اعطينا سلامك، خلينا سلامك، واغفر لنا خطايانا، لان لك الملك والقوه والمجد الابد امين. وجعلنا مستحقين ندعو الاب كما علمتنا نقول بالشكر يا ابانا الذي في السماوات.

باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. بصلوات صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث وشريكه في الخدمة الرسولية نيافة الحبر الجليل الأنبا يوسطس مكتبة سان مارك تقدم

0: شفتان تقطران شهدا. قصة حياة أبونا المتنيح أبس خيرين الأنطوني.
1: رؤية درامية وإخراج سالم إبراهيم. بطولة الفنان
2: فريد القراشي.
3: تأخرت أبي جوه. يا رب يقوم بالسلامة يا عطرة. واد ولا بنت تيجي مش مهم، بس هتقوم بالسلامة يا رب يا عطرة.
4: ما تقلقش كده يا مقدس عبده، ان شاء الله ربنا هيقومها لك بالسلامة يا اخويا.
3: يا حليم يا اخويا، الدنيا طولت قوي معاها جوه، كأنها اول مرة تولد فيها.
4: ربنا يبارك في عيالك ويقومها لك بالسلامة ويدي لك ولد زين يصلب ظهرك.
3: يا اخويا ولد ولا بنت، المهم بس هي تقوم لي بالسلامه.
4: بقول لك ايه، اليومين دول صيام الست العذراء، اطلبها كده وهي مش هتسيبها ابدا.
3: ان شاء الله يا عذراء او مالي بالسلامه يا رب.
5: الف مبروك يا مقدس عبده.
4: واد ولا بنت؟
5: واد زي القمر، جاي يومين صيام وكلهم بركه.
4: هتسميه ايه يا مقدس؟
3: هسميه لبيب. لبيب عبد الله.
6: بسم الله والاب والروح القدس يعني. اللهم اجعلنا مستحقين ان نكون بشكر ابانا الذي في السماء. ويتقدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. اكفنا كفافا اعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا.
5: بس اصطليت عليك يا نبي، ربنا يحميك يا ابني ويحافظ عليك ويمنع عنك الشيطان. هو انت دايما كده، دايما قاعد لوحدك، واللي بيطمني عليك اني لما احس بغيابك اشوفك الاقيك قاعد بتصلي ربنا وفادينا الهنا يسوع المسيح. تعال يا لبيب، تعال اقعد هنا.
7: حاضر يا امي.
6: حاضر. واحنا ليه يا نام؟
5: احنا مش اغنياء يا لبيب يا ابني، بس الحمد لله الحاله ميسوره، والبركه في تجاره القطن اللي ابوك بيشتغل فيها، ومن قبله جدك نوار.
6: لا انت مش فاهماني يا امي، انا اقصد ليه ربنا خلقنا اغنياء وخلق ناس تانيه فقراء، على الرغم من ان هو نفسه لما جه على الارض اختار انه يكون فقير.
5: اصل هو ربنا يعني ما اعرفش، ده سؤال صعب قوي يا ابني، لكن انت عرفت الكلام ده منين؟
6: عندنا في كلاسة الفلير بيدونا في اخر حصة مادة ديانة، والاستاذ كان بيحكي لنا النهاردة عن ميلاد السيد المسيح اللي اتولد في نزوة بقر وكان فقير ولم يكن له اين يسند رأسه، يعني ما كانش له مكان ينام فيه، ده رب المجد. ومحنا عبيد ونعيش في الخير ده كله.
5: ما هو يا ابني ابوك ما بيبخلش على الفقراء والمحتاجين، بيديهم من الخير اللي ربنا اداهوله.
6: يبقى نقطة حاجة واحدة، يبيع كل اللي عنده ويتبع المسيح. مش المسيح قال كده للرجل الغني؟
5: خلاص لما تكبر تبقى انت عامل كده.
6: ايوه لازم اعمل كده.
8: الانسان يفضل يشتغل ويتعب في جمع المال ويتوه في مشاكل الحياه وينسى حياته الابديه، ينسى هو موجود على الارض ليه؟
6: يعني الشغل خطيه يا استاذ؟
8: لا الشغل مش خطيه لو كان الانسان حاطط ربنا قدامه طول الوقت في تصرفاته وفي عمله وحتى في صرف المال اللي جمعه ده، لكن ده لو ما حصلش يبقى كل اشغال الانسان في الخطيه، لان العالم كله وضع في الشرير. يلا يا ولاد حصه الدين خلصت، اتفضلوا يا روحوا.
6: العالم كله وضع في الشرير.
8: ايه يا لبيب انت مش هتروح؟ لبيب يا لبيب.
6: ايوه يا استاذ.
8: انت ايه سرحان في ايه؟ مش هتروح؟
6: هروح عن إذنك يا أستاذ. العالم كله وضع في الشرير.
9: واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في
3: السجن. ربنا يبارك فيك يا لبيب يا ابني ويحافظ عليك. من زمان وانت صغير كنت على طول بتقعد لوحدك وتصلي.
9: لأن لك الملك والقوة والمجد
3: لبيب
9: إلى الأبد أمين.
3: لبيب يا ابني.
9: أيوة يا ابا تعال تعال.
3: إزايك يا ابني عامل إيه؟
9: نشكر ربنا يا ابا، نشكر ربنا. بس أنت يا ابا صليلي.
3: ده أنا يا ابني اللي محتاج صلواتك، ربنا يكون معك على طول.

انا مستاهلش الكلام ده يابا، ده انا ضعيف وخاطئ خاطي قوي ومليش اي لازمه ابدا. ده في قديسين يابا كلهم بركه، وربنا قال عنهم ان العالم مش مستحق ليهم، العالم ما يستحقش ان هم يدفوا برجليهم. بتقول لي يابا ان انت محتاج لصلاتي انا؟

0: ياه، ايام وسنين كتير عدت. الواحد كل ما ببص على الاولاد وشوفهم قدام عمالين يكبروا يوم ورا يوم، العمر هيفوت والواحد هيكبر، الساعة الأخيرة قربت خلاص.
1: ما تقولش الكلام ده، ربنا يخليك لينا ويطول لنا في عمرك وتفرح بالعيال كلهم يا رب.
0: الله، قولي لي امال الاولاد فين؟ انا مش شايفهم يعني.
1: هما دخلوا يناموا.
0: ولبيب نام ولا قاعد بيصلي زي عوايده؟
1: اكيد قاعد بيصلي، هو دايما على كده، قبل ما ينام واول ما يصحى لازم يصلي ويشكر ربنا.
0: الواد ده غريب خالص، غريب قوي، على طول قاعد لوحده، مش بيجي يقعد معانا.
1: ربنا معاه ويحافظ عليه.
0: طب بقول لك ايه، روحي انت خليه ينام عشان بكره الصبح بدري هنصحى نروح الارض عشان محصول الام.
1: حاضر، هخليه ينام، تصبح على خير.
0: وانت من اهله.
1: صباح الخير يا لبيب، انت صحيت يا حبيبي؟
2: اشكرك يا رب، اشكرك على النعمة الكبيرة اللي انت مديهاني.
1: لبيب، لبيب انت نايم ولا صاحي يا ابني؟
2: لا لا، يلا انا صح صح.
1: طب يلا يا ابني عشان تروح مع ابوك الارض. يلا.
2: يا امي، نفسي اروح مع ابويا الارض.
1: نفسك؟ ما انت كل يوم مع ابوك في الارض.
2: انا بتكلم عن ابويا السماوي، نفسي اروح معاه ارض كنعان.
1: ربنا يديك مشتاق قلبي. يلا يلا عشان ما تتاخرش.
2: حاضر حاضر يا امي. هويني يا يسوع، هويني، خدني من ايدي وديني، عايز ادخل كنعان، انا داخل كنعان.
3: مالك يا ابني، عاوز تقول حاجه؟
0: لا مش ابني، مش عارف اقولك ايه يا ابني، بس يعني الحقيقه انا زعلان منك.
3: ليه بس؟ ده انا ما اقدرش على زعلك ابدا
0: يا ابني، انت طول النهار قاعد لوحدك.
3: انا يابا بكون مبسوط لما اقعد لوحدي واصلي. مش انت دايما يابا اللي كنت تقولي ان ربنا احسن من اي حد تاني؟
0: ايوه يا ابني، بس احنا ابوك وامك واخواتك والكلام معانا يعني ما فيش حاجه غلط.
3: انا يابا بقعد لوحدي عشان اتعلم فضيله السكوت والصمت.
0: ها؟ وليه يعني يا ابني؟
3: السكوت احسن، عشان الانسان لما يتكلم كتير يغلط كتير، في الحاله دي يبقى السكوت احسن من الكلام. أشكرك يا رب، أشكرك لأنك اتحننت عليا وخلصت الدراسة بتاعتي وحصلت على البكالوريا. أشكرك، أشكرك إن عمرك ما بتنساني رغم كل الخطايا اللي أنا بعملها، لكن أنت يا رب قلبك كل حب وحنان وعطف، عمرك ما رفضت أي طلب طلبت مني. لا أنا حتى من غير ما بطلب يا رب أنت بتديني، بتديني كل اللي أنا عايزه ومحتاجه. عمري ما أقدر أنسى أبدا كل اللي انت عملته معايا في حياتي، عشان كده يا رب نفسي اقدم لك نفسي ذبيحة حب عشان ارد شوية من الدين، الدين اللي في رقبتي ليك. نفسي يا رب، نفسي اقدم لك حياتي وكل كل تحت امرك، اكون في خدمة اسمك القدوس. يا رب
1: اشكرك يا ستي عذرة على اللي عملتيه مع ابني لبيب وخليتيه خلص الدراسة لغاية ما بقى محامي قد الدنيا.
0: ربنا يكون معاه، ده من ساعة ما خلص واشتغل وهو نعمة ربنا محطاه في كل شغل، كل الناس في الشغل مبسوطين منه خالص.
3: مساء الخير.
1: تعال تعال يا لبيب يا ابني.
0: انت جيت من امتى يا ابني؟
3: من شويه ودخلت صليت وشكرت.

0: ربنا.
1: مالك يا ابني؟ في حاجة مزعلك؟ في حاجة حصلت في الشغل؟
2: مالك يا ابني؟ في ايه حصل؟ اتكلم.
0: يا سمير يا امه، في الشغل كان عاوزين نخالف ضميري وازور في مستندات قضية.
1: معقولة؟ معقولة يا ابني؟
2: وانت عملت ايه معاه؟
0: ما قدرتش اخالف ضميري، رفضت وما قدرتش اكتب غير الحقيقة.
1: ربنا يخليك.

0: بس ما يكونش على حساب ربنا ابدا. وانا واثق ان ربنا يا ابني حقق حلمه وشوفك احسن واحد في الدنيا.
1: صباح الخير يا استاذ نبيل.
2: صباح الفل.
1: ايه يا نبيل انت دايما كده؟
2: في ايه؟ انا عملت حاجه؟
1: انت ما بتعملش اي حاجه غير شغلك وبس.
2: امال في ايه يا جدع؟
1: مش عارف، على طول مهتم بشغلك وبتديله اهتمام غير المطلوب. كلنا بنشتغل وبنعمل اللي علينا، بس مش كده؟
2: بص يا جدع، الشغل ده عبارة عن وزنة ربنا ادهلنا عشان نعملها كويس، ولو انا ما عملتهاش صح هتحاسب عنها، ومش هكون انسان امين على اي وزنة تانية ممكن ربنا ادهاني. وربنا ما بيضعفش وزناته غير للانسان الامين، ويقول له كده: كنت امينا في القليل فاقيمك على الكثير. وحياتنا دي كلها عبارة عن ايه؟ ما هي وزنة لازم الانسان يتاجر ويربح بيها، يربح ملكوت السماوات. ما يكونش قدامه أي حاجة تانية غير ملكوت السماوات، ما يكونش شاغل باله بأي هدف تاني غير ربنا يسوع المسيح.
1: دايما بتغلبني بكلامك الحلو ده.
2: يلا يلا يلا روح شوف شغلك يلا.
3: صباح الخير.
4: صباح النور.
3: أمال فين الأخ لبيب؟ أنا مش شايفه، ده مش عادته نيجي متأخر.
4: الأخ لبيب يا سيدي عنده جلسة في المحكمة وهيروح على طول.
3: أنا مش عارف أقول لك إيه، بس
4: مال في حاجة؟ اتكلم.
3: الاخ لبيب غريب، غريب جدا، كل تصرفاته غريبه.
4: غريبه ازاي يعني؟
3: بص يا سيدي، اول واحد بيجي المكتب وامين جدا جدا في شغله، وتقريبا اخر واحد بيمشي من المكتب.
4: معاك حق، ومش كده بس كمان، ده هو متاخر عن تنفيذ اي شغل بيطلب منه، وبيخلص شغله اول باول.
5: ايه بقى واد، سايبين اشغالكم وعمالين ترغوا؟ اتفضل يا استاذ انت وهو، كل واحد على مكتبه، موظفين اخر زمن.
0: يا ملابيب يا ملابيب، بل الشربات يا ملابيب.
6: ليه خير؟
0: ابنك لبيب اتعين في المحاكم المختلطة ودخل الوظيفة النيلي.
6: يا حبيبي يا ابني،
0: باين حلمك يا عبد هيتحقق، ويجي اليوم اللي اشوفك فيه وزير.
6: وزير حتة واحدة يا مقدس؟
0: ولا اقل منها. ابنك متعلم احسن علام، كان نفسه يشوفيه كده وهو واقف مع الخواجات عبد المول وبيرطم معاهم بالفرنساوي الاصلي. ابنك يشرف يا ابو لبيب، ومستعد اصرف عليه لاخر نيلم عندي عشان اشوفه في مهام عالي.
6: يا رب اشوفك يا لبيب اكبر محامي في البلد.
0: بقول لك وزير ومش اقل من كده. يلا يلا بل الشربات. امال لبيب فين؟
6: عدى علينا اجيب صاحبه عشان يحضروا قداس الحد في

0: باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. إنجيل هذا الصباح يا أحبائي بيكلمنا عن العيشة الدائمة مع الله، وإزاي الإنسان يسيب كل حاجة عشان يعيش مع ربنا ويقدم حياته ذبيحة حب، لأن سبق أن السيد المسيح قدم حياته كلها على عود الصليب ومات علشاننا وقام في ثالث يوم من بين الأموات وصعد إلى السماوات. هي دي الحياة مع ربنا، حياة جميلة. إذا كان وإحنا هنا في كنيسة الملاك بالمنصورة وقاعدين بنحضر القداس بنحس بجمال وحلاوة العشرة مع ربنا، ما بالكم وإحنا في السماء؟ لأن الملكوت يا أحبائي
1: نفسي يا رب
0: هو مكان كرسي الله،
1: نفسي أعيش معاك
0: ومكان
1: لك حياتي ذبيحة حب ليك أنت. مشتاق يا رب،
0: وأيضا
1: مشتاق للعيشة معاك.
0: اللي استشهدوا
1: على حاجة يا بيبي؟
0: ومكان القديسين اللي جهدوا في حياتهم من أجل أن يصلوا إلى ملكوت السماوات، واللي حيمسك في إيد ربنا ويكمل للآخر حيوصل للملكوت، وهناك حيشوف ما لم تراه عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر، ما أعددته يا رب لمحب اسمك القدوس ولإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد أمين.
1: نقعد نقرأ بقى في الكتاب المقدس ونشوف ربنا عايز يقول لنا ايه. بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين.

0: فقال بطرس: ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك. فقال لهم: الحق أقول لكم، إن ليس أحد ترك بيتا أو والدين أو إخوة أو امرأة أو أولادا من أجل ملكوت الله إلا ويأخذ في هذا الزمان أضعافا كثيرة، وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. تقصد ايه يا رب؟ تقصد ايه؟
1: بتعمل ايه تحت الشجرة هنا يا لبيب؟
2: بتفرج على السماء. شايف السحابة اللي هناك دي؟
1: ايوه شايف.
0: في يوم من الايام رب المجد هيجي على سحابة زي دي علشان ياخد ولاده.
2: شايف؟ شايف كمان يا نجيبك الشمس دي اللي احنا مش قادرين نبصلها دي؟
1: ايوه، منور الدنيا كلها.
0: ما بالك بقى بنور ربنا يا نجيب؟ يا ما نفسي اقرب منه اكتر وعيش له هو وبس.
1: زي الرومان يعني، حياتهم حياه جميله كلها للسيد المسيح، ما فيهاش تفكير في العالم ومشاغله وهموم.
0: ناس سابوا العالم ورموه ورا ظهرهم ومشوا للمسيح.
2: بس تفتكر ممكن ربنا يقبلني في الطريق ده يا نجيب؟
1: وليه لا يا لبيب؟ ربنا صدره واسع قوي وحنين، وعارف قد ايه احنا بنحبه وعايزين هو وبس.
2: تقصد ايه؟ يعني انت كمان بتفكر في الرهبنة؟
1: يا سلام، يعني انت بس اللي عايز تعيش مع السيد المسيح؟
2: ما تتصورش انا مبسوط قد ايه باللي انت بتقوله. تضحك ليه يا جدع؟
1: بنحك على اتنين عايزين يبقوا رهبان وما رحوش الدين ولا مرة قبل كده ولا حتى ضروب.
2: ممكن تكون دي الزيارة الاولى، لكن قلبي بيقول لي اني مش هرجع من هناك تاني. انا قريت كتاب عن البرية الشرقية وقدسيها، وحسيت من الكتاب ده ان ربنا بيناديني للعشرة معاه هو بس.
0: الصبح بمشيئة ربنا هنبقى انا وانت على باب الانبة المساوس مطران الدقالي.

0: يا رب حنن قلب سيدنا الأنبا تيموثاوس وخليه يدينا جواب تذكاري من نيابته لطلب الرهبنة يا رب.
1: اتفضل يا أخي لبيب، أنت والأخ نجيب، سيدنا مستنيكم جوه.
0: ألف شكر يا أبونا، ألف شكر. سلام يا سيدنا، حللني.
2: ربنا يحلك يا ابني. اقعدوا. ازيكم يا أولاد، عاملين إيه؟
1: نشكر ربنا يا سيدنا، نشكر ربنا.
2: أنا عرفت إنكم جيتوا علشان تاخدوا جواب تزكية، علشان عايزين تترهبنوا.
0: أيوه يا سيدنا، ويا ريتني يافتك ما تحرمناش بالبركة الكبيرة دي، وتساعدنا وتدينا الجواب لدير الأنبا أنطونيوس.
2: وشمعنى يعني دير الأنبا أنطونيوس؟
0: لأنه سيدنا بعيد عن عمران وأهل العالم، وده هيساعدنا في الحياة مع ربنا.
2: ما انتوا ممكن تعيشوا مع ربنا وانتوا هنا، لكن الرهبنة يا أولاد مش حاجة سهلة زي ما انتوا متخيلين. ولو عايزين تشتغلوا، احنا عندنا هنا في الأسقفية شغل كتير، وبنات المسيح هنا كتير، يعني ممكن نشغلكم ونجوزكم كمان.
1: يا سيدنا احنا مش عايزين نتجوز
0: ولا عايزين حاجة من العالم.
2: يعني انتوا مصرين؟ طب اتفضلوا نصلي وربنا يرشدنا.
1: انا مش مصدق ان سيدنا وافق وادانا الجواب.
0: انا كمان يا جدع مش مصدق. معقول يا رب سيدنا يرضى علينا ويدينا جواب التزكيه، يزكينا عشان نبقى رهبان. يا رب يا نفسي في يوم أب... لا يوم ايه ده كتير قوي. انا نفسي الاقي نفسي دلوقتي جوه الدير، وما فيش حاجه تفصلني عنك يا رب. انت يا رب، انا اخترتك، اخترتك يا رب. ارشدني للطريق الصح اللي امشي فيه واكمل للاخر، وعلمني يا رب، علمني يا رب ان اقول دايما لتكن لا ارادتي بل ارادتك انت ايها الصالح.
1: ماشي يا ابني، خلاص سيبنا وتمشي يا ابني.
3: ارجوك يا ابني، ارجوك، احب على يدك يا ابني، ما تسيبنيش
0: يا ابني. بلاش كده، خلاص بقى، خلاص يا ابني، خلاص يا ابني. الحمامة نفسها تطير، نفسها توصل للسماء، وما ينفعش تفضل، ما ينفعش تفضل جوه القفص على طول. انا حاسس ان الخير لازم اطير، لازم الحمامة دي تخرج من القفص وتفرج جناحاتها وتطير لفوق. انا فعلا عامل زيها، انا مخنوق. كان نفسي من زمان اقابل ربنا وطير معاه لفوق. ودلوقتي جت الساعة اللي لازم فيها أبقى حر. مفيش حاجة خانقاني، لازم يوم. وانت يا رب، انت مش كان نفسك أبقى حاجة كبيرة؟ هو في أكبر من إن أكون راهب؟ طب بالذمة، أبقى وزير بيخدم ملك أرضي، ولا أبقى راهب بيخدم الملك السماوي؟ سلام يا رب، سلام يا رب. أبو سلمين على أخواتي، سلام.
3: يا سلام.
1: أنا أول مرة سافر على جنة، ده مشوار داعي الأنبانتوز طويل قوي.
0: بس منتهى الراحة.
1: راحة دي؟ ده احنا سافرنا على مصر، ومن مصر ركبنا قطر لغاية بوش، ومن بوش قدينا ركبين جبال عشان نوصل لغاية الدير. وتقول لي راحة، وفي أكتر من كده تعب؟
0: ما احنا كده بنتعب يا جدع، بس أحلى تعب اللي تتعبه عشان توصل للمسيح. طعم التعب ده أحلى كتير من تعب الدنيا ومشتهياتها.
1: بالمناسبة، فاكر القصيدة اللي انت قلتها لي قبل كده؟
0: أني واحدة يا نجيب
1: اللي انت كنت بتتكلم فيها عن ترك العالم ومشتهياته؟ قولها تاني، نفسي اسمعها. ودينا بنتسلى في السفر واحنا في الصحراء.
0: المرء آفته هوى الدنيا، المرء يطغى كلما استغنى. إني رأيت عواقب الدنيا، فتركت ما أهوى لما أخشى. فكرت في الدنيا وجدتها، فإذا جميع ما بها يبنى.
1: بص يا لبيب يا ابني، أنت والأخ نجيب، بنعمة ربنا يسوع المسيح وبإرشاد روحه القدوس، أنتم هتقعدوا معانا هنا شوية في الدير، وهنختبركم، ولو ربنا سمح انكم تكملوا هتكمله، لكن لو ربنا ما أرادش يبقى ربنا أكيد أكيد يا ابني ده هو ليه ترتيب تاني لحياتكم.
0: ربنا يساعدنا عشان نكمل هنا في الدير، بس صلي لنا يا ابونا واطلب من ربنا انه يقبلنا عشان نكون رباهم لخدمه اسم القدوس.
1: ربنا قادر يا ابني، ربنا قادر انه ينور طريقكم ويفتح عينيكم عشان تشوفوا طريق النعمه اللي اخترتوه لنفسكم. يلا يا ابني، يلا انت وهو عشان تستلموا الشغل بتاعكم هنا جوه الدير.
0: حاضر حاضر يا ابونا، اشكرك يا رب، اشكرك لانك قبلتني انا الضعيف الفاضي.
4: سلام يا ابونا شنود.
5: السلام والنعمة يا ابونا سليم.
4: ايه يا ابونا مالك واقف كده وبتبص على البوابة ليه؟
5: بص يا ابونا سليم، شايف الاخ نبيل؟ من ساعة ما جه الدير وبدأ الخدمة بتاعته على البوابة وكل الناس اللي بيجوا ياخدوا بركة الدير بيتكلموا معاه، وكمان بيتكلموا على كل الحاجات الكويسة اللي بيعملها معاه.
4: طيب وبيعمل ايه يا ابونا معاه؟
5: بيقابلهم وهو فرحان ومبسوط ووشه بيضحك، وش طفل صغير ما عرفش يكره اي حد، وبيقدموني كمان كل اللي هم عاوزينه.
4: وانا كمان دايما بشوفه قاعد على البوابه وبيستقبل الناس وبيكلمهم عن بركه الدير وعن بركه القديسين وشفاعه القديسين، وخصوصا القديس الامنطيوس صاحب الدير اللي احنا فيه ده.
5: بس يا ابونا احنا لازم نقدم جواب تذكيه لرئيس الدير انه يرسم الاخ لبيب والاخ نجيب رهبان.
4: فعلا يا ابونا معك حق، وانا كمان موافق. طب يلا نشوف بقيه الرهبان موافقين ولا لا. يلا بينا.
5: يلا يا بينا.
6: يعني عايزين تبقوا رهبان؟
7: ايوه عايزين ببركه صلواتك يا سيدنا.
4: يا سيدنا دول قضوا فتره الاختبار هنا في الدير، وكل الاباء الرهبان بيشهدوا لهم بالطاعه والمحبه.
6: استنى انت بس يا ابونا، قلتوا لي انتوا منين؟
1: من المنصوره يا سيدنا.
6: لا ده انت تروح تتنزه وبقى على كبر طلخة، الحياة على طول هنا صعبة وانتم عظمكم طري، ما تنفعوش مع الصعيدة اللي هنا.
7: أبوس إيدك يا سيدنا، ما تحرمناش من مشتهى قلبي. لو كنا أصلنا في أي حاجة أثناء فترة الاختبار أديتنا يا سيدنا.

0: لكن ما تطردناش من النعيم اللي احنا فيه ده. أرجوك يا سيد عشان خاطر الست العروانة أمدن تونس صاحب المكان ابن ده ولاد ليك.
1: انت اسمك مين؟
0: نجيب نظيف.
1: خلاص بنعمة ربنا هنرسمكم ربهم، وهيبقى اسمك انت نجيب ماكسيموس، وانت يا لبيب دوماديوس، باين عليكم بركة وغلابة.

0: يا ابونا سيدنا وقف على سنتهم.
1: ايوه، وبكره باذن المسيح الموافق 17 نوفمبر سنه 1941 هيترسموا الاثنين، نجيب باسم ماكسيموس ولبيب باسم ابونا دوماديوس، ومعهم كمان خمسه من الرهبان، هما ابونا فان وابونا بطرس وابونا اسرائيل وابونا توادروس وابونا سيوفيليس وابونا يوستس. ربنا يكمل جهادهم بسلام.
0: اشكرك يا رب، اشكرك على النعمه العظيمه دي. انا ما استاهلش يا رب، ما استاهلش ان اكون راحل ويكون اسمي على اسم القديس دوماديوس كمان. انا كفايه عليا يا رب ان اكون معاهم واتعلم منهم. انا ما استاهلش اكون زيهم ولا واحد منهم. انا ما استاهلش يا رب، انا ما استاهلش. مين انا يا رب عشان ابقى راحل وانا ما اسواش اي حاجه؟ أشكرك يا رب، أشكرك لأن هذا هو باب الرب وفيه دخل الأبرار. علمني يا رب إزاي أعيش ليك أنت ومعك أنت. علمني يا رب إزاي أعيش حياة الانحلال من الكل عشان أرتبط بيك أنت لوحدك وأعيش ليك كل حياتي. علمني يا رب وما تسيبنيش لوحدي. ما تسيبني، امسك بايدي يا رب وخليني امشي في طريقك لغايه اخر يوم في حياتي، لانه لك القوه والمجد الى الابد.
2: وقال رب الابراءام: اذهب من ارضك ومن عشيرتك ومن بيت ابيك الى الارض التي اريك اياها. يا بني ان اقبلت لخدمه الرب الاله فاثبت على البر والتقوى واعد نفسك للتجربه.
3: الواحد يا ابونا ما قدرش يصدق اللي هيشوفه ده.
4: مالك يا ابونا؟ قاعد تشوف حاجات غريبه ولا ايه؟
3: لا يا ابونا، بس ابونا دوماديوس ما عرفش انا ليه اللي بيعمله في نفسه ده.
4: مالها ابونا دوماديوس بيعمل ايه يعني؟
3: من ساعه ما ترسم راحل وهو سالك في طريق الفجر الاختيار والتجرد من كل شيء.
4: أبونا دوماديوس من أول لما جه الدير وكان طالب رهبنة وكان اسمه الأخ الأبيه، وهو سلك نفس الطريق دي وكان مختار نفسه كمان.
5: المرء آفته هوى الدنيا، المرء يطغى كلما استغنى. إني رأيت عواقب الدنيا فتركت ما أهوى لما أخشى. فكرت في الدنيا وزادتها فإذا جميع ما بها يفنى.
3: أنا كل ما أشوف الراجل ده أحس إن أنا صغير جوه وقدام شيخ كبير كله حكمة وموعظة. ربنا ينفعنا بصلواته.
4: ربنا معاه ومعانا يا ولد، ويحافظ علينا من حروب عدو الخير.
3: صلي لي يا أبونا.
4: صلاة العذراء والقديسين معك يا أبوني. سلام سلام يا أبونا دوماديوس، نشكر الله على سمتك كاهن على مذبح الأمبلطونيوس.
0: السلام والنعم يا جدع، انا ما استاهلش النعمه العظيمه دي، بس سيدنا بقى هو اللي اصر. اعمل ايه يا جدع؟ اعمل ايه؟
4: طب بص بقى، انا عايزك تاخد اعترافات.
0: انا يا جدع؟
4: ايوه، عايزك تبقى قبل اعتراف.
0: الذمه ما يصح، ده انا اخوك في الرهبانه. قوم شوف لك حد قادر تختلف على يده. يا بني يسطس، انت راجل بركه بركه كتير.
4: مش هعترف غير على ايدك انت. شوف بقى يا سيدي.
0: صباح الخير.

0: مرحبا.
1: صباح الخير يا ولدي.
0: شو بقى يا ابوي؟ انا اسمي سعيد، جاي هنا انا ومراتي وعزمكم في خدمة، بس احنا مش مسيحيين.
1: وماله يا ولدي؟ خير، تحت امرك يا ولدي.
0: مراتي كان عندها الم فظيع في صدرها، وبعد ما عملنا التحاليل اكتشفنا ان عندها سرطان في الثدي.
1: يا رب يسوع المسيح، ربنا يشفيها يا ولدي.
2: انا تعبانه قوي يا ابوي ومش عارفه اعمل ايه. لينا جيران مسيحيين شاروا علينا اننا نيجي الدير هنا ناخد بركه الاخ ونخلي الرهبان يصلولي. يمكن ربنا يشفيني.
1: ربنا يتدخل يا بنتي، ربنا يتدخل ويتمم شفاك. طيب تعال، انا هقعدكم مع راهب كله بركه وصلاته زينه ومليح. تعالوا يلا يلا بينا. شوف يا ابونا دوماديوس، الناس دي قصداك في خير، والست الطيبه دي تعبانه قوي، عندها تعب شديد، عندها ورم يا ابونا.
0: طيب وجايبها لنا ليه يا جدع؟ ما تروح لدكتور.
1: هو فيه دكتور احسن من ربنا يا ابونا؟ صلي لها وهي تخف يا ابونا.
0: انت عايزه ايه؟
2: عايزه اخف يا ابونا.
0: وانت يا جدع عايزك تصلي لها يا ابونا عشان تخف. طيب انا هشمك بالزيت ده زيت متجمع من قناديل الدير وربنا هيمسك بايده. يا رب يسوع المسيح يا من فتح عين المولود اعمى وشاف الابرص، اشفي الست دي ببركه اصحاب هذا الزيت. امين. يلا يلا يا جدع، خد مراتك وامشي.
3: طب مش هتصلي لها يا ابونا؟
0: امال انا كنت بعمل ايه دلوقتي يا جدع؟ امشي.
1: ابونا دوماديوس، انت رحت فين يا ابونا؟ خد يا ابونا.
2: سعيد انا مش حاسه باي الم.
3: معقول؟ يعني انت بقيت كويسه؟
2: انا بقيت كويسه جدا يا سعيد، بقيت كويسه جدا.
1: المجد ليك يا رب، المجد ليك.
4: ياه يا ابونا، من كام سنه جيت عشان ابارك لك على رسالة الكاهن، ودلوقتي جيت عشان ابارك لك عشان بقيت جمس وبقيت ابونا بسخيرون بدل من ابونا دوماديوس.
0: بالذمه يا جدع، انا ما استاهلش اي حاجه، بس ربنا صدره واسع قوي وحنين، دايما هو يعطف عليا، واحنا ما نستحقش النعمه العظيمه دي.
4: شايف يا ابونا الايام عدت ازاي وبقيت جمس؟
0: بص يا جدع، سيبك بقى من الكلام ده وخلينا في المهم. في بعض الاباء الرهبان اللي اشتكولي منك يا ابونا. اي اشتكولي منك يا ابونا يسطس عشان انت ما بتهتمش بصحتك.
4: ما فهمش يا ابونا بسخيرون.
0: فيها ايه يعني لما تاخد بطانيه تنام عليها في قليتك في ايام الشتا دي؟ بس انت بدل ما تنام على الارض ومن غير غطا كمان يكتكر نفسك لسه عايش.
4: ويعني انت يا ابونا بسخيرون اللي بتنام على بطانيه؟ ما انت نومتك كلها على الارض يعني. سكت.
0: انت عرفت منين يا جدع؟
4: نشكر الله. ابونا بسخرون.
0: ايه يا جدع؟ في ايه؟
4: في عيله بره عايزه تقابلك.
0: ليه؟
4: معاهم واحده عليها روح نجس وعايزينك تخرجوا منها يا ابونا.
0: وجايب لنا الضعيف. انا ما اعرفش اعمل حاجه، ما اعرفش. عندكم الان بنطونيوس بنفسه وديها له في الكنيسه الاثريه. يلا يلا يا جدع، يلا يلا.
4: سندوها بالراحة وهاتوها ورايا على كنيسة الأنبا أنطونيوس الأثرية. يلا اتفضلوا بشويش يا جماعة عليها، امشوا بيها بالراحة. اهو احنا خلاص قربنا نوصل. ابونا بسخرون، انت خرجت من قليتك ليه؟
0: ما تسألش يا جدع، كمل طريقة كمل.
4: يلا يا جماعة يلا نمشي.
2: لا لا بلاش بسخرون،
5: رمت على الارض تحت رجلينا ابونا بسخرون.
6: ابونا بسخرون واقف ساكت ليه؟
4: مين اللي قالك بس انه واقف ساكت؟ امال هي بتفرفط كده ليه؟ ابونا بسخرون خرج من قليته مخصوص عشان الشيطان اللي جواها ده.
5: اسم الصليب، انت خفيتي؟
6: الظاهر ان الروح النجس خرج منها.
2: شكرا يا ابونا بسخرون.
0: على ايه مش واخد بالي؟
6: على معجزة إخراج الشيطان منها يا ابونا.
0: معجزة ايه يا جدع؟ بالذات ما ده كلام. يلا يلا يا جدع، انت هو خدها وامشي.
7: شوف يا ابونا بسخريون،
0: تحت أمرك يا سيدنا.

0: بنعمة ربنا يسوع المسيح انت هتسافر تخدم في القدس.
1: انا الغلبان يا سيدنا اخدم في ارض المسيح.
0: يا ابونا وهتخدم كمان في كنيسة القيامة وكنائس أريحة وفي بحر الشريعة. جهز نفسك للسفر يا ابونا وربنا يباركك ويحافظ عليك.
1: مش مصدق يا رب، انا مش مصدق ان احنا دلوقتي في الاماكن اللي انت عشت فيها. يا رب معقول يا رب؟ يعني انا الضعيف الخاطئ اسمح لي ان اخدم في الاماكن المقدسه دي، الاماكن اللي انت بنفسك عشت فيها يا رب، مع امك الطاهره الست العذراء مريم. يسوع انا حاسس انك جنبي، حاسس بنفسك في المكان، حاسس ان انت واقف جنبي، مش احمد ولا احمد يا رب. ما انا واقف في المكان اللي انت اتصلبت فيه على عود الصليب، وفي الحتة اللي هناك دي انت اتدفنت في القبر المقدس، ومن نفس المكان ده قمت من الاموات وصعدت للسماء. كل دي بركة يا رب، كل دي بركة. انا بتحرك كل
2: الحمد لله على وصولك بالسلامة يا ابونا بسخرون.
1: ربنا يخليكم ويحافظ عليكم. يا الواحد كان مشتاق ان يزور الاماكن المقدسة دي.
2: احكي لنا يا ابونا عن اللي حصل هناك في القدس.
1: اللي شفته هناك ما تحكيش، ده حاجة ملهاش اي وصف. خدنا بركة ربنا يسوع المسيح نفسه وبركة النور المقدس اللي بيظهر كل سنة من القبر المقدس.
2: يا ابونا ما هقول الكلام ده
1: واكتر من كده يا جدع، اكتر من كده بكتير. ربنا يديكم يا اولاد وتشوفوا الكلام ده بنفسكم. ربنا يديكم. ربي وحبيبي يسوع المسيح ابن الله الحي، انا ما استحقش يا رب ان اكون امين للدير، دي مسؤوليه كبيره قوي يا رب عليا. انا ما استحقش ابدا وما اقدرش على المسؤوليه دي. قويني يا رب، قويني على تحمل المسؤوليه، علمني ازاي اخدم الكل اكون خدام ليهم يا رب، تحت رجلك كلهم. علمني ازاي يا رب اكون امين على حياتي عشان اكون امين على ابائي هنا في الدير. انت يا رب معين وسند للضعيف، الهون يا رب انا ضعيف. دبر يا رب امور حياتي وقويني عشان ابقى كويس، انا حد كويس وانت تبقى مبسوط مني. استنى اغفر لي وسامحني.

0: تتصور يا ابونا مينا، كنت بعترف عند ابونا بسخريون، وبعد الاعتراف لقيته عمل معايا تصرفات غريبة.
1: غريبة؟ ازاي يعني يا ابونا؟
0: بعد الاعتراف وبعد ما اداني الحل، قام وقف على حيله وخدني في حضنه وقعد يطبطب عليا ويبكي ويطلب من ربنا انه يسامحني ويغفر لي كل خطاياي.
1: ايوه يا ابونا، ابونا بسخريون عامل زي الطير اللي بيحاول يلم فراخه حواليه ويغطيهم بجناحاته ويحميهم من اي حاجه ممكن تضره.
0: الواحد كل مره بيتعلم منه حاجات كتير.
1: معاك حق يا ابونا، ده عامل زي نبع الميه مش ممكن يخلص ابدا.
0: ده علشان الروح القدس ومحبه ربنا يسوع المسيح ساكنه جواه.
1: يلا يلا ابونا، نروح نقعد معاه ونتعلم منه.
0: يلا يا ابونا يلا
2: يا ابونا. يا ابونا.
3: نعم يا ابونا.
2: في ايه؟ انا اسمي عاطف من كنيسه مرجرجس بالجنوشيو.
3: اهلا وسهلا بيك يا ابني في الدير. خير؟ في ايه؟
2: انا هنا في خلوه، وجي ابونا المسؤول عن بيت الخلوه قال لنا ان ابونا بسخريون موجود في قصر الدير تعبان شويه ومستني العربيه اللي هتوديه للدير في بوش، فقلنا نروح ناخد بركته قبل ما يسافر. ورحنا فعلا وقعدنا معاه وبصنا ايديه وطلبنا صلواته، وفجأة كده النور انقطع، فبصيت على بونا بسخريون

0: ليه العالم النور بتحاوط حوالين راسه؟ اسم الصليب، ما هو اللي انت بتقوله ده يا ابني؟
1: انا خفت اقوله على اللي شفته ده يا ابني.
0: كويس ان انت ما قلتلوش، والا كان هيزعل منك قوي. ربنا ينفعنا بصلواته، ربنا ينفعنا بصلواته. انت عارف طبعا يا ابونا بسخرون ان رئيس الدير القمص اساناسيوس الانطوني سيدنا البابا رسم اسقف عام.
2: كان راجل جدع، احنا مش هنعوضه ابدا.
3: وكل رهبان دير الانبا انطونيوس بعتوا تزكيه بتوقعاتهم لقداسه البابا شنوده بيعلنوا فيها رغبتهم عن انك انت تكون رئيس الدير يا ابونا.
2: رئيس لدير مين يا جدع؟
3: ديرنا يا ابونا، دير الانبا انطونيوس.
2: انت بتهزر يا جدع، من زي ما انت بتهزر. هو سيدنا البابا هيسمع كلامك؟
0: ما اللي انت ما تعرفوش يا ابونا بسخرون ان سيدنا البابا وافق.
2: رب يسوع المسيح ابن الله الحي، اشكرك يا رب، اشكرك انك اتحننت عليا ومش نسيني، وانا مستاهلش كل ده. علمني يا رب ازاي اكون امين لغايه الموت. من كم سنه كنت امين الدير، والنهارده تختارني عشان اكون رئيس للدير. مين انا يا رب عشان اكون في المكان ده؟ انا خاطي وما سواش اي حاجه ابدا. انا مش كويس، وحش. انت عارفني وانا غريب عنك يا رب. ده اقل واحد هنا في الدير، كل الاباء احسن مني بكتير. واقول يا رب لو يكون رئيس لدير مرة واحدة، ودير الأنبا انطونيوس أب الرهبان كمان. أشكرك يا رب، أشكرك على محبتك. أنا خلاص أجمد قلبي وهتكل عليك. أنت يا رب قد السفينة لكم المجد من الآن وإلى الأبد. أمين.
3: سلام يا بونا الرئيس.
2: أهلا يا جدع.
3: شايف يا بونا، سيدنا من ساعة ما اترسم رئيس للدير وهو كده، الرئاسة ملهاش مكان في حياته.
4: أيوة صحيح، تحس إنه راهب عادي جدا، ويمكن أقل من أي راهب كمان.
3: شايف يا بونا، شايف بيعمل إيه؟ بيشتغل بنفسه في الدير، ومش كأنه رئيس الدير أبدا.
4: هو على طول كده عايش كأنه غريب في المكان ده، ونفسه يوصل للمكان بتاعه.
3: الحاجة الغريبة كمان انه عضو في المجمع المقدس في كنيستنا القبطيه، لكن رغم ده كله لما بيجي وياخد صوره للمجمع المقدس تلاقيه واقف في الاخر وبعيد جدا ونفسه ما يتصورش.
4: نفسي يا ابونا اعرف هو كان بيفكر في ايه ساعتها.
2: مالك يا جدع انت هو بتتكلموا في ايه؟ شايفين نفسكم ليه يا ابونا الرئيس؟ انا ساعتها كنت بفكر ازاي انا الفقير الخاطئ أقف وسط الجامع الكبير ده من الأصحاب والمطارنة، والبابا سيدنا ذات نفسه. أنا مستحيلش حتى إن أعدي من جنبهم، مش إن أقف معاهم. يلا يا جدع أنت وهو، كل واحد يروح لشغله. يلا
3: حلنا يا أبونا الرئيس وسامحنا.
2: يلا ربنا حس، يلا ربنا معك، ربنا سامح. يلا
5: سامحني يا ابونا الرئيس، سامحني، انا غلطان وغلطت اكتر لما عليت صوتي عليك واتكلمت بصوت عالي وزعلتك. ارجوك سامحني.
2: خلاص انت بتعيطش، خد المنديل ده امسح عينيك. مين قال لك ان انا زعلت منك يا جدع؟ انا ما زعلتش، انا ما بعرفش ازعل. وبعدين انت يا جدع ما كنتش هتفك فيا انا، امال هتفك في مين يعني؟
5: سامحني يا ابونا الرئيس، انا غلطت وندمت على غلطتي وطلب منك انك تسامحني.
2: خلاص بقى يا جدع انا سامحك. يلا روح.
5: اشكرك يا ابونا الرئيس، اشكرك على محبتك الكبيره.
2: خلاص انت فاضي ولا ايه؟ خلاص يلا روح. الست العذراء والاب انطونيوس يكونوا معاك. يلا كفايه.
3: يا ابونا الرئيس، انت بتزرع في بستان الدير بنفسك.
2: وماله يا جدع، وماله؟ ده انا باخد بركه العمل. وبعدين الآن بنطليوس كان عايش هنا، عايش في فردوس أرضي. لازم نعمل كده زي عشان نفرح قلبه ويكون مبسوط يا جدع.
1: ومش بس كده يا ابونا الريس، مش قادرين ننسى ابدا الاماكن اللي اتبنت تحت اشرافك، اللي بيقعد فيها كل الزائرين الديه، وبالذات في عيد الامبرطونتي وباقي قديسين الديه. ودي عادت بالفايده الكبيره على الديه بالهدوء التام والجو القداسه والبركه اثناء الصلاه داخل الديه.
2: بس يا جدع كفايه الكلام الكبير ده، يلا نروح شغل. يلا
1: انت بركه كبيره قوي يا ابونا الريس، وانا مش ممكن امشي واسيبك. فاكر يا ابونا الريس بعد نياحه ابونا يوستس؟
2: ربنا ينيح روحه ابونا يوستس. يا سلام، ده كان عمود منور في الكنيسه، كان حبيبي، كان حبيبي خالص، اخويا في الرهبنه. ده انا كنت بتعلم منه، كان بيحكي لي على كل حاجه، كان بيعترف عندي يا جدع.
1: فاكر يا ابونا الريس لما ظهر لك في رؤيه وقال لك ابنه تفوز في الدير، وانا هبعت لك اللي يهتم بالموضوع ده؟
2: ايوه يا جدع فاكر، وبنعمه ربنا التفوس اتبنى واتحققت رؤيه ابونا يوستس. انا عبال نحكي ونسيب شغلنا. يلا امشي انت. بص بقى يا جدع، انت هو محصول البلح ده بتاع الدير هيتوزع تلت للرهبان وتلت للغربان وتلت للغربان. ها، خلي الكل ياكل وينبسط. ربنا يبارك.
6: أشكرك يا رب يسوع المسيح، أشكرك. أنا صحتي بقت مش حلوة خالص، مش قادر، عشان كده هنرسم أبونا شنودة أسقف هنا في الدير باسم الأنبا يوستس. بطلب منك ساعده في إدارة شؤون الدير، وابعد عنه مكيد عدو الخير. انا فرحان بيه، فرحان انك بعت لنا الجدع ده عشان يكمل.

0: خلاص انا خلاص هروح اتعالج وهجيلك بقى. هجيلك عطشان يا رب الحضن. المرض عمال بيزيد والوجع طعمه حلو. مدام انت معايا يا رب لكل المجد من الان والى الابد. امين.
1: الحمد لله على سلامتك يا ابونا الرئيس. الحمد لله انك رجعت لنا بالسلامه بعد رحله العلاج الطويله دي. وديك رجعت تاني تنور ديرك يا ابونا.
0: بس يا جدع عايزك يا ام بيوستس تاخدني الكنيسه. نفسي اودع الكنيسه وكل القديسين. خلاص اللحظه الاخيره قربت. خلاص.
1: حاضر يا ابونا حاضر. ادينا حطيناك على الكرسي المتحرك يا ابونا الرئيس وحنزورك الكنيسه.
0: وديني عند جسد القديس الانبا يساب الابح.
1: حاضر يا ابونا الرئيس.
2: هو ليه ابونا الرئيس اول ما وصل عند جسد القديس الانبا يساب يحرك بقه بالشكل ده؟
3: ده كانه بندق حاجه.
1: يلا يا ابونا الرئيس عشان تتناول.
0: لا ما خلاص خلاص يا جدع.
1: خلاص ايه يا ابونا؟
0: الانبا يسابنا ناولنا خلاص. وكانت الست العذراء موجوده كمان يا جدع.
1: صلي لنا يا ابونا الرئيس. صلي لنا وصلي لاولادك الرهبان في الدير.
0: يا رب يسوع المسيح ابن الله الحي كلمة الآب حافظ على دايرك واجعل فيها النهضة كويسة اعتبرك اسمك القدوس بهم. حافظ على أولادك واجعل لهم الآخرة الصالحة والحياة الرهبانية الحقيقية. أنت عارف أحوال الرهبنة وتجارب الرهبنة ثبتهم فيها ويكونوا قادر الأجيال اللي جاية.

0: فرمیدون به من
1: میشه المنیر
2: جهان فرس
3: بدری سعد ماجد مجدی
4: ايهاب ادوار
5: اسامة الهجان الفرد ازم
6: سامح فتح
7: منير شحاته
8: بيتر محايل
9: شري حسني ابراهام القصة سريع
10: سعيد مكين
11: مين الدكشي
12: منير توادروس
13: هندسة صوتية
14: مهندس
15: طارق هدهود
16: تم التسجيل والمكساج بوحدة دال
0: رؤية درامية وإخراج سامي إبراهيم صلوا دائما من أجلي

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، أسرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا.

شويسنين أنا الليلويا الليلويا خنفران من بيوت نمبشير ينمبيب نغمة إسوة بنو تنوت تسبحت الساعة السادسة من النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركات علينا آمين. اللهم باسمك خلصني وبقوتك أحكم لي.

السماوات وليرتفع مجدك على سائر الأرض. نصبوا لرجلي فخاخا أحنوا نفسي، حفروا قدام وجهي حفرة فسقطوا فيها. مستعد قلبي يا الله، مستعد قلبي، أسبح وأرتل في تمجيدي. استيقظ يا مجدي، استيقظ أيها المزمار والكيثارة، أنا أستيقظ مبكرا أعترف لك في الشعوب يا رب، وأرتل لك في

الصخرة رفعتني وأرشدتني، صرت رجائي وبرجا حصينا في وجه العدو، فأسكن في مسكنك إلى الدهر وأستظل بستر جناحيك.

إن نفسي قد عطشت إليك لكي يظهر لك جسدي في أرض مقفرة وموضع غير مسلوك ومكان بلا ماء. هكذا ظهرت لك في القدس لأرى قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة. شفتاي تسبحانك، لذلك أباركك في حياتي. باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كأنها من شحم ودسمين. شفاه الابتهاك تبارك اسمك. كنت أذكرك على فراشي وفي أوقات الأسحار كنت أرتل لك، لأنك صرت لي عونا وبظل جناحيك أبتهج. التحقت نفسي وراءك ويمينك عضدتني. أما الذين طلبوا نفسي للهلاك فيدخلون في أسافل الأرض.

لتعرف في الأرض طريقك وفي جميع الأمم خلاصك. فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب كلها، لتفرح الأمم وتبتهج، لأنك تحكم في الشعوب بالاستقامة وتهدي الأمم في الأرض. فلتعترف لك

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، وأسرع وأعني ليخزى وليخجل طالب نفسي، وليرتد إلى خلف ويخجل الذين يبتغون لي الشر، وليرجع بالخزي سريعا القائلون لي نعما نعما، وليبتهج ويفرح بالجميع الذين يبتغونك، وليقول في كل حين محب خلاصك، فليتعظم الرب.

فتحيينا وشعبك يفرح بك. أرنا يا رب رحمتك، أعطينا خلاصك. إني أسمع ما يتكلم به الرب الإله، لأنه يتكلم بالسلام لشعبه ولقديسيه وللذين رجعوا إليه بكل قلوبهم، لأن خلاصه قريب من جميع خائفيه. ليسكن المجد في أرضنا، الرحمة والحق تلاقيا، العدل والسلام تلاثما. الحق من الأرض أشرق، والعدل من السماء تطلع، لأن الرب يعطي الخيرات وأرضنا تعطي ثمرها. العدل أمامه يسلك ويضع

أذنك واستمعني لأني مسكين وبائس أنا، احفظ نفسي لأني بار يا إلهي، خلص عبدك المتكل عليك، ارحمني يا رب لأني إليك أصرخ اليوم كله، فرح نفس عبدك لأني إليك يا رب، ورفعت نفسي لأنك أنت رب صالح وديع، ورحمتك كثيرة لكافة المستغيثين.

إليك صرخت فأجبتني، فليس لك شبيه في الآلهة يا رب، ولا من يصنع كأعمالك. كل الأمم الذين خلقتهم يأتون ويسجدون أمامك يا رب ويمجدون اسمك، لأنك أنت عظيم وصانع العجائب، أنت وحدك الإله العظيم. اهديني يا رب لطريقك، أسلك في حقك، ليفرح قلبي عند خوفه من اسمك. أعترف لك أيها الرب إلهي من كل قلبي، وأمجد اسمك إلى الأبد، لأن رحمتك عظيمة علي، وقد نجيت نفسي من الجحيم السفلي. اللهم أن مخالف الناموس قد قاموا علي، ومجمع الأعزاء طلبوا نفسي، ولم يسبقوا أن يجعلوك أمامهم، وأنت أيها الرب الإله

الساكن في عون العلي يستريح في ظل إله السماء، يقول للرب أنت هو ناصري وملجئي، إلهي فأتكل عليه لأنه ينجيني من فخ الصياد ومن كلمة مقلقة. في وسط منكبيه يظللك وتحت جناحيه تعتصم، عدله يحيط بك كالسلاح، فلا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من أمر يسلك في الظلمة ولا من هلاك وشيطان الظهيرة. يسقط عن يسارك ألوف وعن يمينك ربوات، أما أنت فلا يقتربون إليك، بل بعينيك تتأمل مجازات الخطاة تبصر. لأنك أنت يا رب رجائي، جعلت العلي ملجأك، فلا تصيبك الشرور ولا تدنو ضربة من مسكنك، لأنه يوصي ملائكته بك ليحفظوك في سائر طرقك، وعلى أيديهم يحملونك لئلا تعثر بحجر رجلك. تطأ الأفعى وملك الحيات، وتسحق الأسد والتنين.

قد ملك ولبس الجلال، لبس الرب القوة وتمنطق بها، لأنه ثبت المسكون فلن تتزعزع. كرسيك ثابت منذ البدء، وأنت هو منذ الأزل. رفعت الأنهار يا رب، رفعت الأنهار صوتها، ترفع الأنهار.

0: قصاص يوسي وسيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير بركاته علينا آمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح أفاه وعلمهم قائلا: طوبى للمسيح.

0: نور العالم لا يمكن أن تخفى مدينك إن على جبل ولا يوقدون سراجا ويضعون تحت مكيال بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات والمجد لله دائما أبديا أمين.
1: نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا يا رب يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجر عليها أبونا آدم في الفردوس مزق صك خطايانا أيها المسيح إلهنا ونجينا أنا صرخت إلى الله الرب سمعني اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي التفت إلي واسمعني عشي وباكر وقت الظهر كلامي أقوله فيسمع صوتي ويخلص نفسي.

السادسة وقتلت الخطية بالخشبة وأحييت الميت بموتك الذي والإنسان الذي خلقت بيدك الذي مات بالخطية اقتل أوجعنا بألامك الشافية المحياة وبالمسامير التي سمرت بها انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأ

من أجل كسرة خطايانا فنحن بك نتوسل إلى الذي يلد منك يا والدة الإله العذراء، لأن كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة، لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدته، لأن رحيم قادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا، لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك الكريم.

0: آمين. صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا، عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة: المجد لك يا رب.
1: دوكسا باتريكي أيوكي أجيو ابن ماتي.
0: نسجد للشخص غير الفاسد أيها الصالح، طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت.

0: أن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت، أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر المسيح إلهنا لأنه قوي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

العلون. قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض المتام مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: نشكرك يا ملكنا ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، ونمجدك لأنك جعلت أوقات ألام ابنك الوحيد أوقات عزاء وصلاة. اقبل إليك تضرعنا، وامح عنا سق خطايانا المكتوب علينا، كما مزقت في هذه الساعة المقدسة بصليب ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ومخلص نفوسنا، هذا الذي به هدمت كل قوة العدو. أعطينا الله وقتا بهيا وسيرة بالعيب وحياة هادئة لنرضي اسمك القدوس المسجود له، ونقف أمام المنبر المخوف العادل الذي لابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا بغير وقوع في دينونة، ونمجدك مع كافة قديسيك. أنت الآب الذي لا بداية له، والابن المساوي لك، والروح القدس المحيي الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. المرة دي إذا سمح ربنا وعشنا نسينا نتكلم عن حديث سليمان الحكيم في سفر الأمثال عن الفقر والغنى أو الغنى والفقر وعن الغني والفقير أيضا. سليمان الحكيم في سفر الأمثال لعل أكتر حاجة أتكلم عنها هو موضوع الحكمة، مفيش حاجة كانت تشغيله أكتر من الحكمة. وشفنا في أول مرة تكلمنا أن الحكمة في ذهن سليمان هو أن يلتقي الإنسان بحكمة الله الذي بنى له بيتا اللي هو الجسد في أحشاء الست العذراء، والذي أقام الكنيسة بتاعته وذبح ذبائحها اللي هو ذبيحة الصليب. ما يشغل سليمان هو أنه يلتصق بالمسيح حكمة الله. لكن الغريب أن الموضوع الثاني بعد الحكمة مباشرة هو موضوع الغنى والفقر. بصراحة كده الواحد لما بدأ يفكر في الموضوع نقول لسليمان طب دور لك على حد غيرك، يعني انت بتتكلم من ايه؟ زي ما بيتقال حاليا يقول لك يعني بيتكلم من الطريق الواسع اللي فيه. لم يكن في ايامه احد اكثر غنى من سليمان، فكنا نتوقع انه سليمان يتحاشى الحديث عن الغنى أو عن الفقر. ولكن على العكس، يعني حاولت أطلع كل الآيات اللي فيها الغنى والفقر لقيتها دي عايزة يعني كم أسبوع عشان بس نتكلم عن بعض الآيات اللي اتكلم عنها فيها. فتح مواضيع كتيرة تخص الغني وتخص الفقير. أنا هاخد حتى من الآخر، هاخد من الآخر للأول، هاخد في الأصح 29 إصحاح 30 كلام أجور. هذا الحديث لذيذ لأنه يكشف نظرة الكتاب المقدس للغنى وللفقر أو نظرته للأغنياء والفقراء. يقول إيه؟ الإصحاح 30 ابتداء من الآية 7 لغاية الآية 9: اثنتين سألت منك فلا تمنعهما عني قبل أن أموت. ليه طلبتين من عندك يا رب؟ إيه الطلبة الأولى؟ ابعد عني الباطل والكذب. دي حلوة أوي، يعني خليني حامل الحق أو حامل حكمة الله. دي طلبة جميلة ورائعة وحلوة تتمشى مع سفر الأمثال اللي هو نقدر نسميه سفر الحديث عن الحكمة والحق الإلهي. الطلبة الثانية عجيبة، يقول إيه؟ يقول له لا تعطيني فقرا ولا غنى. لا تعطيني فقرا ولا غنى، اطعمني خبز فريضتي لئلا أشبع وأكفر، لئلا أشبع وأكفر وأقول من هو الرب، أو لئلا أفتقر وأسرق وأتخذ اسم إلهي باطلا. طلبة غريبة أوي، لا عايز أبقى غني ولا عايز أبقى فقير، ما عايز أبقى إيه؟ قال لا عايز الغنى اللي بيه تشبع بطني وأحس كده مش محتاج لربنا فأكفر. قال له مش محتاج، زي ما بعض الناس يقول آلهتهم بطونهم، وفي ناس آلهتهم مخازنهم، وفي ناس آلهتهم أموالهم، وفي ناس آلهتهم أولادهم. فالحكيم بيطلب أنه ما يبقاش غني بحيث أن الغنى يحتل مكان ربنا. أنا خايف يا ربي لئلا أشبع وأكفر وأقول من هو الرب،
مين ربنا؟ واكل ومبسوط ومهيص، ولما عاوز حاجة الفلوس اللي معايا ايه؟ بتحل لي كل مشاكل. طب تحب تبقى فقير؟ ألا لا. أو لئلا أفتقر وأسرع وأتخذ اسم إلهي باطلا، لئلا يحل بي الفقر فأقول فين ربنا؟ سيبني ليه تعبان؟ مش لاقي آكل؟ فربما تحت الضغط أتصرف تصرف غلط زي السرقة. هنا نظرة لطيفة لمفهوم الغنى ومفهوم الفقر. القديس يوحنا الذهبي الفهم يقول تعبير جميل، يقول لو كان الغنى والفقر

الفقر الشريران، لو كان الفقر والغنى شريرين لما أوجدهما الله، كانش ربنا يخلي ده يتولد غني وده يتولد فقير. العيب مش في الغنى ولا العيب في الفقر، لكن العيب في القلب. أنا خايف من الغنى لألا يشغلني عن ربنا، وخايف من الفقر لألا ينسيني ربنا. يبقى أيهما أفضل، الغنى ولا الفقر؟ لا ده ولا ده. الأفضل إن إيه؟ إن مسيحي يدخل جوه، إذا اداني أقول له أشكرك على الخيرات اللي ادتهاني، زي ما كان إبراهيم يقول عنه الكتاب وكان غنيا جدا جدا. ونتكلم عن إبراهيم نقول إيه؟ نقول عن حضن إبراهيم إن هو ده المكان اللي هنستريح فيه، يعني رمز للسماء. ونبص لعازر المسكين، جاءت ملائكة وحملته، اللي ما كانش يلاقي لقمة العيش، مش قادر حتى يمسح الجراحات اللي فيه، كانت الكلاب بتلحس الجروح بتاعته. إبراهيم مثل رائع للأغنياء الشاكرين لله، ولعازر أيضا مثل رائع للفقراء المتقعين في الفقر والشاكرين لله. يبقى العيب في الغنى ولا في الفقر؟ العيب فيا، العيب فيا. إذا إلهي ملك في قلبي يتحول الغنى إلى تسبحة شكر لله، وإذا إلهي سكن في قلبي يتحول الفقر إلى ذبيحة حمد لإلهي. أقول له مع المسيح صلبت، زي ما هو افتقر وأنا أيضا أغتني بالفقر بتاعه، فاعتبر الفقر غنى لأني حامل المسيح الذي افتقر من أجلي. فنقول مع أجور، نقول له يا ربي احنا لا عايزين غنى ولا عايزين فقر، ما عايزين ايه؟ عايزين المسيح. إذا دخل المسيح جوه القلب يبقى ايه؟ يبقى الغنى خير والفقر خير، ما يفرقش. الله لم يخلق الإنسان لكي يلتهي بأمور العالم، تلهيه. وبيني وبينكم ما حدش بياكل أكتر من بطنه، وإذا أكل هو اللي خسران بيعيا. فأولاد الله ما يشغلهم مش انه يبقى فقير او يبقى غني، لكن ما يشغله انه يبقى حامل المسيح الذي يقبل كل شيء بفرح وبسرور. ولذلك اجمل هدية تفرح قلب ربنا هي ذبيحة الشكر. نقول له مش ممكن يكون افضل من اللي احنا فيه، احلى حاجة الواقع اللي انا عايش فيه، اخترته لي لخيري، انت عارف بالظبط اللي بيناسبني، سواء كان غنى او فقر، سواء كان علم او عدم علم، سواء كان عمل معين او عمل اخر، سواء كان زوج معين او زوجة معينة، عيلة معينة او غيرها. انسان شاكر فرحان متهلل لأن المسيح في داخله، هو الغنى بتاعنا، وهو فيه كنوز العلم والمعرفة والحكمة زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول. فأول نقطة في سفر الأمثال بالنسبة للغني والفقير إن ما يفرقش، إن الاثنين ما يفرقش. وفي أكثر من موقع في سفر الأمثال يتكلم يقول الغني والفقير على حد سواء أو متساويا. ما ماتش المسيح على صليب من ذهب من أجل الأغنياء، وعلى صليب من خشب من أجل الفقراء، ولا صليب واحد اللي قدم عليه ذبيحة لأجل الأغنياء وأيضا قدم عليه ذبيحة لأجل الفقراء. يقول هكذا أحب الله العالم
بأغنيائه وبفقرائه، بالمتعلمين وبالأميين، من كل الأجناس، من كل الأمم، من كل الشعوب. إله واحد يقدم ذبيحة واحدة عن العالم كله. فلما بنتكلم عن الغنى والفقر ما بننسبش نفسنا لفئة معينة. هل يا ترى أنا تابع فئة الأغنياء ولا فئة المتوسطين ولا فئة الفقراء ولا فئة الايه يعني المتقعين على الآخر ما عندهمش حاجة؟ أنا تبع فئة السمائيين، أنا تبع فئة السمائيين. لا الملاك مخيل منتظر في يوم من الأيام يغتني ولا يخاف في يوم من الأيام يفتقر، لأن غناه هو كلمة الله، فما عندهوش غنى آخر ولا يخشى من فقر. أرجع لقدام شوية في الأصحاح 28 يقول إيه؟ الرجل الغني حكيم في عيني نفسه، والفقير الفهيم يفحصه. إذا فرح الصديقون عظم الفخر، وعند قيام الأشرار تختفي الناس. إلى آخر. الرجل الغني حكيم في عيني نفسه. هي دي بقى النقطة. سليمان كان غني. سليمان كان غني. لكن سليمان قاروا سفر الحكمة الأصحاح 7 وشوفوا لما بيتكلم عن نفسه، يقول أنا زي كل البشرية. أنا جيت من إيه؟ جيت من ثمرة زواج والدي مع والدتي، زي أي واحد اتولد كده. واتولدت عريان زي ما كل الأطفال اتولدوا عريانين. وقدمت أول صرخة وأنا بتولد زي كل بيبي هو بيتولد بيصرخ. وحطوني في أقماط زي كل البيبيهات لما تحطوا في أقماط. مفيش فرق بيني وبين أي حد تاني. لذيذ. لذيذ سليمان لأنه الغنى اللي فيه والمجد اللي فيه والكرامة اللي أخدها ما خلتهوش إيه؟ ما خلتهوش يستكبر. يقول معلمنا بولس الرسول إيه؟ أوصي الأغنياء ألا إيه؟ ألا يستكبروا. يبقى العيب مش في الغنى. هو سليمان كان غني. وإبراهيم كان غني. ويوسف الرامي كان غني. وحنلاقي أغنياء كثيرون في يوم الرب العظيم أبطال في الإيمان. معلمنا بولس الرسول نقول له أنت من تبع أنهي فئة؟ يقول أنا محتار، يا ترى فئة الأغنياء ولا فئة الفقراء؟ يقول كأن لا شيء لنا ونحن إيه؟ نملك كل شيء. المنظر البراني لا عندي زوجة ولا أولاد ولا بيت ولا حسابات في بنك ولا ممتلكات وحتة القماشة اللي لابسها كل يوم في بلد، كأن لا شيء لنا. يا دوب بشتغل زي العمال كده، بقعد أشتغل في الخيام عشان آكل وأوكل اللي معايا. محتاج لحاجة؟ محتاج ده وإيه؟ ونحن نغني كثيرين. لما بقعد مع الناس إيه؟ يحسوا إنهم كانوا فقراء، أخذوا المسيح، امتلأوا غنى. رصيدنا مش في البنك ولا رصيدنا في الممتلكات بتاعتنا ولا رصيدنا في الشهادات اللي أخذناها ولا رصيدنا
في المركز الاجتماعي الموجودين فيه.

رصيدي الكريدت بتاعي هو المسيح، هو المسيح. أطلع وأدخل وألاقي الأبواب مفتوحة والسمائيون بيقولوا لي ويلكم هوم، مرحبا بيك جوه بيتك. أقول لهم أنا جاي بيتي، مش في كبرياء ولا في عجرفة، لكن في غنى نعمة ربنا وكفقراء ونحن إيه؟ ونحن نغني كثيرين. عشان كده أنا بحتار، يا ترى بولس تبع فئة الفقراء ولا تبع فئة الأغنياء؟ مش عارف. عامل متشبه بالمسيح لما جه العالم تبع أنهي فئة؟ افتقر وهو الغني لكي يغني إيه؟ لكي يغنينا بفقره. كل واحد حاسس كده أنه فقير يتلزق في المسيح يغتني. فأنا أحبائي العيب مش في الغنى، العيب في الكبرياء. بيقول الرجل الغني حكيم في عيني نفسه، متكبر، قالك محدش ضمن الزمن، نلم قرشين للولاد، نعمل ضمان للمستقبل، لكن اتكاله مش على الله، اتكاله على الايه؟ على الممتلكات بتاعته. فهنا لا يهاجم الغني لكن يهاجم الايه؟ الكبرياء والعجرفة والاتكال على الممتلكات. نطلع لقدام شوية كده نشوف معلمنا أو سليمان الحكيم وليه في الأصحاح 22. هي مش أنا باخد من الآخر للأول. إيه رأيك في الغنى يا سليمان؟ يقول بص، الصيت أفضل من الغنى العظيم، والنعمة الصالحة أفضل من الفضة والذهب. الغني والفقير يتلاقيان، صانعهما كليهما الرب. إلى آخر، صانعهما كليهما الرب، الغني والفقير يتلاقيان. إيه حكاية الصيت أفضل من الغنى العظيم والنعمة الصالحة أفضل من الفضة والذهب؟ إيه الصيت بتاعي؟ الصيت بتاعي مش أنا فلان ده كاهن وفلان ده أسقف وفلان ده راهب وفلان ده رئيس مجلس إدارة وفلان ده أستاذ في الجامعة وفلان ده صاحب شركة كذا، لا. الصيت بتاعي إن أنا إيه؟ إيه الصيت بتاعي؟ مرة جه كده واحد مكشر ومتضايق وحالته صعبة مع أبونا بشوق، مالك حبيبي؟ قال له امبارح كنا قاعدين، كنت راكب الترام وقدامي اتنين شبان وقاعدين يحكوا مع بعض، ده يقول له ابن عمي مش عارف ايه، وده يقول له عمي بيشتغل ايه، وفلان بيساعدني في كذا. قال لي يعني ما فيش غيري انا اللي عيلتي واقعه من قعر القفه، ما فيهاش حد قادر يسندني ويساعدني. صدقت ما جت المحطه ونزلت وانا حالتي كرب. فابونا ساله، قال له طب وقلت لهم ايه؟ قال له هقول لهم ايه؟ ما انت عارف العيله بتاعتي شكلها ايه؟ قال له ما قلت لهوش على العيله بتاعتك، ان الله الاب ده باباك، وماري جرجس صاحبك، والست العذراء دي مامتك، والسمائين دول منتظرينك في السماء، وان العيله بتاعتك عيله كبيره، والصيت بتاعك صيت عظيم في السماء. ايه رايكم؟ احنا اولاد عز، احنا اولاد عز. بتصبح الصبح تقف تقول لربنا ايه؟ بتقول له بجد ولا بالكلام؟ بتقول له تقدمت فرأيت الرب امامي في كل حين، لانه عن يميني كي لا اتزعزع. لو حد من الناس المشهورين مثلا رئيس وزارة ولا حاجة، يصحى الصبح يلاقي الايه؟ الحرس منتظرينه،

طالع تلاقي عربية طالعة قدامه وحد جنبه، ولو الموضوع متأزم قوي فيش مانع حد من الايه متسلح يبقى قاعد جنبه احتياطي لحسن يجرى حاجة. انا من الناس العظماء، ولا منتظرني مش ملاك ولا رئيس ملايكة ولا حرس ارضي، لكن تقدمت فرأيت مين.

الصيت أفضل من الغنى الكثير، والنعمة الصالحة أفضل من الفضة والذهب. واحد طول اليوم يقف كده يقول له: قل لي ماذا أرد ليك يا ربي من أجل كثرة إحساناتك؟ خير خير ما بعده خير، سلام في داخل القلب، طمأنينة، انتظار عبور هذا العالم بسلام فائق. ما فيش حد فينا بيخاف من الموت، ولا بتخافوا منه؟ موت ايه؟ الموت ده أحلى هدية قدمها لي ربنا، أحلى هدية قدمها لي ربنا. عايشين فرحانين ومنتظرين خروجنا من العالم، فرحانين وعارفين احنا اولاد مين، ومنتظرين اليوم العظيم ان نشوف الامجاد اللي اعدها الله لينا. حاجة فائقة. تقول لي غنى، تقول لي فقر، تقول لي مركز، تقول لي صيت في العالم. ياما جبابرة كان اسمهم يهز العالم، زي الشخصيات المشهورة هتلر ونابليون بونابرت واسكندر الأكبر، الشخصيات اللي كانت بتهز العالم كله. مش عارف لو دورنا عليهم نلاقيهم فين، الله أعلم فاضل حاجة في التراب بتاعهم ولا لأ. راح أهو في التاريخ بنسمع كان في واحد اسمه هتلر وجنن البلاد، كان في واحد اسمه اسكندر الأكبر في 10 سنين اكتسح العالم المعروف في ذلك الحين، وهكذا. لكن نسمع في واحد زي ماري جرجس بيتنطط من الفرح فوق، قاعد يشفع في العالم كله، مات سنه 24 سنة ولا حاجة زي كده. عمل ايه؟ عمل ايه؟ عمل انه اصبح انسان حامل تاج ملوكي. وليه دل لدى الله؟ يا ترى ممكن نبقى زي ماري جرجس وماري مورس والقديس أثناسيوس وكل هؤلاء القديسين من رجال العهد القديم ورجال العهد الجديد؟ هل أنا إنسان الله؟ نفسنا مش احنا بس نتكلم عن الصيت أفضل من الغنى، نفسنا نربي عيالنا تربية عز. العيل يطلع حاسس انه شبعان بربنا، ممجد بالسمائيات، مفتخر انه حاصل على غنى النعمة المجانية. ناخد الاصحاح، حتة من الاصحاح 19 يقول ايه؟ الفقير السالك بكماله خير من ملتوي الشفتين وهو جاهل. الغني يكثر الأصحاب، والفقير منفصل عن قريبه. الإنسان الغني، لو واحد مثلا نجح في الانتخابات مثلا مجلس الشعب ولا حاجة، لا كل واحد جاي يتمحلسته، بقي له اصحاب كتير، حتى يمكن اللي ما انتخبوهوش يقولوا لا لا لا ازاي، ده احنا كان من كل قلبنا عايزينك تيجي. الغني في العالم الناس تتلزق فيه، والفقير الناس ايه؟ تبعد عنه، تكسف منه، لك لبسه مش حلو، طريقة كلامه بلدي، الكالتشر بتاعه والثقافة بتاعته غير لائقة. السمائيون وعلى رأسهم رب السماء نفسه، نظرته وغير نظرته. يقول الفقير السالك بكماله ايه؟ خير من ملتوي الشفتين. بص كده يلاقي واحد زي لعازر المسكين، الصحاب بتاعه مين؟ شوية الكلاب بتلحس في الجراح بتاعته، مش قادر او خايف يجيم شافة حتى يحاول يهرش كده في جسمه.

الميكروبات تزيد. فالكلاب تيجي تنحس في ايه؟ في جسمه المليان بالقروح. مفيش حد يطيق ريحة النتانة اللي طالعة من جسمه. مين صحابه؟ لما مات جاءت ملائكة ايه؟ راح ملك عز. عز الغني مات، راحوا فين صحابه؟ وصلوه لغاية القبر وقالوا بالسلامة بالسلامة. يمكن وصلوه لغاية القبر وطلعوا يشوفوا الورثة هتتقسم ازاي. كتير واحد يقول لك عالم ودوا فلان ده لغاية القبر ورجعوا البيت بالليل ولاده اتخانقوا على الميراث، ولا ما بنسمعش كتير رفعوا قضايا على بعض. الغني لم يجد احد معه وهو طالع واشتهى، قال له يا ابي ابراهيم انا مش عايز صديق، ده انا عايز تبعت لي لعازر اللي كان عند البيت مرمي قدام بيتي يبل برد بس بصباعه يبل لساني المولع نار. لسانك ده ما قالش كلمة عدلة؟ ما قالش كلمة عدلة؟ ما عرفتش تتصاحب على العازر، هو تصاحب على الملائكة، وانت كان ممكن تتصاحب على كل السمائيين بالحب. فالفقير السالك بكماله له أصدقاء. إذا كان بيقول إن الأغنياء الغني ليه أصدقاء كتار والفقير حدش يسأل فيه، لا المنظر هيختلف فوق. الفقير ولكن سالك بغنى المسيح هيلاقي له أصحاب كتير. فإحنا هنا بيوجهنا من الغنى الأرضي، مش إنه نكرهه لكن نستخدمه بدل ما هو يستخدمنا، على رأي القديس أغسطينوس يقول الله أعطاك خير كتير اشكروا عليه، مش هقول لك ارميه، هو ما ادولكش عشان ترميه في الزبالة. بالعكس قديس كليمندوس يزعل جدا، يقول لك ازاي ربنا مديك خير ما تستخدموش استخدام صح، مدهولك عشان تكسب أصدقاء، ومدهولك علشان تقدم ذبيحة شكر ربنا، ومدهولك علشان تستخدم العالم مش العالم يستخدمك. وزي ما بيقول القديس أغسطينوس تقول لربنا انت احلى من كل عطاياك، انت واهب العطايا كلها. فالغنى بتاعنا هو روح الاستقامة، حينما نحمل غنى نعمة المسيح فنصير اغنياء بالفضيلة، فضيلة النابعة من نعمة ربنا، أغنياء بالحب، أغنياء بعطايا الله الداخلية الفائقة. تقول لي ازاي نغتني؟ طب اقول لك حاجة لذيذة قوي كده في الأصحاح الاثناشر الآية عشرين الآية عشرة آسف. الصديق سواء غني أو فقير يراعي نفس بهيمته. كونه يقول نفس بهيمته يعني معناها واحد عنده ركوبة واحدة، يبقى ده غالبا راجل فقير عنده حمارة ولا عمازاية ولا كلب ولا قطة، بهيمة بتاعته حيوان صغير مش بهائمه ولا قطيعه ولا غنمه، وهو عنده الغنماية الصغيرة ويطبطب عليها ويراعيها ويراعي مشاعرها وهي حيوان. ربنا كده يبص له يقول ياه ايه القلب اللذيذ الغني بالحب ده، ايه القلب الغني اللي بالحب. اذا مش الموضوع الغنى او الفقر الخارجي لكن غنى الحب. الصديق يراعي نفس بهيمته. نفس يا ربي صحيح نراعي مشاعر مش حول البهيمة، الناس اللي معانا نفسنا نبقى حاملين روح المسيح.

0: اللي لا يصيح ولا يسمع أحد صوته، لا يجرح مشاعر إنسان. داود النبي لما شتب ابن جيرة وحب شمعي انه يقتله، قال له لا لا سيبه، لان الرب قال له ان يشتمني. اذا كان ابني اللي طالع من بطني ومن لحمي ومن دمي بيشتمني وعايز طالب نفسي، يبقى البنياميني ده ما يشتمنيش. لم يحمل في داخله كراهية، قال له سيبه. نفسي يا ربي تدينا طولة الأناة، تدينا روح الحب، تدينا اللطف في المعاملة. ربنا يدينا أحبائي من أجل محبته إن احنا نكون حقيقة أغنياء في الرب. وصدقوني كل ما بنغتني بربنا حتى في الأمور المادية بيفتح فوق فوق فوق الوصف. ربنا ده عجيب. مرة أحد الآباء في مناظرات يوحنا الكاسيان راح لواحد من آباء البرية، قال له قل أنا عايز أعرف إزاي ربنا بينفذ الوعد بتاعه ده معاكم. قال له إيه؟ قال له ربنا قال من ترك أبا أو أما أو أخا أو أختا إلى آخره ياخد 100 ضعف في هذا العالم وحياة أبدية في الدهر الآتي. طب ما انتوا سبتوا خدتوا ايه؟ ما هيك قاعد في مغارة بتاكل حتة عيش نشفة ولا بلحاية ولا شوية ترمس ولا غيره، فين 100 ضعف اللي انت خدتهم؟ فبصله كده قال له ده احنا خدنا اكتر من 100 ضعف. قال له ايه؟ قال له في العالم ما كان ممكن يبقى لي زوجة واولاد واخوات واولاد امام. قال له هنا؟ قال له كل البشرية اخواتي، كل البشرية اخواتي، انا عايش هنا حاسس كل العالم ده جوه حضني. هناك بروح هقعد في بيت وافل بالترباس واعمل حراسة حوالين البيت، هنا قاعد في الليتي والملايكة حرساني والصليب من كل ناحية محوط حواليا في سلام يفوق كل العقل. في العالم هاكل أكلة ممكن أتعب وأعيا، وهنا لقمة العيش الناشفة مخلياني أحلى من العسل لما باكل اللقمة الناشفة. ربنا بيدي بصيد لما احنا بنغتني بيه وليس بالعالم. ربنا يفرح العالم كله بيه، يعطي الكنيسة من غنى محبته الفائقة، يرفع قلبنا للسماء لكي نعتز بالأمجاد التي أعدها لينا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.
1: كيف يا نفسي ارتضيت أن تنكري إلهك أمام الجارية؟ فحين رفضتك يا ربي رأيتك تنظر إلي بحزن، فما أعمق نظراتك فهي تنفذ إلى أعماقي.
2: وأنا قد سمعت همساتك الحانية حين قلت لي اذهبي ولا تخطئي، فما أحن همساتك يا مسيح الغفران.
3: قد لمستني يا رب بيديك فصار لي الشفاء، إذ ذال برسي عني فما أقوى لمساتك فهي لمسات شفاء.
2: ونحن كيف ابتعدنا عنك؟ كنت تطلب أن نأتي إليك ونحن بجهلنا تركناك، وفي كل هذا كنت واقفا فاتحا لنا الأحضان الأبوية.

واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري، وانظر إن كان في طريق باطل، واهدني طريقا أبديا.

البشر، إذ أنت مهتم بكل خليقتك، لا تحرم واحد من جبلة يديك عن فيض حبك. أنت تهتم بخطواتي وطرقي، تسهر لرعايتي، تلاحظ كل سبلي، تحتضن وجودي على الدوام كأنك لا تتطلع إلى آخر سواي، تسهر علي وكأنك نسيت الخليقة كلها. إن حبك يا إلهي يحتضن العالم كله، فهو حب الأب الأكيد.

0: الكنيسة في العالم كالسفينة، ربانها المسيح وشراعها الصليب، وهي المنارة التي تنير لأبنائها وترشدهم كيما يصلوا لميناء الخلاص. وقد حملت الكنيسة صليب عريسها عبر كل العصور، وقدمت أعداداً لا حصر لها من الشهداء والقديسين، وقد وقف ملوك وولاء أمامها، وسقطت حصون وأسوار من حولها. وفي كل هذه الاضطهادات كان صوت الرب يسوع يقوي الكنيسة ويثبتها.
1: على هذه الصخرة أبني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها.

إلى كل من يبحث عن الإمام وينشد العزاء، إلى كل إنسان قد شعر أنه وحيد بل وشكك في إيمانه الأصدقاء، إذ قالوا: أين هو إلهك؟ لماذا تركك وسط العناء؟ إلى كل هؤلاء تأملوا حياة أيوب البار، كيف رأى الله وسط الضيقات، وامدحوا كل إنسان يحيى واثقا أن المسيح فوق الآلام، فهو إله الرجاء والتعزيات.

0: سفر العدد
1: الاصحاح التاسع عشر. وكلم الرب موسى وهارون قائلا: هذه فريضة الشريعة التي امر بها الرب قائلا: كلم بني اسرائيل ان يأخذوا اليك بقرة حمراء صحيحة لا عيب فيها ولم يعلو عليها نيل، فتعطونها لألعازار الكاهن، فتخرج الى خارج المحلة وتذبح قدامها، ويأخذ ألعازار الكاهن من دمها بأصبعه وينضح من دمها الى جهة وجه خيمة الاجتماع سبع مرات، وتحرق البقرة امام عينيه، يحرق جلدها ولحمها ودمها مع فرثها. ويأخذ الكاهن خشب ارز وزوفة وقرمزا ويطرحهن في وسط حريق البقر، ثم يغسل الكاهن ثيابه ويرحض جسده بماء، وبعد ذلك يدخل المحلة ويكون الكاهن نجسا الى المساء. والذي احرقها يغسل ثيابه بماء ويرحض جسده بماء ويكون نجسا الى المساء. ويجمع رجل طاهر رماد البقرة ويضعه خارج المحلة في مكان طاهر، فتكون لجماعة بني اسرائيل في حفظ ماء نجاسة، انها ذبيحة خطية. والذي جمع رماد البقرة يغسل ثيابه ويكون نجسا الى المساء، فتكون لبني اسرائيل وللغريب النازل في وسطهم فريضة دهرية. من مس ميتة انسان ما يكون نجسا سبعة ايام، يتطهر به في اليوم الثالث، وفي اليوم السابع يكون طاهرا. وان لم يتطهر في اليوم الثالث ففي اليوم السابع لا يكون طاهرا. كل من مس ميتة انسان قد مات ولم يتطهر ينجس مسكن الرب، فتقطع تلك النفس من اسرائيل، لان ماء النجاسة لم يرش عليها تكون نجسة، نجاستها لم تزل فيها. هذه هي الشريعة: اذا مات انسان في خيمة فكل من دخل الخيمة وكل من كان في الخيمة يكون نجسا سبعة ايام، وكل اناء مفتوح ليس عليه سداد بعصابة فانه نجس، وكل من مس على وجه الصحراء قتيلا بالسيف او ميتا او عظم انسان او قبرا يكون نجسا سبعة ايام. فيأخذون للنجس من غبار حريق ذبيحة الخطيئة ويجعل عليه ماء حيا في اناء، ويأخذ رجل طاهر زوفة ويغمسها في الماء وينضحه على الخيمة وعلى جميع الامتعة وعلى الانفس الذين كانوا هناك وعلى الذي مس العظم او القتيل او الميت او القبر. ينضح الطاهر على النجس في اليوم الثالث واليوم السابع، ويطهره في اليوم السابع، فيغسل ثيابه ويرحض بماء فيكون طاهرا في المساء. واما الانسان الذي يتنجس ولا يتطهر فتباد تلك النفس من بين الجماعة، لانه نجس مقدس الرب، ماء النجاسة لم يرش عليه، انه نجس. فتكون لهم فريضة دهرية، والذي رش ماء النجاسة يغسل ثيابه

والذي مس ماء النجاسة يكون نجسا الى المساء، وكل ما مسه النجس يتنجس، والنفس التي تمس تكون نجسة الى المساء. الاصحاح العشرون. واتى بنو اسرائيل الجماعة كلها الى برية سين في الشهر الاول، واقام الشعب في قادش، وماتت هناك مريم ودفنت هناك. ولم يكن ماء للجماعة، فاجتمعوا على موسى وهارون، وخاصم الشعب موسى وكلموه قائلين: ليتنا فنينا فناء اخوتنا امام الرب، لماذا اتيتما بجماعة الرب الى هذه البرية لكي نموت فيها نحن ومواشينا؟ ولماذا اصعدتمانا من مصر لتأتي بنا الى هذا المكان الرديء؟ ليس هو مكان زرع وتين وكرم ورمان، ولا فيه ماء للشرب. فاتى موسى وهارون من امام الجماعة الى باب خيمة الاجتماع، وسقطا على وجهيهما، فتراءى لهما مجد الرب. وكلم الرب موسى قائلا: خذ العصا واجمع الجماعة انت وهارون اخوك، وكلم الصخرة امام اعينهم ان تعطي ماءها، فتخرج لهم ماء من الصخرة وتسقي الجماعة ومواشيهم. فاخذ موسى العصا من امام الرب كما امره، وجمع موسى وهارون الجمهور امام الصخرة، فقال لهم: اسمعوا ايها المردة، امن هذه الصخرة نخرج لكم ماء؟ ورفع موسى يده وضرب الصخرة بعصاه مرتين، فخرج ماء غزير، فشربت الجماعة ومواشيها. فقال الرب لموسى وهارون: من اجل انكما لم تؤمنا بي حتى تقدساني امام اعين بني اسرائيل، لذلك لا تدخلان هذه الجماعة الى الارض التي اعطيتهم اياها. هذا ماء مريبة حيث خاصم بنو اسرائيل الرب فتقدس فيهم. وارسل موسى رسلا من قادش الى ملك ادوم: هكذا يقول اخوك اسرائيل، قد عرفت كل المشقة التي اصابتنا، ان اباءنا انحدروا الى مصر، واقمنا في مصر اياما كثيرة، واساء المصريون الينا والى ابائنا، فصرخنا الى الرب فسمع صوتنا وارسل ملاكا واخرجنا من مصر، وها نحن في قادش مدينة في طرف تخومك. دعنا نمر في ارضك، لا نمر في حقل ولا في كرم، ولا نشرب ماء بئر. في طريق الملك نمشي، لا نميل يمينا ولا يسارا حتى نتجاوز تخومك. فقال له آدوم: لا تمر بي لئلا اخرج للقائك بالسيف. فقال له بنو اسرائيل: في السكة نصعد، واذا شربنا انا ومواشي من مائك ادفع ثمنه، لا شيء، امر برجلي فقط. فقال: لا تمر. وخرج آدوم للقائه بشعب غفير وبيد شديدة، وابى ادوم ان يسمح لاسرائيل بالمرور في تخومه، فتحول اسرائيل عنه. فارتحل بنو اسرائيل الجماعة كلها من قادش، واتوا الى جبل هور. وكلم الرب موسى وهارون في جبل هور على تخم ارض ادوم قائلا: يضم هارون الى قومه، لانه لا يدخل الارض التي اعطيت لبني اسرائيل، لانكم عصيتم قولي عند ماء مريبة. خذ هارون وأليعازار ابنه، واصعد بهما الى جبل هور، واخلع عن هارون ثيابه، والبس أليعازار ابنه اياها، فيضم هارون ويموت هناك. ففعل موسى كما امر الرب، وصعدوا الى جبل هور امام اعين كل الجماعه.

هارون ثيابه وألبس ألعازار ابنه إياه، فمات هارون هناك على رأس الجبل. ثم انحدر موسى وألعازار عن الجبل، فلما رأى كل الجماعة أن هارون قد مات بكى جميع بيت إسرائيل على هارون 30 يوما. الأصحاح 21. ولما سمع الكنعاني ملك عراد الساكن في الجنوب أن إسرائيل جاء في طريق أتاريم، حارب إسرائيل وسبى منهم سبيا. فنذر إسرائيل نذرا للرب وقال: إن دفعت هؤلاء القوم إلى يدي أحرم مدنهم. فسمع الرب لقول إسرائيل ودفع الكنعانيين فحرموهم ومدنهم، فدعي اسم المكان حرمة. وارتحلوا من جبل هور في طريق بحر سوف ليدوروا بأرض آدوم، فضاقت نفس الشعب في الطريق. وتكلم الشعب على الله وعلى موسى قائلين: لماذا أصعدتمانا من مصر لنموت في البرية؟ لأنه لا خبز ولا ماء، وقد كرهت أنفسنا الطعام السخيف. فأرسل الرب على الشعب الحياة المحرقة فلدغت الشعب، فمات قوم كثيرون من إسرائيل. فأتى الشعب إلى موسى وقالوا: قد أخطأنا إذ تكلمنا على الرب وعليك، فصلي الى الرب ليرفع عنا الحياة. فصلى موسى لاجل الشعب. فقال الرب لموسى: اصنع لك حية محرقة وضعها على راية، فكل من لدغ ونظر اليها يحيى. فصنع موسى حية من نحاس ووضعها على الراية، فكان متى لدغت حية انسانا ونظر الى حية النحاس يحيى. وارتحل بنو اسرائيل ونزلوا في اوبوت، وارتحلوا من اوبوت ونزلوا في عي عبارين في البرية التي قبالة مؤاب الى شروق الشمس. من هناك ارتحلوا ونزلوا في وادي زارد، من هناك ارتحلوا ونزلوا في عبر ارنون الذي في البرية خارجا عن تخم الأموريين، لأن أرنون هي تخم مؤاب بين مؤاب والأموريين. لذلك يقال في كتاب حروب الرب: واهب في سوفة وأودية أرنون. ومصب الأودية الذي مال إلى مسكن عار واستند إلى تخم مؤاب، ومن هناك إلى بئر، وهي البئر حيث قال الرب لموسى: اجمع الشعب فأعطيهم ماء. حينئذ ترنم إسرائيل بهذا النشيد: اصعدي أيتها البئر أجيبوا لها، بئر حفرها رؤساء حفرها شرفاء الشعب بصولجان بعصيهم. ومن البرية إلى متان، ومن متان إلى نحل إيل، ومن نحل إيل إلى باموت، ومن باموت إلى الجواء التي في صحراء مؤاب عند رأس الفسجة التي تشرف على وجه البرية. وأرسل إسرائيل رسلا إلى سيحون ملك الأموريين قائلا: دعني أمر في أرضك، لا نميل إلى حقل ولا إلى كرم ولا نشرب ماء بئر، في طريق الملك نمشي حتى نتجاوز تخومك. فلم يسمح سيحون لإسرائيل بالمرور في تخومه، بل جمع سيحون جميع قومه وخرج للقاء إسرائيل إلى البرية. فأتى إلى ياهص وحارب إسرائيل، فضربه إسرائيل بحد السيف، وملك أرضه من أرنون إلى يبوق الى بني عمون، لان تخم بني عمون كان قويا. فاخذ اسرائيل كل هذه المدن.

وأقام إسرائيل في جميع مدن الأموريين في حشبون وفي كل قراه، لأن حشبون كانت مدينة سيحون ملك الأموريين، وكان قد حارب ملك مؤاب الأول وأخذ كل أرضه من يده حتى أرنون. لذلك يقول أصحاب الأمثال: إيتوا إلى حشبون فتبنى وتصلح مدينة سيحون، لأن نارا خرجت من حشبون لهيبا من قرية سيحون أكلت عار مؤاب أهل مرتفعات أرنون. ويل لك يا مؤاب، هلكت يا أمة كموش، قد صير بنيه هاربين وبناته في السبي لملك الأموريين سيحون. لكن قد رميناهم، هلكت حشبون إلى ديبون، وأخربنا إلى نوفح التي إلى ميدبة. فأقام إسرائيل في أرض الأموريين، وأرسل موسى ليتجسس يعزير، فأخذوا قراها وطردوا الأموريين الذين هناك، ثم تحولوا وصعدوا في طريق باشان. فخرج عوج ملك باشان للقائهم هو وجميع قومه إلى الحرب في إذران. فقال الرب لموسى: لا تخف منه، لأني قد دفعته إلى يدك مع جميع قومه وأرضه، فتفعل به كما فعلت بسيحون ملك الأموريين الساكن في حشبون. فضربوه وبنيه وجميع قومه حتى لم يبقى له شارد، وملكوا أرضه.

0: أتردد وعد ربي يسوع في قلبي إلى الأبد.
1: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال، وأنا أريحكم، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا، أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا عن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزحه مني.

نحني بهجة خلاصك بروح رئاسي عضدني أعلم الأسماء تركك من أفكون إليك يرجعون نجيني من الدماء يا الله إله خلاصي فيبتهج لساني بعدلك يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي لكنك لا تسرب المحرقات الذبيحة لله روح من صحك القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات حينئذ

له ليس عندنا أكثر من 5 خبزات و2 سمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000

0: يسون قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرمتك
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حلو أخر أصبح لنا يا أعلان سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: اجعلنا رب مستحقين ان نقول بشكر. ابانا الذي في السماوات تقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا ذي الغد اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهد المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين.
1: يا الله الاب ابو ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي بظهوره خلصتنا وانقذتنا من عبوديه العدو نسألك باسمه المبارك العظيم انقل عقولنا من اهتمام العالمي والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح ولتكن صلواتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك امنحنا أن نسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لألام ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصاف القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر إلى الأبد. اللهم ابطل عنا قوة المعاند وجميع جنوده الرديئة كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه المحيي. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم وردنا جميعا إلى فردوس النعيم لأنك يا سيدي إله مبارك وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعز والسلطان والسجود إلى الأبد أمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا أدعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا سهل حياتنا وارشدنا لعمل بوصيات قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجينا من كل حزن رديء وورع قلب أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى الأبد.

سائح قديس. قال أحد الصيادين المسيحيين: عندما كنت أتصيد سمكا بسفينتي وكنت قريبا من شاطئ ليبيا، توغلت داخل الصحراء وكانت قاحلة جدا حتى أني لم أجد ماء بها. وبينما أبحث عن الماء في تلك الصحراء وجدت بعض النباتات الخضراء ويوجد وسطها إنسانا، فسألت: من أنت؟ فقال: أنا كنت بحارا في سفينة فانكسرت بي في البحر ونجوت على قطعة خشب إلى البر، حيث أتيت بعد ذلك إلى هذا المكان ووجدت هذه النباتات البرية وبجوارها ينبوع الماء هذا. فقلت: لماذا أرجع إلى العالم ثانية والرب قد أنقذني من الموت في البحر وشاء حياتي مرة أخرى؟ فالآن الأفضل لي أن أعيش بقية أيام حياتي في هذا المكان وأترك العالم الفاني، وذلك لمحبة الرب يسوع المسيح الفائقة الإدراك. فوجدت كهفا تأوى إليه بعض الوحوش، فدخلت إليه وعشت مع هذه الوحوش التي تآنست بي، إذ اشتمت في حياة التوبة والحب الإلهي، وكنت آكل من نباتات البرية هذه وأشرب من هذا الينبوع. قلت له: إلى متى ستكون في هذا المكان؟ أجاب: إني أطلب إليك يا أخي أن تحضر في مثل هذا اليوم من العام القادم ومعك أفانا لتكفن جسدي وتهتم به وتدفنه هنا. بعد ذلك مضى ذلك الصياد إلى الأسكندرية بعد أن وضع علامة لكي لا يضل الطريق، فلما انقضى العام أخذ الأكفان ومضى حيث القديس في البرية، وتعانقا ثم صليا معا وجلسا يتحدثا بعظائم الله. بعدها أبصر وجه القديس مضيئا جدا حتى اندهش الصياد من أجل هذا الضياء الشديد، وأن القديس رشم علامة الصليب قائلا: السلام لهذا المكان المبارك، السلام للعالم. ثم أسلم الروح، فأخذت الأكفان وكفنته باحترام، والوحوش كانت خاضعة لجسد القديس إذ كان وسطها ولم تؤذه، فوضعته في المغارة ثم أغلقتها ووضعت فوقها صليبا من خشب وسبحت الله كثيرا. ثم رجعت إلى الأسكندرية أحدث بعظائم الله وتلك السيرة العطرة. ولإلهنا ينبغي الإكرام والسجود إلى دهر الدهور كلها. آمين.

آباء سواح. قال القديس يوحنا فم الذهب: فكرت ذات مرة أن أفتقد سكان جزائر البحر الأبيض المتوسط التابعة لكرازتي، فركبت مركبا شراعيا وأخذت معي بعض الشمامسة والأخوة، وأقلعنا في البحر إلى أن رسونا في جزيرة قبرص. وعند مشارف البحر وجدنا أثار لأقدام أناس، لكن لم نجد أحدا، فاندهشنا لذلك. وعندما تتبعنا هذه الآثار اهتدينا إلى مكان شبه كنيسة من صخور غير منحوتة، بينها بعض الشعب المرجانية لتثبت المبنى، والمدخل بلا باب ولا نوافذ لطاقتها. فدخلنا ووجدنا نورا مشرقا من سبعة آباء مثل كواكب مضيئة، فوقفنا نصلي معهم إلى أن أكملوا تسبيحهم وصلواتهم، فصنعوا لنا مطنية وسلموا علينا. وأنا يوحنا قلت لهم: أنا أبوكم البطريرك. فخروا مرة أخرى لحقارتي وقالوا: إن الرب أتى بك إلى هنا لنتبارك بك ونتعز برؤياك ونتشجع في الطريق. قلت: وما هي سيرتكم؟ أجابوا: إننا منذ زمن بعيد اتحدنا نحن السبعة وأتينا من القسطنطينية إلى هذه الجزيرة لنتعبد للرب ونسلك في حبه الإلهي لأجل الحياة العتيدة الباقية للأبد. ومن اليوم الأول ونحن قرب الشاطئ وجدنا هذه الصخور، فسترنا من ريح البحر الشديد حتى أشرق النور. وفي اليوم التالي بدأنا نبني هذا المكان مثل كنيسة لتقينا الرياح الشديدة، وكنا نقتات من الحشائش التي تنبت وسط هذه الصخور ونشرب من هذا الماء. أما هذه الرمال التي علت حول هذا المكان فذلك لأنه ليس لدينا وقت لإزالتها، إذ عقلنا كل حين مشدود بالحب الإلهي الذي لربنا يسوع المسيح طوال الليل والنهار. وعندما سأل أين رئيسكم، أتاه إنسان شيخا يتوكأ على عصاه وقال: ها أنا عبدك. قلت: ألا يلزمكم ثياب؟ فإني أراكم شبه عراة. أجابوا: إن الرب يسترنا فلا نبرد شتاء ولا يضرنا الحر صيفا. قلت: ألا يلزمكم طعاما؟ أجابوا: إننا لا نأكل سوى هذه الحشائش، لذلك لا يعوزنا شيئا من هذا العالم الفاني. فقلت: صلوا يا أبائي لأجلي ولأجل الكنيسة جميعها. ثم أخذنا بركة هؤلاء الأباء السواح ومضينا من عندهم نمجد اسم ربنا يسوع المسيح الذي له المحبة والإكرام إلى الأبد. آمين.

سائح قديس. اجتمع بعض الآباء الرهبان بالقديس الأنبا يوحنا التبيسي المتوحد بجبل أسيوط، وسألوه عن سيرة الآباء الأفاضل وعن الاستعلانات والرؤى، فقال لهم: ينبغي أولاً حفظ العقل بالتواضع وإنكار الذات ومحبة الرب يسوع المسيح، والذين لا يحافظون على تواضع العقل وإنكار الذات وإعطاء المجد للرب يسوع، فإنهم سريعاً ما يسقطون مثل أوراق الأشجار ويموتون. وكان يكلمهم من الطاقة كما كانت عادته أن يكلم زائري أيام الأحد، فقال: كان يوجد بالدير الذي لي بأسفل جبل أسيوط راهباً كان دائماً يكشف لي أفكاره، وأن ابني هذا استأذن ليذهب إلى البرية الداخلية لينفرد بالجبل الغربي، وكان وقتئذ في أيام شبابه. مشى مسيرة طويلة متوغلاً في القفر إلى مكان ليس به إنسان ما أو حيوان أو نبات، فدخل إلى مغارة مظلمة داخل الجبل وأقام بها. في اليوم الأول لم يجد طعاماً ولا ماء، وفي اليوم التالي ظهر له ملاك الرب حاملاً خبزة وقليل ماء، ثم أعطاه السلام وقال له: سأحضر لك مثل هذا الخبز والماء كل يومين، فلا تتعب في طلب الطعام، وأعطاه السلام ومضى. وهكذا كان الملاك يحضر له خبزة وقليل من الماء كل يومين، وعاش على هذا الحال 30 عاما. أما من جهة التناول فكان يتناول بإحدى الكنائس دون أن يراه أحد كما يفعل الآباء السواح. وبعد هذا الزمن وفي أحد أيام الشتاء استرعى انتباهه قطرات الندى مع شعاع الشمس عند شروقها، وكانت ذات منظر خلاب وغاية في الجمال والإبداع. فبدلاً من أن يمجد الله على الطبيعة الجميلة التي صنعها لأجل الإنسان، قال إن الرب ينزل الأمطار وهذه البلورات الجميلة بصلواتي، وتعظم بفكره، وكان ذلك بإعاز من الشيطان. أيضاً ذكره بالأحداث قبل رهبنته وطعامه وهو صبي، وجعله يتذمر على الخبز التي يأكلها، واشتهى طعاماً آخر مثل بني إسرائيل عندما تذمروا على موسى وهارون في البرية، بل وكان يبكي على حرمانه من ملذات العالم. وكان بعد يومين أنه لم يظهر له ملاك الرب، بل ترك له طعامه خارج المغارة، فوجد الخبز وقد علاها عشباً أسود، فأخذها ومسحها وأكلها وشرب الماء. وقد كان ذلك إنذاراً له لزيغانه عن الرب وخضوعاً لمشورة الشرير، فلم يندم على ذلك، بل وتمادى في تلك الأفكار البطالة، حتى أنه كان يذكره الشيطان بأنبياء العهد القديم الذين كانوا متزوجين مثل إبراهيم وإسحاق ويعقوب وغيرهم، ونسي أنه نذيراً للرب. وفي هذه المرة لم يكن الخبز أسوداً فقط، بل وكان مراً في حلقه، إشارة إلى مرارة الخطية والأفكار الرديئة. ولما لم يرتدع أيضاً بهذا الإنذار، سمع صوتاً من ملاك الرب يقول له: أيها الإنسان البائس، اذهب من هذا المكان، لأنك لا تستحق أن تعيش فيه. فأخذ عصاه وقفل راجعاً إلى دير القديس يوحنا التبيسي الذي ترهب فيه، وجاء إلى قلايات أبيه الروح القديس يوحنا التبيسي المتوحد، وكان وقتئذ بلغ 90 من عمره. ففتح الطاقة وأبصره يبكي بكاءً شديداً، فقال له: من أنت؟ فأجاب: إني ابنك السائح في البرية منذ 30 عاماً، وقد سقطت في خطايا كثيرة، وسمعت صوتاً قائلاً لي: امضي لتقدم توبة في وسط إخوتك، وليس في هذا المكان. فقبله الأب وشجعه قائلاً: الرب يسوع المسيح إله رؤوف ومتحنن، وقد أتى من أجل الخطاة، بل ويحمل الخروف الضال على منكبيه. والآن اذهب إلى الدير واعمل في المطحن مع الدار.

ثواب لتتذكر توبة شمشون، كما أن الرب يسوع ولد في مزود بقر لكي يعلمنا الاتضاع الحقيقي، وأنت قد مجدت ذاتك بدلا من أن تمجد الإله الضابط الكل. والرب يقبل توبة الخطاة مهما كانت خطاياهم، فقد قال: إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج، إن كانت حمراء كالدودي تصير كالصوف. فلما رأوه الآباء فرحوا به وغسلوا قدميه وأحضروا له ثيابا، لأنه كان شبه عاريا. وكان الآباء يعضدونه بكلماتهم الروحية النافعة، فقضي تلك الفترة يعمل في المطحن، يشتغل مع البهائم كما أوصاه أبيه الروحي، وكان يأكل خبزه بالدموع باكيا على خطاياه، مقدما توبة كل يوم. ولما أكمل سنة تنيح بسلام، ودفنوه الآباء بإكرام، مسبحين الرب إلهنا الذي له المجد والإكرام إلى أبد الآبدين.

بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. الاحد الاخير من شهر مسرى اخر شهور السنه القبطيه، الحد الذي يليه يقع في الشهر الصغير. كان كنت أرتب الآباء إن الأناجيل في الحدين دول

أيام بتعبر بسرعة والسنين تتلاحق، الواحد مش دريان بيها، عشرات السنين. العمر بيتقدم بالإنسان، ناس بتقول فلان بيكبر، بقى 50، بقى 60، بقى إن قلت له حي هو بيصغر، يعني اللي فاضل من العمر بيخلص، بيصغر، بيقل كل يوم. يعني اللي يعيش 100 سنة، إذا هو عنده 70، كل ما يعدي سنة بيقرب للنهاية. فإحنا مش بنكبر في العمر، إحنا اللي بيفضل من الأيام بيخس كل يوم.

بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. الاحد الاخير من شهر مصر اخر شهور السنه القبطيه، الحد الذي يليه يقع في الشهر الصغير. عشان كنت أرتب الآباء إن الأناجيل في الحدين دول

أيام بتعبر بسرعة والسنين تتلاحق، الواحد مش دريان بيها، عشرات السنين. العمر بيتقدم بالإنسان، ناس بتقول فلان بيكبر، بقى 50، بقى 60، بقى إن قلت له حي هو بيصغر، يعني اللي فاضل من العمر بيخلص، بيصغر، بيقل كل يوم. يعني اللي يعيش 100 سنة، إذا هو عنده 70، كل ما يعدي سنة بيقرب للنهاية. فاحنا مش بنكبر في العمر، احنا اللي بيفضل من الايام بيخس كل يوم. طبعا دي حاجة ما تزعلش، اذا كان الواحد طالب ملكوت الله ما يزعلش، لكن فضل قد ايه برضه ما حدش بيعرف فينا. المسيح في الانجيل قال كده، أنا محدش يعرف. ودي تدبير حلو لحياتنا برضو، إذا كنتش عارف طب ما تستعد. طب استعد بكرة، إذا ما كنتش تقدر تستعد النهاردة مش هتستعد بكرة. صح، الحاجة اللي أنا ما أقدرش أعملها النهاردة مين دراني ان انا اقدر اعملها بكره؟ النهارده مش بتوب، طب ده النهارده في ايدي، بكره مش في ايدي. فاذا تحرك فيك عمل، فكر عمل صالح، ما تنامش الا لما تخلصه. لما يتحرك في الانسان فكر عمل الصلاح او عمل الخير أو عمل إيجابي، مساعدة، معونة، عطاء، سخاء، سماح، أي حاجة، ما تنامش قبل ما تكملها. ليه؟ أنا ما أضمنش بكرة. البكاء على الفرص اللي ضاعت مننا خلال السنين، إذا ما كانش يقود الإنسان لعمل إيجابي يبقى يعمل يأس. أنا فات مني كيت وفات مني كيت وراح مني كيت وراحت سنين وكان قدامي فرص وعملتش ما عملتش ما عملتش. طب خلاص، إذا ما كانش ده يزق الواحد إنه يعمل عمل لقدام يبقى الفكر ده يحطم الإنسان. ليه؟ لأن فاتت فرص وفاتت حاجات كويسة وكان المفروض أعمل كذا وما عملتش وما عملتش وما عملتش. لكن ما دام لسه في العمر بقية اعمل. إذا كان لسه الواحد فينا في نفس استغل الوقت. حلو، مجيء المسيح ازاي؟ قال ما حدش عارف، في الزمن في الوقت اللي الناس ما تدرش بيه. طبعا الطبيعة اللي المسيح قالها على مثلين، المثل الأولاني بتاع أيام نوح لغاية اليوم اللي دخل فيه نوح الفلك، كان الناس بتمارس الحياة الطبيعية اللي بيسموها كده، الناس الحياة الطبيعية العادية اللي بيسموها بعض الناس، يقول لك الدنيا وكلاني، الدنيا لهياني، أنا مش دريان بنفسي. لغاية اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك المسيح قال كده، كانوا يبيعون ويشترون ويزوجون ويتزوجون، وكل المصالح كلها شغالة شغالة شغالة، وشيء واحد واحد وحيد غايب عن بال الناس انهم يسيبوا العالم، انهم هيموتوا.

فعمالين يعملوا العمل اليومي ومش دريانين ان يعني اليوم اللي قبل ما يدخل فيه نوح الفلك هم مش دارين ان ده اخر يوم في الحياة. طبعا دي حصلة كتير قوي، شفناها كتير قوي وعشناها كتير قوي. النهاردة الانسان بيبقى ملء السمع والبصر، تاني يوم في القبر. شيء يعني اللي عاوز يعتبر يعتبر، اللي عاوز يفوق يتوب يصنع خير ما دام ليه فرصة يعمل. ليه؟ لا تضيع الفرصة زي اللي ضاع. ولا كان ممكن ده، أنا كان عندي إمكانيات، أنا كان ممكن يعني أعمل حاجات كتيرة أو خير كتير أوي، كان قدامي فرص كتير أوي. طب لسه ما تبكيش على اللي فات قد ما تبص لقدام. وأيام لوط نفس الحكاية، لغاية اليوم اللي طلع فيه لوط من سدوم. الوقت مش في المصلحة بتاعة الإنسان، الزمن بيطير. عشان كده بقول لك إيه، يعني لازم الواحد يقعد برضو مع نفسه كويس ويقول يا واد أنت طالع من الدنيا بإيه. المسيح له المجد في يوحنا 17 يقول للآب: العمل الذي أعمل الذي أعطيتني قد أكملته. عمل ده المسيح اللي خد من الآب مأمورية الخلاص، يقول للآب: العمل الذي أعطيتني قد أكملته. أنا مجدت اسمك على الأرض، أنا أظهرت اسمك للناس. وقال الواحد طلع يعني يسيب العالم، إيه يعني اللي جناه من السنين؟ عمل إيه؟ كم نفس وصلتها لربنا؟ أما المسيح للمجد يقول: هانذا والأولاد الذين أعطانيهم الرب. طبعا واحد مننا نمرة واحد يكون كسب نفسه ويكون كسب آخرين، يكون وهو بيترك المسكن الأرضي الجسد يكون لي مسكن في السماء. وفي حد هنا في الأرض بيعيش يعني من غير بيت؟ لا، لازم الواحد من صغره وعاوز يكون بيت وعاوز يبني بيت وعاوز يبقى له بيت، مسكن يسكن فيه. طب في مساكن علوية في السماء، عندك بيت ولا ما؟ من صغر الإنسان وهو ابن سنة وسنتين يعلمه يحوش يقتصد، حوش عشان يبقى عنده. عندك؟ عندي كتير. عندك فوق حاجة قد ايه؟ اكنز لكم كنوز في السماوات، لازم يبقى عندك. ضعفنا جدا في العمل، بقينا يعني بقى في ضعف شديد في عمل الوصايا، في السهر، في البذل، في العطاء. كسلنا.

كل يوم يروح من الإنسان لو دفعت عليه أموال العالم كله ما يرجعش، ده حقيقة. كل ساعة تعدي لا يمكن بأي حال من الأحوال ترجع. النهاردة 31 أغسطس، 30 مشي رجعش. فإذا كان إنسان حكيم واعي ناظر إلى خلاص نفسه ومتأكد من مجيء المسيح ومن نهاية العالم، كل ساعة بالنسبة لي لها قيمة، كل يوم له قيمة. طب والضعف البشري؟ طب المسيح عارف، يعني كل القديسين اللي احنا بنقرا عنهم عاشوا في الجسد، نفس الجسد نفس الطبيعة. طيب والدنيا الصعبة والحروب، هي ما أيام لوط؟ إيه أيام لوط دي؟ انتشار النجاسة والزنا والشذوذ شيء مخيف. ده إيه ده في سفر التكوين؟ ده آلاف السنين. عشان كده قال سفر الجامعة ما فيش حاجة جديدة، اللي كان هو الموجود هو اللي يجي. احنا عايشين في ايام صعبة، ده خيال، هي نفس الايام نفس الخطايا نفس الخطايا، نفس الحروب نفس الشيطان عدو الخير، هو نفس الجسد هو. عشان كده ما تنفعش العلل بقى، الواحد يلاقي نفسه أعذار ما تنفعش. حسبما لنا فرصة فلنفعل الخير. لما بنخرج من الجسد كل ما في العالم مش هيلزمنا، ما يسويش، سنترك العالم بما فيه. وغلبان الإنسان بقى اللي حط كل همه في العالم، كل مستقبله في العالم، كل رجاه في العالم، كل شهوته في العالم، وبعدين يسيب العالم. يعني كل الفكر حطه في اليومين اللي عيشهم، طب وبعدين يمشي. أما أولاد الله حطوا كل الفكر والقلب والحواس فوق، وكل الغنى بتاعهم فوق، وكل الكنز بتاعهم فوق، كسبوا نصيب صالح. اللي بيحط كل رجاه في الأرض وكل مشتهاه في التراب، أما يجي يسيب الأرض يقعد حزين. ليه؟ لأنه يسيب الحاجات اللي هو حط نفسه فيها، يسيبها. يسيبها لمين؟ أما اللي تحرر من الأرضيات شعبط قلبه في السماوات، فيسيبه في الأرض. قال لي واحد من الآباء الكبار، قال لي سأترك العالم غير آسف عليه، وهو في عز صحته. قال لي هسيب العالم غير آسف عليه ولا عاوز منه حاجة. ليه؟ لأنه مش مربوط بحاجة في الدنيا، حر، ما يلزمنيش منه حاجة. طب ما ليه كل ما لي كل الطاقات في السماء؟ عشان كده الدليل اللي ممكن الواحد ياخد باله لما يجيبوا سيرة الموت، واحد يجي له رعب. ليه؟ لا هيسيب الحتة الحلوة الكويسة اللي هو مبسوط فيها، واللذات والشهوات والفسحة والكنز والفسحة.

الرؤوس والبيوت وإلى آخر. سيبهم إزاي لما تربط نفسه بدول بقى أرضي، أما واحد تاني سماوي قلبه وفكره عاطفته كلها في السماوات، يقول كلمة السماء يبكي بالدموع. ليه؟ حنين للسماوات. فيبكي على الأرض فيها إيه يعني؟ عشان كده بقول لك الحاجات دي ممكن الواحد يفكر بيها في نفسه، يقول إيه؟ عايش فين أنا؟ عايش إزاي؟ الفصول دي بتاعت آخر السنة وضعوها الآباء بحكمة كبيرة قوي لفايدتنا، لخيرنا، إن الواحد يعني يعتبر، يبص. وأنا في صحيح، ما أنا باجي الكنيسة وبصلي وبتناول، لكن أنا بصحيح قلبي في السماء، حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك. إذا الواحد كنزه في السماء، قلبه في السماء. من النعم الكبيرة جدا إن الحاجات دي بتتكرر وبتكرر علينا كل سنة، نعم كبيرة جدا. عشان اللي فاتني من السنة أولها، طب نبتدي بعد السنين، أصدقني أبتدي وأنا كبير كده، ينفع؟ ينفع. المسيح له المجد، قال من يقبل إليه لا أخرج خارجا. أقدر أغير الطباع بعد السنين، بنعمة المسيح. إزاي؟ دي قدرة المسيح اللي بيقيم الأموات. طبعا في شيخوخة لا عند المسيح لا تعتبر السنين ولا الأيام، 1000 سنة كيوم. في ناس بدأوا في تاريخ الكنيسة وبيقدسين كبار قوي بدأوا في السن الكبير. قديس بولس البسيط تلميذ أنطونيوس بدأ في سن 60، بدأ حياة روحية جبارة جدا في سن 60. عند المسيح ما فيش شيخوخة، والنعمة ممكن تدهولك في يوم، ممكن ناس تتحصل عليه في سنين كثيرة، تدي النعمة في يوم واحد. عشان كده بقولك ما يعني سيبك من حسابات العالم. كل واحد فينا ممكن بنعمة المسيح يتغير من النقيض للنقيض، ممكن. التاريخ مليان ناس كانوا في الحضيض، قفزوا قفزة رهيبة جدا للقداسة من الحضيض. وناس، واحد من الآباء حتى حطوا اللقب بتاعه، خلوه زي ما هو، اسمه القديس بولس البخيل، طول عمره بخيل، وصل لقمة السخاء والعطاء حتى باع نفسه. فعشان كده بقول لك ما تحسبش حسبانات العالم. بعد السنين انا هبقى انا عشت طول عمري كده، لا، لان النعمه سخيه جدا وعطايا المسيح بلا ندامه. حلو قوي في اخر السنه الواحد يقعد يعمل يرتب اوراقه، يحسب حساباته الروحيه، وانا طلع من العالم بايه، خدت ايه، ضيعت سنين في ايه، وعملت ايه، وايه اللي راح مني. وزي ما بقول لك ما تبكيش كتير على اللي راح، لانه مش هيجي، ولكن النعمه تقدر تعوضك اذا كنت تبتدي بنيه صادقه نحو الهدف الاسمى لربنا المجد دائما.

0: تنوشتم مستنتيون.
1: أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك تكون ما شاء.
0: أعطينا اليوم أخبرنا ذنبك واصلحنا
1: ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من بشر.
0: فرستوس إذوس بن شو
1: نفاسي سيد الرب يسوع قطع كل ربطات خطايانا من قبل الالهام المخلص المحل الذي نفخ في وجود تلاميذ الاطارس المكرمين وقال لهم اقبلوا الروح القدس من غفرتم لهم خطايا غفرت انعمت على الذين يعملون في الكهنوت في كنيستك المقدس في كل زمان يغفر الخطا على الارض اسال واطلب من صلاحك بشع عبيدك منحنين برسنا من مجدك المقدس ارزقنا رحمتك واقطع عنا كل ربطات خطايانا كنا اخطانا اليك في شيء بعلم او بغير علم بالقول او بالفكر صالح ومحب البشر باركنا طهرنا حللنا حلل كل شعبك املأنا من خوفك قومنا ارادتك المقدس انت ربنا المجد والكرم

واسع لنا ملك السلام، أعطنا السلام، قرر لنا سلامك، واغفر خطايانا، لك الملك والقوة والعز. اللبذ من الله اجعلنا مستحقين ان نقول لك بالشكر. ابانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا الذي الغد اعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا. ولا محبه الله الى ابو نعمه الابن الوحيد ربنا مخلصنا في المسيح وشركه وموهبه اعطيت الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام رب يكون معكم.

0: احكي لنا سفر أخبار الأيام الثاني أن بني عمون وبني مؤاب قد أتوا لمحاربة يهوشافاط ملك يهوذا كي يطردوا شعب الله من أرضه. فصار صوت يهوشافاط قائلا:
1: يا إله أبائنا، أنت هو الله المتسلط على جميع ممالك الأمم، بيدك قوة وجبروت وليس من يقف معك، فإن جاء علينا شر أو سيف أو جوع وصرخنا إليك من ضيقنا فأنت تسمع وتخلص.
0: حقا، ما أحوجنا أن نتمسك بهذا الإيمان، فهو يعطينا رجاء وفرح وسط عالم مضطرب، يرفض اسمك يا ربي ويضطهد أولادك. فاعطنا أن نصلي مع يهوشافاط قائلين: لأنه ليس فينا يا رب قوة، ونحن لا نعلم ماذا نفعل، ولكن نحوك أعيننا.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا عن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان إلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالإسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي، عضدني أعلم الأسماء تركك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شويس نينان شويس نينان قليلو يا خنفران امي بيوت نمي بشيرين ببن بما سواب ونوتي نوت امين. تسبحة الغروب المبارك اقدمها للمسيح.

من إنجيل معلمنا لوقا البشير بركات علينا أمين. ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان بحمى شديدة

تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني إليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا أبتاه في السماء وقدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعلني كأحد

من إنجيل معلمنا لوقا البشير بركات علينا أمين. ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان بحمى شديدة.

فتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني إليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا أبتاه في السماء وقدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعلني كأحد

0: ولمؤامرة الأعداء اهزمي، ولأبواب الجحيم اغلقي، لئلا يبتلع نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا.

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرمته
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حل وأخر واصفح لنا يا أعلان سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: اجعلنا رب مستحقين أن نقول بشكر. أبانا الذي في السماوات تقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهد المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلامة وأتيت بنا إلى المساء شاكرين وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن ونجنا من حيل المضاد وابطل سائر فخاخه المنصوبة لنا. هب لنا في هذه الليلة مقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال لنجتازها أيضا بسلام وعفاف وننهض للتسبيح والصلوات كل حين وفي كل مكان. نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير مدرك ولا مبتدئ والروح القدس المحيي مساوي لك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور آمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له مجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع ويحيى الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا سهل حياتنا وارشدنا لعمل بوصيات قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجينا من كل حزن رديء وورع قلب. أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجدك غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى الأبد آمين.
3: يقول القديس أغسطينوس
4: تسهر علي وكأنك نسيت الخليقة كلها تهبني عطاياك وكأني أنا وحدي

باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. عايز اكلمكم النهارده عن فضيله من الفضائل الهامه في حياه الناس، وهي فضيله الهدوء. الهدوء الهدوء جزء من الوداعة، وربنا نفسه يتصف بهذه الصفة. ربنا دايما بيعالج الأمور بطريقة هادئة ويتصرف دائما في هدوء. في قصة مقابلة الله لإيليا بعد خوفه من إيزابيل، بيقول الكتاب ان كانت هناك زلزلة وعاصفة، ولم يكن الله في الزلزلة ولا في العاصفة، وكانت هناك نار ولم يكن الله في النار، وإذا صوت منخفض خفيف يقول ما لك هاهنا يا إيليا. وكان ربنا صاحب هذا الصوت المنخفض الخفيف. ربنا دايما طريقته هادية، يعالج الأمور بهدوء. في ناس يعالجون الأمور بانفعال، بعصبية، بعنف، بشدة، ولا تكون طريقتهم طريقة روحية. طريقة ربنا طريقة هادية. هذا الهدوء عايزين نشوفه في حاجات كتيرة. مثلا الشخص الهادئ عنده هدوء في صوته، حتى في ناس صوتهم مجلجل، وفي ناس صوتهم هادي. في انسان صوته حاد، عنده حدة في الصوت او عنده علو في الصوت او عنده شخطة او نطرة في الصوت، وفي ناس صوتهم هادي يتكلمون كأنهم النسيم العابر وليس العاصفة الهوجاء. حتى في الوعظ في ناس يوعظوا بطريقة هادية، وفي ناس إذا وعظوا يتنرفزوا ويزعقوا. وانت يا ست اللي قاعده هناك، وانت يا راجل هنا، ربنا بيكلمك بيقول لك، وتبص تلاقي الشخص اللي قاعد في العزة قاعد على اعصابه. وجايز الوعظ اللي من هذا النوع بيؤثر على الاعصاب ويخلي الشخص ينفعل عصبيا دون ان يقنعه قلبيا ولا عقليا بالطريقه دي. زمان كانوا لما يتكلموا على واحد من هذا النوع يقول لك فلان ده يهز اعواد المنابر. عارفين يعني ايه يهز اعواد المنابر؟ يعني تلاقي الميكروفون بيتهز من صوته ويخبط على الترابيزه ويوقع الكوبايه وما يبقاش خطيب قوي الا لو كان بهذا الشكل. الزمن ده انتهى وراح. دلوقتي الناس يبحثون عن الهدوء الذي يوصل كلمة الله هادئة إلى قلوبهم من الداخل. دايما الطريقة الهادية

طريقة نافعة حتى في الطبيخ وفي الأكل. الأكل اللي يستوي على نار هادية بيبقى أفضل بكثير من الأكل اللي يتشعوط في نار شديدة ويخلص بسرعة. يعني لما تعمل فول مثلا في دماسة على لمبة نمرة 5 يكون أفيد بكثير جدا من انك انت تسلقه في فرن. حتى في القربان لما احنا نخبزه على نار هادية، لو على نار شديدة يتشعوط من بره ويتحرق من بره ويحمر من بره ومن جوه يبقى زي العجين. الطريقة الهادئة باستمرار طريقة لطيفة. من اجل كده حتى في الزراعة البعلي اللي بتعتمد على المية الباطنية بطريقة هادية بتبقى اجمل واطعم واحسن من الزراعة المسقاوي اللي المية تغمرها بشدة وبعدين وقت تاني يكون مفيش. دائما الطريقة الهادئة بيكون لها تأثير في النفس اكثر. حتى اللي يكلمك كلمة هادية تخش نفسك احسن من الشخص اللي بيشخط فيك. وباستمرار الطرق العنيفة الصعبة ما بتجيبش نتائج كويسة. مفيش اجمل من الاسلوب الهادي الذي يوصل الى نتيجة سليمة. ربنا نفسه أتى إلى العالم بطريقة هادئة لا عنف فيها ولا مظهرية ولا شغب ولا صوت، بطريقة هادئة جدا لم يشعر بها أحد أو قليلون هم الذين شعروا. الهدوء ليس فقط هدوءا في الصوت، هدوء ايضا في الاعصاب. في ناس اعصابهم ملتهبة وناس اعصابهم هادئة. اللي اعصابه ملتهبة ينفعل بسرعة يثور بسرعة يصخب يضج. اما الهادئ هادئ الاعصاب فكأنه الجبل، كأنه الصخر، كأنه الجنادل التي تعترض النيل. هادئ وقوي ما ينفعلش بسرعة. تصوروا المدرس في المدرسة اللي ينفعل بسرعة، التلاميذ ممكن ياخدوه السلاوة بتاعتهم تسليتهم، يعني لان اقل كلمة كده تنرفزه يثور يضج يشتم يتخانق يطرد يعمل. فممكن تلميذ يقول للثاني يقول له تعالى فرجك على الاستاذ فلان ويفرجه، يبقى لعبة في ايده. الشخص الهادئ شخص قوي. المؤثرات الخارجية عاجزة على انها تخليه ينفعل. مهما كانت المؤثرات الخارجية عاجزة، اعصابه قوية. عايز تعرف اعصابك قوية ولا ضعيفة؟ شوف هل انت تنفعل بسرعة ام لا، وهل اذا انفعلت تثور بعنف، ولا اذا انفعلت تحتفظ بهدوءك برضو ويكون انفعالك له حدود وله درجة لا يتعداها. هدوء الاعصاب مفيد جدا. ولذلك في ناس يغيرون الجو من اجل هدوء اعصابهم، يذهبون الى اماكن طبيعية هادئة

تهدئ أعصابهم. الإنسان الهادئ بتكون أعصابه هادئة، والطبيعة الهادئة بتعطي الإنسان هدوءا في الطبع وهدوءا في الأعصاب. ولذلك الآباء الذين عاشوا في البرية

زي ما بيقول ماري إسحاق بهدوء الحواس نأخذ هدوء الفكر، وبهدوء الفكر نأخذ هدوء القلب. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انسان مثلا موجود في جو صاخب، كل يوم والتاني خبر مثير، كل يوم والتاني تطلع له الجرائد بمنشطات ضخمة واخبار مثيرة، ويروح الشغل يلاقي اخبار مثيرة، ويقابل الناس يلاقي اخبار مثيرة، تلاقي اعصابه مش على بعضيها. بينما واحد قاعد في الجبل فين وفين لما يجيله خبر، مهما جاله خبر مثير يأخذه بهدوء شديد كأن لم يسمع شيئا. مفيش الانفعال اللي كل دقيقة والثانية انفعال من شرق وانفعال من غرب، انفعال من الأخبار وانفعال من الناس ومن المجتمع، وانفعال من المواصلات اللي بتتعبه، وانفعال من الأصوات اللي أصوات طالعة من كل ناحية. الناس بيعيشوا في صخب، في ضجيج. المدينة أصبحت صاخبة ولا يمكن أن تنتج أعصابا هادئة. لما الناس بيدوروا على أعصاب هادئة بيخرجوا برا المدينة، يذهبون إلى مكان هادئ يهدؤون فيه. هدوء الطبيعة بيولد هدوءا في الطبع، في الطباع، وهدوء الحواس بيولد هدوء القلب. إنسان يعيش هادي، والعالم في أيامنا يحتاج إلى هذا الهدوء، البعد عن الانفعالات والبعد عن الصخب والبعد عن الضجيج والبعد عن الضوضاء والبعد عن الإثارات وعن الأخبار التي تصعب بالنفسية وتحبط. هدوء الحواس. الإنسان اللي حواسه بتتنقل كثيرا مش ممكن أبدا تجد أعصابه هادية. إذا أردت أن تحتفظ بهدوء قلبك احتفظ بهدوء حواسك. يعني لو جيت لإنسان مثلا قاعد في اجتماع وهو قاعد كده قاعد يبص على اللي جنبه ده بيعمل ايه، ويبص هنا ده بيعمل ايه، ويبص على الناس دول بيعملوا ايه، ولو حدث وعيل صرخ في الاجتماع كل واحد يبص العيل ده موجود فين، ولو حدث وريكوردر عمل له صوت كل واحد يبص يا ترى الريكوردر ده فين، مش ممكن ابدا هتلاقوا الناس دول عندهم هدوء في اعصابهم، مستحيل، لان الحواس بتاعته طائشه، حواسه طائشه بتطيش يمينا وشمالا وتجري وراء المثيرات وتبحث وراء كل خبر مثير. ناس كتير غاويين الانفعال، والواحد يقابل التاني يقول له ما ادريتش شفت الخبر الفلاني، طب وانت مالك، مالك بالخبر الفلاني، لازم اخش جوه الخبر وانفعل بيه واثور واثير اللي جنبي واعملها هيك. غاويين، في ناس غاويين الاثارة، ياما برضو في اثارة سببها الحواس، ما من ضمنها السمع، والودان جزء من الحواس، والودان ممكن انها تجيب للانسان اثارة، والعينين ممكن تجيب له اثارة، ده في حاجات كثيرة بتجيب اثارة، ده في بعض الوان تلاقوها الوان مثيرة، وفي الوان اخرى مهدئة للطبع. والانسان الحكيم يبعد عن الالوان المثيرة. حتى في انسان لما يجي يبيض شقته يديها لون هادئ كده لطيف، يبعد عن الاثارة. في انسان اللمبة بتاعته لمبة النور ما يخليش الضوء بتاعها مثير للاعصاب، اما بتبقى هادئة زي الفلوريسنت مش زي النور الازاز العادي،

او بيديه او في انسان بيجيب له مصباح اخضر او ملون. حتى دلوقتي بيحاولوا في الشوارع يجيبوا اضواء هادئة لا تتعب الاعصاب كثيرا. الناس اللي يسوقوا بالليل ويلاقي واحد خبط له كشاف ضخم في عينيه بيثير اعصابه. ده نحن نحتاج الى هدوء كثير في الطبيعة المحيطة بنا، في الحواس، في النظر، في السمع، في اللمس، في الشم، في كل شيء نحتاج الى هدوء الحواس لكي نصل الى هدوء في الداخل. في هدوء هو هدوء الملامح. هدوء الملامح انسان تلاقي ملامحه هادية جدا، تنظر الى وجهه كده تستريح. يقول لك فلان ده وجهه مريح، يعني تنظر الى وجهه تستريح. وفي انسان ملامحه لا هدوء فيه، عينيه، نظراته، شكله غير مريح، غير مريح. لذلك لما واحد بياخد صورة يقولوا له ابتسم او اضحك، وجايز بدون مناسبة، لان لما بيضحك بيبقى وجهه مريح، وجه هادي، بينما لو كشف تبقى تكشفته متعبة للاعصاب، مثيرة. لذلك المصوراتية لازم المصور يكون لطيف ويضحك الناس اللي بيصورهم، عشان اول ما يضحكوا ويبتسموا ياخد لهم صورة فتظهر الملامح هادئة. في ناس ملامحهم معبرة وناس ملامحهم صامتة. يعني لما الست بتشخط في ابنها والابن بيعيط، مش بيعيط من اجل الكلام، ربما الواد مش فاهم الكلام، لكن بيعيط من اجل الملامح المتعبة. بتبقى امه شكلها زي الوحش وهي بتشخط فيه، والولد مستحيل ينظر الى وجهها الغضوب ويقول ان هذه الانسانة خلقت على صورة الله ومثاله، مستحيل، مش صورة الله دي. حاولوا باستمرار ان تكون ملامحكم هادئة، ملامح هادئة. في ناس في حالة غضبهم ملامحهم غير هادئة، في حالة انفعالهم او اهتمامهم تكون ملامحهم غير هادئة، في حالة حزنهم تكون ملامحهم غير هادئة، تكون ملامح غير مريحة. يعجبني ذلك الراهب الذي قابل القديس الانبا انطونيوس، وباقي الرهبان سألوا القديس انطونيوس اسئلة وهو كان قاعد صامت. فانبا انطونيوس قال له ما بتتكلمش ليه، ما بتسألش ليه؟ قال له يكفيني نظري الى وجهك يا ابي، كفاية ان انا ابصلك كده، مش عايز اسمع كلام. ليه؟ لانه ينظر الى وجه مريح هادئ. بينظر الى ايه؟ وجه مريح هادئ. في انسان تبص لوجهه تخاف، تضطرب من جوه وتشعر انك مش قادر تبص له تاني. وفي انسان وجهه مريح هادئ كده، زي انسان كلامه مريح وهادئ. في اب اعتراف تروح له تخرج وانت مملوء بالهدوء، تخرج وانت مملوء ايه؟ بالهدوء. استطاع ان يهدئ جميع خواطرك اكثر من جميع المهدئات التي توجد في الادخانات. مهدئ، كلامه هادي كده. وفي اب اعتراف تاني كركب عليك الدنيا، تخرج تقول انا رايح جهنم حد وما فيش فايدة، وتيأس من نفسك وتقول له الا رجاء يا ابي، ما فيش فايدة. في نفوس هادئة مهدئة، نفوس هادئة مهدئة. الشخص الهادي يستطيع ان يعطي غيره هدوءا، والشخص فاقد الهدوء يفقد الناس هدوءهم. الهدوء والانفعال احيانا يكون من الاشياء المعدية. يعني من الاشياء المعدية، يعني انت

تعاشر الهادئين فتأتيك عدوى الهدوء فتطير هادئا، وتعاشر الناس المتنرفزين التعبانين القلقانين المضطربين فتأتيك عدوى الاضطراب والانفعال وتصبح مثلهم. النواحي النفسية بيمتصها الانسان سواء كانت كويسة او وحشة، هدوء الملامح نافع، وخصوصا انت عايش في مجتمع بيبصوا لوشك ويتأثروا بيه ويستريحوا او يتعبوا. ده في انسان يكون بيتأمل في الصلاة وساكب نفسه كده امام ربنا وبتكون ملامحه صعبة جدا، يعني لو بصت له ما تقدرش تبص له تاني. وفي انسان تاني يسكب نفسه امام الله وتكون ملامحه هادئة جدا، زي حتى ساعة الموت في انسان يموت وتلاقي ملامحه هادية كما لو كان مبتسما، وانسان يموت وتلاقي ملامحه صعبة خالص. احتفظوا بهدوء الملامح. هدوء الاعصاب يخلي الملامح هادية برضه، يعني الانسان اللي اعصابه هادية تلاقي ملامحه هادية، والانسان اللي اعصابه مضطربة تلاقي ملامحه مضطربة. ده مش بس الملامح، ده في انسان تلاقي يتكلم تلاقي ايديه بتتهز، جسمه بيرتعش، حتى ساعات شفايفه تتهز والكلام يخرج من بقه متلعثم من الانفعال ومش على بعضه. بينما انسان تاني يكلمك بهدوء وكلمة كلمة خارجة كأنها متفصلة هادية هادية. ده في انسان يتكلم بسرعة وبغير هدوء تلاقي الكلام اتلخبط في بعضه وهو نفس الكلام طلع غلط، بعضه غلط في النطق لانه مش بيتكلم بطريقة هادية. كونوا هادئين، هادئين في كلامكم، هادئين في اعصابكم، هادئين في الحواس بتاعتكم، هادئين حتى في الطبيعة. التمسوا اماكن الهدوء وقضوا فيها اوقاتا طيبة. في بعض بلاد تلاقوا المساكن فيها جو الهدوء، يعني يقولوا في الحي الفلاني اذا واحد كان عنده حتة ارض ما يبنيش غير الربع فقط والباقي يبقى جناين شجر كده، حاجة تدي هدوء. في بلاد كتيرة من هذا النوع، في بعض مناطق من لبنان كانت بهذه الصفة وخصوصا في الجبال، في بعض بلاد كتيرة ما تقدرش تبني المساحة كلها. علشان يحتفظوا بطابع المدينة في أشجارها في خضرتها في راحتها العصبية في جوها الهادئ في نسيمها في رائحتها، تكون بلد تجلب الهدوء للنفس غير البلاد اللي تكون مزدحمة بالمباني تلاقيها صاخبة، كل ما تمشي تلاقي عمارة ضخمة كده وقفالك في السكة، مفيش ما تلاقيش مساحة خضرة كافية ولا أشجار كافية، ما تلاقيش متنفس هادئ. العالم عالم تعبان وبيفكر وهو تعبان نحن نريد عالما هادئا. ده من ضمن الاشياء التي اتلفت الهدوء في العالم الالات، لان الالة بتمشي بسرعة وبتخلي الانسان يمشي وراها بسرعة، لازم جري، واذا توقف شوية الالة بتسبقه، فلازم يمشي في هذا العصر الالي. زمان كان الفلاح بيسقي بالساقية، فين لما تطلع ادوس مية وتمشي وهو ماشي هادي ورا المية.

لا بيجري ولا بتاع. دلوقتي مكنة بتطلع مية، بتطلع مثلا ماسورة 8 بوصة ولا 10 بوصة، والمية بتجري جري وهو وراها جري. لو وقف شوية هتغرق الحوض، يا دوبك يخلص الحوض ده وجري على غيره ويخلص وجري. هو نفسه فقد هدوءه لأن الآلة بتجريه، الآلة بتجريه غصب عنه، لازم يبقى كده. ما فيش هدوء. وبعدين يبص يلاقي نتيجة الآلات فقد هدوءه. الآلات بتعمل صخب في الصوت وبتعمل سرعة وبتجري اللي قصادها، بتجريه جري. كان غاندي المهاتما غاندي في الهند كان يكره الآلة. هو طبعا الآلات لما جت في أوروبا في فترة من الفترات عملت الانقلاب الصناعي، لأن بعد ما كان 1000 واحد بينتجوا حاجة ممكن آلة يشتغل شغل 1000 والباقيين يكونوا مروحين بتعمل بطالة. وانتقلت إلى آسيا وانتقلت إلى بلاد تانية. لكن طبعا انتوا عايشين في عصر الآلات، يعني هنقول لكم ايه؟ خذوا ما فيها من خير. الآلات مش بس جابت سرعة، وإنما أيضا جابت ضجيج وجابت فساد في الجو، والفساد اللي في الجو برضو أتعب الإنسان في صحته وضيعه. لما نطلع في السماء مش هنلاقي هذا الضجيج الموجود، مش ممكن أبدا هيكون فيه ضجيج، قطعا هيكون في مكان هادئ ونجد هدوءا وراحة، ولا يمكن أبدا نجد الصخب والضوضاء اللي موجودة في العالم. ده تلاقي الملائكة بيبصلنا بيقولوا جرالهم ايه الناس دول، ايه دول الحكاية هيصة كده وشوشرة زي فصل المدرس بتاعه خرج 5 دقايق والتلامذة قاعدين في بيت. العالم بقى بالشكل ده. على اية الحالات هدوء الملامح، هدوء الحواس، هدوء الطباع، هدوء الطبيعة، هدوء الصوت، لابد ان يكون معها هدوء في القلب من الداخل. هدوء القلب يجيب هدوء الافكار. اذا كان قلبك مستريح من جوه تبقى افكارك مستريحة. اذا كان قلبك جواها عواطف وجواها مشاكل وبراكين وزلازل جوه قلبك وصخب وضجيج جوه قلبك وعواطف ضد عواطف، تلاقي نفسك تعبان، تلاقي افكارك كأنها السوق زي ما بيقول مارس حق، كأنهم في سوق ويبيعون ويشترون، فكر يروح وفكر يجي وفكر يروح وفكر يجي، ولا تجد هدوءا ابدا في فكرك، لا تجد هدوءا في فكرك. احنا عايزين هدوء في القلب يجيب هدوء في الفكر ويمشوا الاثنين مع بعض. ولما يكون في هدوء في القلب وهدوء في الفكر تجد التصرفات والمعاملات مع الناس تكون بطريقة هادئة ايضا. الهدوء في القلب جايز الانسان يولد فيه وجايز يكتسبه بالممارسة والتدريب. يعني خد واحد زي القديس موسى الاسود، كان طبعه عنيف وكان شديد، ولكن بالتدريب اخذ هدوء الطبع وتحول الى موسى الوديع اللطيف المحب للغرباء الذي شاهده احد الاباء والملائكة يطعمونه شهد العسل. هادئ. هذا الهدوء اخذه بالممارسة بالتدريب. ما تقولش اعمل ايه غصب عني طبعي كده اتولدت كده. لا يا حبيبي، طبعك كده ممكن يتغير، طبعك اتولدت كده ممكن تتغير. يعني هتكون اكتر من موسى الاسود اخد غير وبقى كويس. ممكن تدرب نفسك على الهدوء، تدرب نفسك على انك انت

يعالج الامور بهدوء. في انسان اول ما تجيله مشكلة تلاقيه انفعل وكركب الجو كله وحاول ان يخلي اللي حواليه ينفعلوا. وفي انسان ثاني يلاقي الجو كله تعبان يقول لهم استنوا يا جماعة نفكر نحل المسألة بهدوء. في انسان من الناس ممكن ان هو يثير الجو ويكهرب الجو اللي موجود فيه ويخلي الجو ينفعل ويثور والحكاية تاخد اكبر من حجمها ويشعر الموجودين ان كلهم تعبانين ويهيج ده ويثير ده وهو نفسه هايج والحكاية صعبة. وانسان اخر مهما اتاه من اشكال يأخذه في هدوء شديد ويحل الموضوع في هدوء. معاملاته مع الناس معاملات هادئة، هو يهدأ ويصير الناس هادئين. وفي شخص آخر دايما معاملاته مع الناس متعبة، أعصاب مستقدة، جو صاخب، صوت عالي، كهربة الجو باستمرار. في ناس كده غاويين يكهربوا كل جو بحيث لما الناس يكونوا قاعدين ويجي واحد منهم يقول يا رب فلان جه على الله ما يكهربش الجو، وتكون مناقشة ماشية هادية يروح داخل جواها ومخلي المناقشة تلهلب، يسخنها كده، يسخنها، يلهلبها، يكهربها، طريقته كده. وفي واحد يقول كلمة ويمكن يقولها بهدوء ويقابل واحد ثاني يقول له تقصد ايه بالكلمة دي؟ يعني تقصد كذا ولا كذا ولا كذا؟ ويطلع له حاجات يا عيني عمره ما فكر فيه، وتبص تلاقي الجو ابتدى يسخن والصوت ابتدى يحتد وبقت المسألة مشكلة. في ناس يستطيعون ان يحولوا الجو الهادئ الى مشكلة، وناس اخرون يحولون المشكلة الى جو هادئ. من ضمن الناس الهادئين الناس اللي عندهم روح المرح والفكاهة. يمكن تلاقي الجو صاخب ومكهرب وهو بفكاهة لطيفة يضحك الموجودين يخليهم يبتسموا يخليهم يهدأوا، ودايما روح المرح بيكون معاها الهدوء. وروح العنف مش ممكن ابدا تكون روح مرح، لان اذا قال مرح بيهدأ. لذلك ربنا قال للضحك وقت وللبكاء وقت، لان في ناس يفتكروا الروحيات ده لو ضحك ضميره يتعبوا ويمكن يصوم له فيها 3-4 ايام علشان يضحك. ليه يا حبيبي؟ يقول ضحك، والكتاب بيقول طوبى للباكين الان، يعني الباكين ما لقيتش غير الباكين الان دي. ما في حاجه بتقول افرحوا في الرب كل حين واقول ايضا افرح. لكن ربنا سمح ان يوجد عند الناس روح المرح وروح الفكاهة وروح الضحك، لانها بتعمل نوع من التهدئة، نوع من الريلاك، يخلي الانسان يهدأ، اعصابه تنبسط، التعقيد الشديد يزول ويبص يلاقي نفسه هدي وانبسط. ده في ناس لما يقروا الجران اول حاجة يقروها النكتة اللي في الجران عشان ينبسط، يبتدي اول النهار بضحك. اول حاجة يروح يمكن قبل اخبار السياسية يطلع البتاع دي، لان بتعطي نوع من الهدوء. يقول لك الجواب اللين يصرف الغضب. في ناس اول ما تشوفهم تروح ضحك، تبص لوشه كده تضحك، تشعر بانه هو يعني لابد هيضحكك، وتنتظر منه انه هيقول لك حاجة تبسطك. لازم كده. يقول لك طوبى لأقدام المبشرين بالخير. واحد يقول لك ما ادريتش ده حصل وحصل وحصل ويعكمن عليك من اول يوم. وواحد تاني قبلك يلاقيك متعكمن يروح قايل لك كلمتين يضحكك يبسطك تقول له كتر خيرك اللي انت بتصينه. لتكن لكم الوصول.

وجوه البشوشه البشوشه المبتسمه التي تشيع في النفس الهدوء. ده في ناس لما يلاقوا واحد مكسر يبعدوا عنه ما يقابلهوش، يحودوا من تاني شارع يقول لك فلان ده هيجي عكرن علينا. يعكرن علينا يعني ايه؟ يفقدنا هدوءنا، يفقدنا راحتنا، يفقدنا ابتسامتنا، يفقدنا بشاشتنا، يفقدنا فرحنا، يفقدنا حالتنا الطيبة. كونوا هادئين باستمرار، القلب هادي من جوه والفكر هادي والملامح هادئة والمعاملات هادئة والحواس هادئة. وهؤلاء الناس الذين يحبون الهدوء يحبون ايضا سكن الاماكن الهادئة. يقول لك احنا عشنا في البيت ده 15 سنة صوتنا ما طلعش بره. صوتنا ايه؟ ما طلعش بره. ناس هاديين. يقول لك الجيران بتوعنا جيران هاديين. وفي ناس تقعد جنبهم وساكن جنبهم تقول الجيران بيتخانقوا. الام بتتخانق مع البنت والبنت مع امها والاب مع اولاده والحما مع كانت، والحكايه مش نافعه ابدا. الجو كده وصوتهم دايما طالع بره. ما تخلوش الصوت بتاعكم يطلع بره، لان لما صوتكم يطلع بره معناها انتم غير هادئين في صوتكم. فليعطينا الرب جميعا هدوءا، له المجد الدائم الى الابد. امين.

Kyrie eleison.

روح القدوس رب صابئوت السماء والارض مملوءتين مجد كرامتك. ارحمنا يا الله الاب ضاب كل ايها الثالوث القدوس ارحمنا يا رب الاله القوات كن معنا لا سرنا معين رب في شدائدنا ولا ضيقاتنا سواك. حل واغفر واصلحنا الله عن سيئاتنا التي صنعها رب بارادتنا والتي صنعها بغير ارادتنا التي فعلها رب معرفه التي فعلها بغير معرفه خفيه والظاهره. يا رب اغفر لنا من اسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب وراسك خطايانا. ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا الذي للغد اعطينا اليوم ولا تدخلنا يا رب في تجربه لكن نجينا من الشرير مسيح يسوع ربنا. يا رب جميع ما اخطانا به اليك في هذا اليوم او بقول او بالفكر او بجميع الحواس اصفح واغفر لينا من اجل اسمك القدوس كصالح ومحب للبشر. انعم لنا اللهم يا رب بليله سالمه وبهذا النوم طاهره من كل قلق. ارسل لنا ملاك السلامه ليحرسنا من كل شر من كل ضربه من كل تجربه العدو بالنعم والرافات ومحبه البشر لواتي ابنك الوحيد ربنا والهنا وخالصنا يسوع المسيح. هذا لازم نقابلها ليك بك المجد كرامه والعزه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الان كل اوان الى دهر الدهور كلها امين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت في كل ساعه في السماء وعلى الارض مسجود له ومجد المسيح الهنا الصالح طويل الروح كثير الرحمه الجزيل التحنن الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاء الذي اولهم انا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل ان يرجع وان يحيا أداء الكل إلى الخلاص من أجل المعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة البطنة سهل حياتنا ارشدنا العمل بوصاياك قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا نجينا يا رب من كل حزن رديء ووجع قلب حوطنا يا رب بالملائكة القدسين نصل اتحاد الإيمان معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود في إنك يا رب مبارك من الآن وإلى أبد الآباد كلها أمين. فضلوا نصلي معكم.

لنا مخلصنا الصالح يا رب، نشكرك على رب رعايتك لينا، نشكرك يا رب لأن يا ربي من سقوط آدم يا ربي أخذته ولا تتركه وحده أبدا، ولم تتركنا يا رب إلى الانقضاء، بل أرسلتنا يا رب أنبياء، أرسلتنا يا ربي نبوات، أرسلتنا يا ربي مكان يا ربي عشان تجتمع فيه معانا، عشان يكون بره العالم، كان في صورة خيمة الاجتماع، كان في صورة الفلك، والنهاردة يا ربي في صورة الكنيسة يا ربي متجلية، اللي فيها يا ربي مجدك وبهائك ونعمتك وموجودة فيك يا ربي، واللي فيها كل ربي الدسم، واللي فيها ربي كل الفرح، واللي فيها كل سلام، وليس فيها غضن، وليس فيها ربي أمراض، وليس فيها يا ربي ضعف، ولكن يا ربي روحك القدوس يعمل فيها فيعطي شفاء، ويعطي يا ربي تجديد دائما، ويعطي يا ربي فرح دائم وثبات دائم. هذه الكنيسة يا رب اللي احنا بنحتفل بيها في هذه الأيام، وقدمت شهداء كتير يا رب من أجل إن هم عرفوا هذه الجوهرة الكثيرة الثمن الذي ثمنها يفوق اللآلئ. اجعلنا يا رب نقف نتأمل فيها يا ربي، ونكون جزء منها يا ربي، ونكون أعضاء في جسدك المقدس، عاملين مثمرين، نكون أعضاء يا ربي فعلا يا ربي بنتغذى حسب يا ربي ما تغذى آباؤنا الأوائل، وحسب يا ربي ما تغذى آبائنا الشهداء وآبائنا يا ربي اللي سبقونا كلهم، حتى يا ربي نستقي من هذا يا ربي الدسم، ونستقي من هذا يا ربي الفرح يا رب اللي انت بتديه لأولادك لما يكونوا في هذه البيعة المقدسة. اجعلنا يا رب دائما يا ربي أنظارنا مثبتة إليها، أنظارنا يا رب مثبتة إلى أورشليم السماوية، اجعلنا يا رب أنظارنا مثبتة يا رب إلى أن احنا يا ربي على الأرض هنا مجاهدين، ولكن عيننا يا ربي مثبتة على المنتصرين دائما يا رب، نرفع عيوننا إلى المنتصرين، فناخد يا ربي الشبع الحقيقي في وسط هذا العالم، في الضيقات، في الضعفات، في الخطايا، نرى يا ربي هؤلاء الذين سبقونا يا ربي، ونتعلم منهم الثبات، نتعلم منهم يا ربي التوبة، نتعلم منهم يا ربي التسبيح والتهليل، نتعلم منهم يا ربي على كيف يا ربي فيهم أحشاء رأفة اللي كان بيقدم، واللي كان يا ربي بيقدم ذبايح كتير ولا يطلب مال نفسه بل يطلب مال الآخرين. هذه الكنيسة رب اللي فيها رب هذا العمل الجميل الجماعي اللي انت ربي تباركه باسمك القدوس، وانت رب الذي تعمل، ومجدك يا ربي هو الذي يتجلى في كل عضو فيها. بارك على كل واقفين قدامك، بارك يا ربي على كل أسرة موجودة يا ربي، خليها كنيسة صغيرة لكنيستك الكبيرة، روحك القدوس يعمل فيها وعمل

كون يا ربي دائما داخله، نطلب منك يا رب نكون حواسه شبعانة يا رب بكلامك ووعودك وبتعزياتك. هذا هو الشبع الحقيقي يا رب. شفاعة جميع مصاف قديسيك والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين، اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. يا أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كذلك على الأرض، خبزنا الذي بالغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. مسيح يسوع ربنا، الآن لك الملك والقوة

بسم الله وابن الروح القدس الان واحد امين. اول مره بقى بعد نهضه العذراء، فالناس يعني شبعت في نهضه العذراء كتير. هنقرا كده، احنا المفروض يعني في كده بلان ان احنا بنعمه ربنا ابونا مرقس هيبدا يدي سفر المزامير المره اللي بعد الجايه غالبا، ف دراسة عميقة قوي يعني وجميلة خالص هنفرح بيها. فاحنا عاوزين كده ايه نتطرق، قلنا كده ايه رأيكم ان احنا ناخد شخصية داود، ملامح عن شخصية داود. مش هناخد طبعا كل حاجة، ولكن هناخد فيه حبة صفات معينة، وصفات دي الحقيقة مهمة جدا لانها بتبين مش بس ملامح داود، ولكن دي ملامح الانسان الروحي او ملامح الانسان المسيحي عامة. وغريبة قوي ان هو بي بي بي في وسط ما احنا بنقرا، هنشوف دلوقتي في صموئيل الاول الاصحاح 16 لو يجيبوه فوق في الكنترول، الاصحاح 16 بيبين ان زي ما اتفقنا قبل كده في شخصيات نوح او يوسف، ان الانسان لما نقرا قصة انسان او قصة

القصة في الإنجيل هي مش مجرد قصص بنقراها وخلاص، ولكن دي للمعايشة، أو أنا بشوف نفسي فين في القصة دي، بشوف نفسي في الشخصية. زي ما أخدنا يوسف، شفنا يوسف اللي اتظلم، واحد فينا ممكن يكون اتظلم قبل كده، شفنا يوسف ربنا اتمجد بيه ويقول لك ربنا اتمجد بيه قبل كده، وشفنا يوسف لما من أجل إن هو يحافظ على نفسه رفض وعمل وصية ربنا ورفض الخطية، وكان قدامها إن هو دخل السجن، ولكن ربنا كان معاه حتى تسلط على أرض إيه مصر. ففي حد فينا بيتعرض برضو إن هو من أجل الحفاظ على المبادئ وعلى الوصية وعلى كلام الله إن هو يتعرض للأذى أو للاضطهاد أو أو أو. فكلنا تعرضنا نفس المواقف. الناس دي عاشت إزاي؟ يوسف ونوح، ناس قعدت تتريق عليه كتير في الفلك، انت بتعمل ايه وانت بتبني بقالك كام سنه في الصحراء، هو انت عارف وكلامك دوت، وانت فاكر الميه هتيجي، وده كلام اللي فيه يحصل حاجه طوفان، ده فوق العقل خالص، لغايه ما حصل الطوفان في الاخر. فاحنا فينا برضو ناس ممكن بتحافظ على المبادئ وبتحافظ برضو على الوصيه وبتحافظ وتواجه التحديات، وممكن تريقه العالم، وممكن يقول لك لماذا هذا الاتلاف، ليه بتتلف وقتك، ده بتضيعه في حاجات ملهاش لازمة، في قداس كتير، في صلوات كتير، وجودك في الكنيسة كتير، انت فاكر نفسك يعني يعني احسن من ناس كتير. تحديات، ونسمع كلام ده ممكن يجيب لحد احباط، وممكن بالنسبة للتاني دوت يقول للاخ التاني، يقول له انت مش فاهم، انت مش واعي النعم اللي احنا فيها، ومش واعي للخير اللي احنا بناخده في الكنيسة كل يوم. لو عرفت مش هتسيب الكنيسة خالص وتمكث فيها، مساكنك محبوبة يا الله، تشتاق نفسي الى الكنيسة على طول، احنا نروح على طول. فشخصية داود اللي هي فيها حبة ملامح، بس هبدأها كده من الاول. لما صموئيل حب يختار ايه ملك، حب يختار ملك لإسرائيل بعد مين؟ بعد شاول. فالطبيعي ان كان العالم كله بيختار حسب المظهر، حسب الشكل، لما قدم سفيف الشركة بيختاروا حسب الايه المهارات الموجودة، حسب التخرج، حسب الشخصية القوية، حسب مش عارف ايه. لكن محدش في الشركات بينقي حسب النعمة او بحسب الروحيات. لك العالم ربنا لما جاي يختاره نوت شاول بعد ما مشي، فراح لصموئيل وقال له صموئيل كده، ربنا قال له روح اختار من عند بيت مين، يس البيت لحمي، يس البيت لحمي. فراح، وبعدين كده آية من أول آية رقم 4 لصح 16 آية رقم 4، أنا مظبوط كده صح؟ مظبوط، آه بالظبط كده. فيقول كده، ففعل صموئيل كما تكلم الرب وجاء إلى بيت لحم، فارتعد شيوخ المدينة عند استقباله وقالوا أسلام مجيئك؟ قال سلام، قد جئت لأسبح للرب. تقدسوا وتعالوا معي إلى الذبيحة. وقدس يسى وبنيه ودعاهم إلى الذبيحة. يعني ده صموئيل لما حب يختار الاول، قال لهم اول حاجه عشان نبدا نختار لازم نصلي، نقدم ذبيحه. وده برضو تنعكس علينا احنا، اي حد فينا عاوز يعمل حاجه يتقدس، عاوز يطلب طلب يتقدس، عاوز يطلب عمل يتقدس. وكان لما جاءوا انه راى الياب بداوا يعدوا عليه ايه الاولاد بتوع مين، اخوات داود كلهم. وكان لما جاءوا انه راى الياب فقال ان امام الرب مسيحه. فقال الرب لصموئيل لا تنظر إلى منظره وطول قامته، لأني قد رفضته، لأنه ليس كما ينظر الإنسان، لأن الإنسان ينظر إلى العينين، أما الرب فإنه ينظر إلى الإيه؟ إلى القلب. يعني أنت نقيته، هو ده مسيح الرب أنا أختاره. طب على أساس إيه يا صموئيل؟ لا كويس، يعني الراجل ليه في الحرب وأكبر إخواته والمؤيسات بتاعته إيه؟ ناجحة، والمؤشرات بتقول إن هو ده المطلوب. فربنا قال له ستوب، احنا اخترنا شاول وما نفعش، فانت ايه مقاييس اختيارك؟ فراح قال له كده ليس كما ينظر الانسان، لان الانسان ينظر الى العينين، ينظر الى الظاهر الى الخارج، واما الرب فانه ينظر الى الايه؟ الى القلب. الحقيقة ان الحتة ديت برضو في شخصية داود، لما ربنا بيدور عليه هو بيدور على انسان حسب قلب الله، انسان بحسب قلب الله، وده اللي بيدعوه لحاجات كتير قوي. علشان كده لما عدى الياب قال له لا قلبه مش معايا. طب حجمه، طب الكواليتي بتاعته كويسه، طب هو كويس، قال لك لا ما ينفعش. داود هنشوف دلوقتي

يقول لك بحسب قلب الله. وده بيتعرض له برضو احنا في حياتنا كتير قوي. ساعات نشوف كده اختيارات العالم، طبيعي ان اختيارات العالم تكون ايه؟ مخشوشة، او تكون حسب المظهر، او تكون حسب المادة، او تكون حسب القوة، حسب السلطة، حسب الواسطة، حسب حاجات كتير قوي. ده العالم كله ماشي كده، تمام؟ ولكن الانسان الروحي الكويس قوي لما يقف كده يقول لك يا ربي انت بتختار حسب القلب، انا ما يهمنيش راي حد فيا، انا في الاخر يهمني راي مين؟ راي ربنا. ماذا تقول عني يا رب؟ انت بتقول عني ايه؟ انت شايف قلبي ايه؟ يعني ممكن واحد يلهج في حياته كلها ويكسب ويعيش بالطول والعرض ويبسط، وفي الاخر يخسر الايه؟ الابديه. طب انت كده استفدت حاجه ولا حاجه؟ طب ايه المكسب الحقيقي؟ ان انا بضع، حتى لو كسبت ماديا، حتى لو اشتغلت وكنت مجتهد، حتى لو كنت شاطر في حاجات كتير، بس نظري الحقيقي فين؟ على الابديه، على السماء، على ربنا، على قلبي شكله عامل ازاي. فعدو الخير عاوز يلهيني عن النظره الحلوه ديت، عن نظره الى الايه؟ الى القلب. وساعات الواحد بيتشكك في نفسه ويخش في مقارنات، يقول اصل دول احسن، دول اقوى، اصل دول ليهم واسطه، اصل دول ليهم معرفه، اصل اصل اصل اصل. ولكن الله يطمنك يقول لك ولا يهمك. وده اكتر امان، صمام امان لينا، حتى لو في العالم بيحاول ايه يزعزعنا او يخوفنا، قول له انا مش فارق معايا، انا فارق معايا حاجه واحده. ايه يا فلان؟ يقول لك فارق معايا ان قلبي يكون مع ربنا، نظره ربنا هي اللي تفرق معايا. يعني الانسان اللي بيقيمني دوت انا هستفاد منه ايه؟ ولا حاجه. هو ده في الاخر هيفنى. وربنا لو عاوز يجيبني هيجيبني، وربنا عاوز يغيرني هيغيرني، ولو عاوز يشغلني هيشغلني، ولو عاوز يخليني في حته معينه هيخليني في حته معينه، هتفرق ولا حاجه. لكن اهم حاجه ايه؟ ان قلبي يكون مع ربنا حتى لو واحد فنى. فالمعبره امام صموئيل وامام رب في نازله، فدعا يوسف ابي نداب، بدا يعدل الاخوات كلهم بقى، وعبره امام صموئيل فقال وهذا ايضا لم يختاره الرب، وعبر ياسه شمك فقال وهذا ايضا لم يختاره الرب، وعبر ياسه بنيه السبع امام صموئيل فقال صموئيل لياسه الرب لم يختار ايه؟ هؤلاء. فيش حد ايه عجبه من دول، فيش حد عاوزه من دول. ليه؟ ده الكبير وده التاني وده التالت، وده راجل ده بتاع حرب، وراجل ده بتاع مش عارف بتاع بيصطاد كويس، وراجل دوت يعني حكيم، وراجل قال لك مش عاوز دول. لا ليه؟ طيب طب كده حتى ما عبرش مين في معاهم، ما كانش في دماغه ان هو ممكن يكون مين؟ يكون داود نفسه. جاب السبع اخوات وما جابش مين؟ اخوهم الايه؟ قالك ده الا يعني قليل، يعني مش ايه يعني هياخد، مش استحاله ياخد دوت، هيبص للواد الصغير دوت ايه الخيبه دي؟ عيلت ولا ايه؟ تمام؟ فمهم وهذا لم يختاره الرب، وعبر ياسا بنيه السبع امام صموئيل فقال صموئيل ياسا الرب لم يختار هؤلاء، وقال صموئيل لياسا هل كملوا الغلمان؟ فقال بقي بعد الصغير وهو ذا يرعى الغنم، فقال صموئيل لياسا ارسل واتي به. يا ايه ده؟ انت بتدور على العينه ديت؟ هاتوا ده هاتوا ده الصغير. عارفين المزمور اللي هو كاتبه؟ هو انا الصغير فين؟ في اخواتي، انا الصغير في اخواتي. ارسل واتي به لاننا لا نجلس حتى ياتي الى هنا. احنا مش هنقعد لغايه ما يجيلي، مش اهدى ولا هيطمن ولا ناكل ولا نشرب لغايه ما تجيب لي مين؟ الواد الصغير دوت الجميل دوت. فارسل واتى به وكان اشكر مع حلاوه العينين وحسن المنظر، فقال الرب قم امسحه لان هذا هو. ايضا انا اتخيل مثلا بابا ياسا، واتخيل اخواته كلهم واقفين يقول لك ايه يا عم ده؟ ده الصغير هو اخد اللي بقى صموئيل جاي كل دوت وعمال يصلي ومن شاول هتعيل هتبقى داود النبي؟ حاجه غريبه قوي. زي في حاجات كتير قوي ممكن حد يكون فاكر نفسه حاجه او هو المتحكم في المواضيع، وبعدين لما تيجي تختار ممكن نختار زي ما قلنا كده ناس، لكن في الاخر ربنا يقول لك هات لي الانسان اللي قاعد ورا خالص دوت. مش معنى الانسان قاعد ورا دوت، يقول لك انا عاوز قلبه دوت. طب واللي قاعد قدام؟ قال لك مش فارق معايا. طب واللي قاعد في بيقول وصوته كويس، واللي مش عارف اللي هو بي بي بي متفوق، واللي مش عارف ناجح في حاجات كتير، واللي مش عارف اللي هو، قال لك مش فارق معايا. يعني ما سبت كل دول واخترت ديت ولا اخترت ده؟ انت ايه رب معاييرك وايه مقاييسك؟ ما ابعد احكام

كلمك عن الايه؟ عن الفحص وتركك عن الاستقصاء. وده يدينا ان احنا ما يكونش عندنا صغر نفس. يعني ساعات قوي ناس كتير عندها صغر نفس ويقول لك انا ما اقدرش، انا ما اعرفش. وده يخلينا نظرتنا لاعضاء في الكنيسه ان ده احسن مني، او ساعات في الشغل ان ده احسن مني. وساعات ابص كده مثلا على ناس معينه مثلا ويبقى هم القدوه بتاعتي بره الكنيسه يعني. طب انت ببص لهم ليه؟ وابص على نجاحات فيهم. طب انت ليه عندك صغر نفس؟ ليه انت ما انت عندك قلبك مع ربنا وربنا هيختارك لاعمال كتير قوي ربنا يتمجد بيها من خلالك. ليه انت بتوقف الاختيارات ديت على حسب ضعف جواك او صغر نفس جواك؟ طب ما تخليك قوي، خش واخدم. هو ده الايمان الحقيقي. الايمان الحقيقي ان الواحد يكون واثق في عمل الله فيه، ما يبصش على العطايا اللي مع مين، اللي مع الاخرين، ويقول ده احسن ودي احسن وده اشطر ودي اشطر، وانا ما اعرفش اصلي، وانا ما اعرفش مش عارف اقول اللحن دوت، وانا ما اعرفش اقرا في الانجيل، ما اعرفش افسر، انا ماليش اصل في القصه ديت. مفيش حاجه اسمها كده. كلنا مدعوين بالروح القدس الى قراءه الانجيل، ويمكن ربنا يبعت رساله لفلان اللي قاعد ورا، ورساله لفلان اللي بيعدي قدام الكنيسه في الشارع، ورساله لفلان اللي هو قاعد بره على الرصيف. كل ربنا عمال يسكب من خيره على ايه؟ على كل واحد. والانسان قاعد فاكر في الدايره بتاعته، هو عمال يقيم مين الاكبر ومين الاصغر، مين الاشطر ومين مين مش عارف اللي هو كذا، وهو في الاخر الدايره دي تعمل صغر نفس من ناحيه، وساعات تعمل كبرياء من ناحيه، وساعات تعمل تنافس غير صحي من ناحيه، وما تعملش تكامل من ناحيه اخر، بل تعمل تفرقه نتيجه للايه؟ للانشقاقات، زي ما حصل في رساله في كورنثوس الاولى، ناس راحت للصفا وناس راحت لابولس وناس راحت لبولس. لكن عمل الروح القدس، الايمان اللي جوانا يقول ان الله مش فارق معاه غير القلب فقط. اي حاجه تانية، كبرياء ولا صغر نفس أو, او او او كل الحاجات دي كلها، دي نتيجه الانسان غفل عن قلبه وبدا ينظر الى الايه؟ الى العينين. الانسان ينظر الى العينين، اما الله فينظر الى القلب. وده خليني مرتاح، مرتاح نفسيا حتى، مش بس مرتاح روحيا، ولا عندي سلام داخلي. لا، انا عندي سلام داخلي، ربنا بيشتغل بيا، بس ما كنتش انا كسول، ما كنتش انا عندي رخاوه، ما كنتش انا يعني عمال اقول هم اللي يشيلوا الشيله، ماليش دعوه، انا قاعد بتفرج وخلاص، انا قاعد بسمع وخلاص. ما كنتش انا قاعد بقول لك لا مش همد ايدي في الموضوع في الخدمه ديت، ما كنتش، وهكذا. هروب، سموه اي ما تسموه. لكن الواحد دايما عنده الرغبه وعنده الشعله بتاعت الروح القدس يمد ايده في اي حاجه. وتقول له يا عم انت تفهم؟ انا كمان انا مع اعضاء الكنيسه والروح القدس اللي جوايا وقلبي مع ربنا، وانا عاوز اعمل الدوافع بتاعت دايما كده. يقول لك كده، اسال دوافعك ايه؟ اسال ايه؟ دوافعك ايه؟ يعني واحد جاي الكنيسه يقول له ايه دوافعك؟ يقول لك اصل انا كنت زهقان في البيت فقلت اجي. لا يا عم مش حسب قلبك. واحد تاني تقول له ايه دوافعك انا جيت الكنيسه؟ تقول له نفسي اقعد مع ربنا قعده حلوه. جميله. واحد تاني زعق لواحد مثلا في الكنيسه، تقول له ايه دوافعك؟ واحد ولد صغير مثلا كده بيعدي وعامل دوشه في الكنيسه، واحد زعق له قوي، زعق له، فقال له ايه دوافعك؟ قال لك لا اصل انا غيره البيت وما ينفعش غيره البيت اكلتني، ومش مستحمل حاجه يبقى في غلطه في البيت، عاوز هدوء في البيت وملائكه موجودين في الكنيسه. دوافعه سليمه، بس ممكن تكون الطريقه ايه؟ خاطئه شويه، صح ولا لا؟ واحد تاني اتعامل مع الطفل دوت ببساطه وطبطب عليه، قال له دوافعك ايه؟ قال لي نفسي الولد يحب الكنيسه. الاتنين دوافع صح، قلبهم حلو. فدايما اسال دوافعك. فسؤال الدوافع دوت هو اللي يفحص القلب، يقول لك الانسان ده قلبه مع ربنا ولا مش مع مين؟ مع ربنا. بره كده اي حاجه تانية غير القلب، كل دوت يبقى مجرد مظاهر فقط، تعمل انشقاقات زي ما قلنا، وصغر نفسه وكبرياء من ناحيه اخرى، وهكذا يعني. قم امسحه لان هذا هو. فاخذ صموئيل قرن الدهن ومسحه في وسط اخوته، وحل روح الرب على داود من ذلك اليوم فايه؟ فصاعدا. ثم قام صموئيل وذهب الى الرامه. حل روح الرب على مين؟ على داود.
الإنسان اللي واثق في نعمة ربنا.

ربنا روح ربنا بتبقى معاه بتحل عليه، وحتى لو عمل قوي عليه وباين انه كبير وقال كده مع ارميا يا رب اني ولد، ولما قال مع موسى انا معرفش انا بتهته في الكلام معرفش اقول، قالك ارسل بيد من ترسل روح يا عم انا معرفش اتكلم، فيقولك روح الله لما اقول له يا رب انا قلبي معك ودوافعي واضحة وانا جاي لك انا عارف جاي لك انا بحبك وعاوز اشتغل معك، فيقولك روح الله ايه كانت ايه كانت عليه، اتحلت المشكلة اتحلت المعادلة ايه بسهولة. وذهب روح الآية اللي بعديها على طول بقى حل الرب على داود، والآية اللي بعديها على طول ايه وذهب روح الرب من عند مين؟ من عند مين؟ من عند شاول على طول راح وجه هنا. ده الفرق بين الضلمة والنور. وبغته روح رديء من عند ايه؟ من عند الرب. فقال عبيد شاول له هوذا روح رديء من قبل الله يبغتك فليأمر سيدنا عبيده. يعني دايما كده في انقسام لاثنين او في جزئين او فئتين، فئة تبحث عن السلام وعدو الخير بدأ يبغتها بروح شرير او روح رديء ويعمل زي كده هجوم عليها عشان يديلها روح شر او روح غضب او روح عدم حكمة، وفئة تانية الانسان ده اللي تعبان يروح للانسان ده عشان ايه ياخد البركة بتاعته وياخد الايه المشورة وياخد القوة. طبيعة في الكنيسة عبارة عن مرضى بيعالجوا ايه بيعالجوا مرضى، طبيعي جدا جدا. فشاول فرق روح الله فقال له نبحث عن انسان في روح ايه العكس بقى روح، مع انك من شوية كان عندك روح الله لكن انت ما صنتهوش، انت دورت على ذاتك فرفضت عمل الروح الايه القدس اللي جواك، حد يشتغل حد يخدم حد بيساعد اخواته حد بيربي حد مش عارف ايه، لما يشوف ذاته واحتياجاته روح الرديء يجي فين فيه، لكن طول ما هو بيخدم ربنا وبيخدم الرسالة اللي ربنا خلقه عليها روح ربنا يكون فين موجود جواه. فقال عبيد شاول هوذا روح رديء من قبل الله يبغتك فليأمر سيدنا عبيده قدامه ان يفتشوا على الرجل. خمس حاجات مهمين قوي. الاول يحسن الضرب بالايه بالعود، يحسن الضرب بالعود. يعني يحسن الضرب بالعود بيضرب عود مش داود ده كان بتاع المزامير، احنا قلنا عاوزين ناخد شخصية داود عشان هندرس المزامير الفترة الجاية، فروح ربنا على الشخص دوت وداود ده كان بيكتب مزامير وبيلحن كتير، فقال له عشان نشيل روح الرديء ده نبحث عن رجل يحسن الضرب بالايه يعني بيقولوها كده ساعات في الاديرة يقولك بمزمر. يعني ايه بمزمر؟ ها بيقول مزامير، يعني بيقول مزامير مش لك رتب مزاميرك وافرح افرح ويانا يا داود ترتيله، يعني فلك مزمر كتير يعني يقول مزامير كتير تسبح كتير الدير يقولوا كده الرهبان مع بعض يقول لك مزمرت النهارده ولا مزمرتش، فمعناه يعني قلت ترتيلك قلت مزاميرك ولا ما قلتش ايه مزاميرك، فبتبقى جميله قوي. فهو كان يحسن الضرب بالعود يعني مع الموسيقى يروح قايل الايه المزامير، فكان مسبح مفرح. فلما واحد نكدي زي شاول وفعنده روح رديء من قبل الله وكان بدأ يغضب وبقى نرفوز وعصبي، فيقولك دور على واحد ايه بمزمر كويس بيحسن التسبيح عايش في حالة فرح عايش في حالة سلام، هاته وقعده معاك هيزبطك على طول هيخليك ايه تطلع الروح الرديء من عندك خلاص بدون دواء. في حالات محتاجة، لكن انا بتكلم قصدي يعني واحد متضايق خالص واحد عاوز تعزية يروح يقعد مع واحد مسبح يفرح خالص. ويكون اذا كان عليك الروح الرديء من قبل الله انه يضرب يده فايه فتطيب، يعني اول ما يضرب ايده ايه اللي يحصل قلبك ايه تهدى يعني تطيب نفسك ايه. تخيل لو في اب او ام في البيت عندهم الطريقه ديت، الدنيا قايمه ومش قاعده ومرهقه وخناقات وخلافات ومشاكل في البيوت واخواتها مع بعض والاخوات مع بعض، والاخ دوت واقف يحسن الضرب بالمزامير، فيوم ما يقول مزامير اللي يحصل المشكله تتحل والفرح يحل والناس كلها تبقى ايه في مسره وفرح. في حد بيبقى في البيت اسمه بيس ميكر صانع سلام،
زي المسيح ما كان صانع سلام.

مسيح على الارض كان صانع سلام وكان يقول ايه؟ يصنع خير. هو ده النفس البشرية او الانسان الروحي اللي في وسط الخناقات وفي وسط التقييمات اللي هي ساعات بتعمل نرفزة وغضب، وازاي بتخلي واحد يغلط ويقول لك انا خرجت عن اعصابي او انا خرجت بره اتنرفزت النهارده جامد، النهارده لساني خني، النهارده ما قدرتش امسك نفسي. في حد عنده بقى، تخيل بقى بخت البيت اللي عنده حد كده اول ما يلاقي حد كده منفعل قوي يقول له يحب يديله كلمه حلوه فيها تسبيح فيها فرح يعرف يعالجه بيها في ثانيه ويطلع الايه؟ الشيطان اللي جواه، ويطلع الشيطان اللي جواه. وبعدين كده ويكون اذا كان عليك الروح الرديء من قبل الله انه يضرب بيده فتطيب. فقال شاول لعبيده انظروا لي رجلا يحسن الضرب، واتوا به الي. اقتنع شاول قال له ده فعلا الاحتياج اللي انا محتاجه، ولا بقى حد اروح لاي حد ولا يجيب لي مش عارف ايه ولا شهوه ولا هتولي فلوس ما انا معايا ولا مش عارف ايه ولا زنا ولا انا مش عاوز اي حاجه خالص، انتوا فكرتكم حلو، انا عاوز حد ده اللي محتاجينه فعلا يحسن الضرب بالايه؟ بالعود. ده اللي فعلا محتاجه حد يكون بيحسن الضرب. واتوا بني، فاجاب واحد من الغلمان وقال هوذا قد رايت ابنا ليسى البيت لحمي يحسن الضرب. بص خمس صفات مهمه قوي قوي. واحد يحسن الضرب، اثنين جبار بأس، ثلاثة رجل حرب، أربعة فصيح، خمسة رجل جميل. والرب إيه؟ والرب معه. ده ملخص الموضوع. والرب إيه؟ معه. إيه الشخص الحلو دوت؟ برضو كل واحد فينا تخيل اجتمع فيه الخمس صفات دول. إيه الخمس صفات دول؟ واحد يحسن الضرب قلناها، يعني رجل بتاع تسبيح وتعرفين التسبيحة، يقول لك اعلى مستوى من مستويات الايه؟ الصلاة، التسبيحة اللي احنا بنصليها. ليه؟ لان ما فيهاش طلبات شخصية، فيها كلها تسبيح شكر ربنا، نشكره على عبور البحر، نشكره على اللي كان معانا في اتون النار، نشكره سبحوها ايها الفتيان، سبحوها ايها الحيتان، البحار، الانهار، الطيور، الاسماك، كله نقول له تعالوا يلا سبحوا مين؟ ربنا. فهي حالة تسبيح، حالة فرح في الاربع هوسات، والمجمع يشترك معانا، مجمع القديسين يشترك معانا في التسبيح. في حاله التسبيح دي فيقول لك اعلى مستوى من مستويات الصلاه هي التسبيح. ليه؟ عشان ما فيهاش طلبات، لكن كلها ايه؟ بسبح ربنا. وده شغل مين؟ الملائكه، مش شغل بشر. فتخيل احنا نجتمع هنا السبت او كل يوم في التسبيحه، والرهبان في الدير كل يوم من 4 لـ 6 يعملوا التسبيحه، هم كل يوم في شارع القديسين امام الله يسبحونا، ولا يطلب مال لنفسه، يعملوش يا رب هات لي هدمه، ولا يقول يا رب هات لي فلوس، ولا يقول يا رب اشفيني، ولا يقول يا رب اكلني وشربني، ولا يقول له مش عارف نجح لي عيالي، ولا ما يقولوش كده. هو واقف يقول له سبحوه ومجدوه زيدوه علوا الى الايه؟ بس هو شايف ربنا بوضوح جليا، بوضوح. فحاله التسبيح دي حاله الواحد بيعيشها تخليها تضغي على اي ضعفات تانية خالص واي طلبات ممكن يكون محتاجها. بالعكس ممكن بعد التسبيح الواحد يطلع يبقى ناسي هو كان عاوز ايه، ناسي احتياجات كانت ملحة جواه وعمالة تاكل فيه وعمالة مؤثرة فيه وعمالة تخليه دايما مضطرب وقلقان. لكن الواحد لما يشوف ربنا كده وعمال يسبحه، رب انك ابرع جمالا من بني البشر، انك ابرع جمالا من بني البشر، فيقف عمال يسبح وخلاص. فالنور اللي بيشوفه من ربنا في المسبح وفي التسبيحه يخليه ما يشوفش الضلمه اللي بره. واحد لما يحط عينه في الشمس شويه ما يعرفش يبص على ايه؟ على بره في العالم خالص. يقعد فتره كده بعد الشمس عاوز يبص على حاجه مش عارف عينه ايه من كتر النور اللي دخل مش عارف يبص على ايه. فتره كده لغايه ما الاضاءه تخف يعني. اول حاجة يحسن الضرب بالايه؟ بالعود. ودي مسبح او فرحان. تاني حاجة هو جبار بأس. جبار بأس يعني ايه؟ يعني قوي؟ لا هو ما كانش قوي، ده اصغر عياله، اصغر اخواته، ده 15 16 سنة يعني. واخواته عدوا عليه الياب والناس كلهم، وناس اكبر منه واضخم وعضلات يعني، وليهم في الحروب جامد. ولكن جبار بأس يعني ما يخافش. حتى لو صغير يقول لك الطفل ده جريء،

يقول لك فلان ده جريء، جريء مش في في المغامرات، لكن جريء في الحق، جبار بأس، يقول الصح صح والغلط ايه غلط بطريقة جميلة مش طريقة عنف. وجبار بأس يعني ان هو عنده خبرة كويسة قوي، يعني جبار بأس يقول لك ده انسان بتاع يحطه في اول الصفوف في الحرب. فجبار بأس يعني يدخل والشخصية ديت تبقى ليها كاريزما معينة، ليها شخصية ما تخش في حد كله يسمع كلامه، لان كلامه فيه ايه نعمة. فالشخصية بتاعت داود لما حتى كتب المزامير، كل مزمور كان يعبر عن حالة هو مر به، حتى لما اخطأ ارحمني يا الله ايه، ومثل قصر رأفاتك امحو اسمي، تغسلني كثيرا في ابيض. قوي قوي في توبته، جبار في توبته، جبار في ايه في توبته، زي الانبا موسى الاسود كده. فجبار بأس. تالت حاجة رجل رجل حرب. ايه رجل حرب دي؟ هو يفهم في الحرب حاجة؟ ده اخره بيعمل ايه؟ بيرعى غنم بتاع حبة خرفان، وراعي قاعد معاه الكسارة بتاعته ومعاه حبة خرفان، وقاعد عمال يقول مزامير. ايه علاقة رجل حرب بداود؟ هل الانسان الروحي برضه من مميزاته الانسان اللي هو صانع السلام، اللي هو يبحث عن قلب الله حقيقي يعني، وعنده ايمان قوي ان الله هو الذي يعمل جواه. رجل حرب يعني ليه خبرة في حروب العدو الخير، بتدخل منين؟ من اين المخاصمات؟ من اين المنازعات؟ من اين اللي هو الافتراء؟ من اين الرياء؟ من اين الادانة؟ من اين كذا؟ من اين الشهوة؟ من اين كذا؟ فرجل حرب يعرف من اين تأتي ويقفل ايه عليها، زي رجل الحرب العارف العدو هيجي منين ويبدأ يعمل ديفنس او حتة دفاع من حتة معينة، هيجي من فوق ولا هيجي من تحت الجبل، هيجي من كل حتة، هو سلطان الهوى، هو عدو الخير. فرجل الحرب ما يقعش في الايه في الحاجة مرتين، زي احد الاباء قال كده، قال يعني انا لا اتذكر اني سقطت مرتين في خطية واحدة، لا اتذكر اني سقطت مرتين، صعبة دي صح ولا لا؟ اني سقطت مرتين في خطية واحدة، يعني فيش مرة رحت لابونا وقلت له على خطية ورحت له مرة تانية وقلت له على نفس الخطية، تعلمت على طول. ده اسمه رجل حرب، ربنا يدينا كلنا يعني، يعني مرحلة دي، ده اب من اباء المستوى عالي يعني، فعاوزين احنا نجاهد كده. ورجل حرب يعني ممكن يكون عارف ان فلان ده بيتنرفز لما اجيب سيرة كذا، فانا فاهم ان عدو الخير هيبقى موجود لو انا اتكلمت بالطريقة ديت. في واحد او زوجة مثلا تكلم جوزها بطريقة معينة، كل مرة يتنرفز عليها لما تكلمه بنفس الطريقة، وانا اروح مكلمها بنفس الايه بقالي 50 سنة متجوزاه واتكلم معاه بنفس الطريقة ديت ونتخانق نفس الخناقة، ده مش رجل حرب، ده حاجة صعبة قوي. يبقى كده سوري يعني عدو الخير بيلعب بينا، روح رديء، ده روح رديء. ولادي هكذا، في الشغل كذا، في العلاقات كلها. في مرة خادم كبير اعرفه يعني قال لي انا بشم ريحة الشيطان، قلت له ازاي بتشمها يعني؟ قال لما الاقي مثلا حد من الخدام جاي بيتكلم بطريقة معينة على خادم تاني، اعرف ان عدو الخير بيحاول يرمي ايه مكيدة، او يدي شرك، او يدي الفخ، يحط فخ عشان يقعوا مع بعض ويحصل انقسام في الاسرة ديت. فانا بشم من اول ريحة عدو الخير، فروح جايبه وجايب التاني ونقعد مع بعض نصلي ونحل المشكلة في ثانية ونصلي مع بعض قداس. ده اسمه رجل ايه؟ رجل حرب، فاهم كويس قوي. في ام في البيت فاهمة ان لما يحصل تذمر في البيت دي بداية عدم شكر، بتيجي من الانسان دوت، في مقارنات كتيرة فيها الام فاهمة ان ممكن يكون الولد ده او البنت بدأ يبقى عندهم عقدة نقص، بدأوا يفرقوا بينهم وبين اخرين، بدأ ما يكونوا مش شبعانين في البيت فبدأوا يبصوا بره كتير. ايه ده؟ كل ده تحليل عشان جه قالك مش معنى دول عندهم، دي ام اسمها رجل حرب، فاهمة من اين تأتي المنازعات والخصومات وكل المشاكل دي كلها، رجل حرب فاهمة كويس قوي قوي. وهكذا الرجل برضو نفس الطريقة، لما الزوجة تقوله انا تعبت وانا ارهقت في البيت وانا مش عارف كذا وكذا وكذا، فهو رجل حرب، يقولك الظاهر ان حياتنا الروحية قلت شوية، احنا بعدناش بنحضر قداسات مع بعض، ما بعدناش بنقرأ في

الانجيل مع بعض، فين وقفت الصلاه بتاعتنا؟ لان في ناس عندها ظروف اصعب وبيحتملوا. طب هي ليه ما عادتش بتحتمل؟ وهو ليه ما عادش بيحتمل؟ نتيجه لسوء فالراجل الواعي، رجل الحرب او الامراه الواعيه رجل الحرب، تقول لك لا اصل احنا مقصرين في حياتنا الروحيه. يلا بينا نبدا نقرا تاني قرايه الانجيل، نبدا نضرب المزمر مره تانية، نبدا يبقى جبار باس، نعمل الصح والغلط لا. فداود كان عنده السمات ديت، سمه بتاعته رجل حرب، وسمه بتاعته انه جبار ايه باس. الحاجه الرابعه فصيح. يعني ايه فصيح؟ حكيم، بيتكلم بفصاح. والفصيح دوت الحكمه اللي عنده مش حكمه. هو 16 سنة هو درس ايه؟ ما حدش يعرف يعني، ما درس حاجه يعني ماجستير ولا لاهوت ولا ولا اتكلم في ولا درس له في نقط مهمه، لاهوت عقيدي ولا لاهوت طقسي ولا لاهوت رعوي ولا لا خالص. لكن كل عمله كان فصيح. ليه؟ لانه من كتر التسبيح امام الله اخذ من ربنا، وبقى بيتكلم من ايه؟ من عندياته، مش من عندياته، من عند مين؟ روح الله اللي هو حل عليه لما فارق مين؟ شاول. فعنده حاجه مش موجوده في حته، والروح ربنا اللي جواه خليته فصيح، خليته حكيم، يعرف يهدي الحواليه، يعرف يفرح الحواليه، يعرف يدي قرارات او حكم في مواضيع كتيره، يعرف مشيئه الله. في ناس كتير حتى الان او ناس كتير كبار مش صغيرين يقول لك هي مشيئه ربنا ايه؟ بعد السنين ده هذا عددها تقول لسه بدور على مشيئه ربنا ايه؟ يبقى انت مش فصيح. فالانسان الفصيح هو يتقال عليها كده، هي عنده حكمه الهيه نازله منين؟ من عند ابي الانوار. من عند ابي الانوار. ويتقال عليها في موضع اخر في الانجيل اللي ما عندوش الفصاحه ديت يبقى شخصيه في البيت عامل زي ايه؟ عنده حكمه ولكن اسمها حكمه نفسانية شيطانية. حكمة لا كده، بس لما يجي يقدمها بطريقة نفسية عنيفة، بطريقة نفسية فيها غضب، بطريقة نفسية فيها إهانة، في طريقة نفسية فيها هدر للكرامة، نفسية شيطانية. حكمة نفسية شيطانية، عدو الخير بيلعب بيه. يبان انه فصيح عشان كبير في السن، لكن هو مش فصيح ولا رجل حرب ولا جبار بأس، وغالبا لا يحسن الضرب بالايه؟ بالعود، مش بيعرف في مزمر كويس. فالانسان الفصيح هو عنده حكمه الهيه نازله من عند ابي الانوار، يعرف يتكلم بيها. كان الله ايه؟ نسعى كسفراء عن المسيح، كان الله ماله؟ يعز بنا. هو اللي بيتكلم على لساني من كتر ما انا بقول مزامير وبسبح، واخد من نور ربنا وفرحان بيه بدون طلبات، فانا بقيت واخد منه كتير، فبقيت باخد بدي ايه؟ حكمه الهيه نازله من عند ابي الانوار. نور، كلمه طالعه فيها نور، كلمه طالعه فيها قرار مظبوط والناس كلها تفرح بيها. ايه رايكم يا اولاد نعمل كذا النهارده؟ يا بابا حلو قوي، ماشي يا ماما يلا بينا، انت الكلام ده بتاعك ده يعني كلام جميل قوي. اقول لهم اصل الكلام ده مش من عندي، ده ربنا بيعز ايه بيه. حد يعرف يسلم حواسه ويسلم لسانه لربنا؟ سهله خالص، كان الله يعز بنا. قول له رب انت عاوز تقول ايه على لساني وانا تحت امرك. فداود كان كده ورجل جميل. يعني جميل؟ قال لك اشكر اشكر الشعر ومواصفاته جميله، مع حلاوه العينين، وكان اشكر مع حلاوه العينين وحسن المنظر. لكن هنا رجل جميل مش مقصود بيها ان هو حسن المنظر، هنا حسن المنظر دي ذكرها فين؟ في الاول. لكن رجل جميل هنا مقصود بيها ايه؟ قلبه جميل. كلمه جميل دي جميله قوي. كان بابا شنودة عمل كده سلسله وعظات اعتقد في السبعينيات او الثمانينيات، جميله قوي، اسمها الهنا الطيب، ومره تانية اتكلم عن الهنا الراعي، ومره ثالثه قال الهنا الجميل، وقعد يتكلم فيها انك ابرع جمالا من بني البشر. فالتأملات دي الحقيقة بتاعت حد جميل جدا من جوه. والإلهنا الجميل دي أو الإنسان الجميل داود ده كان جميل لأن كان في أحشاء رأفات إيه؟ الله. فدي كانت بتزيده جمالا. سيبك من الشكل، قال لك حسن المنظر ده موضوع تاني. ما في حد ممكن يكون حسن المنظر لكن من جوه خراب.

قبور مبيضة من الخارج ولكن داخلها ايه؟ عظام اموات. ولكن هنا داود كان من بره حسن المنظر ومن جوه رجل جميل، رجل جميل ليه؟ عشان معتمد على الحاجات اللي فاتت، بمزمر، لانه جبار بأس حقاني، لانه رجل حرب يعرف عدو الخير بيجي منين ويبعد، مع انه سقط

زي كورنثوس 13 إصحاح المحبة ينطبق على داود. المحبة لا تطلب من نفسها، المحبة لا تقبح، المحبة لا تظن السوء، المحبة كذا، المحبة لا تسقط أبدا. دي إيه؟ دي أحشاء رأفة الله، ده اللي عامله ربنا فينا في الخلاص. فالإنسان الجميل هو اللي عنده الحاجات ديت، وتلاقي في سمات معينة مش وقتنا يعني مش وقتها نتكلم فيها، لكن تلاقي صوته مش عالي، تلاقيه هادي في كلامه، تلاقيه دايما بيبحث عن النقط المشرقة في الكلام الإيجابية، سوري يعني مش سلبي، سموها في العالم مش فقري يعني، عاد أكلمه يقول لك لا مفيش فايدة، بايظة بايظة، لا أصل خلاص هي خربانة خربانة، لو حد عارف يعيش، هو حد عارف يأكل، لا يا عم ده خلاص بقى نباظت خلاص، ده كله غش في غش، كل كلامه كده. ويوم ما يتكلم في التليفون يتكلم عن المرض بتاعه، يعني ايام اللي قابل حد بدل ما يقول له ازيك اخبارك ايه وحشتنا، تأملت في ايه النهارده، صليت في ايه النهارده، فانت ربنا يفرحك اكتر واكتر، يقول له اسكت ده انا جالي السكر وباخد ادويه مش عارف، باخد جلفز ومش عارف باخد ايه وباخد مش عارف كذا، وانت بتاخد جرعه كام يا راجل والدكتور ده كويس. دايره الكلام كلها دايره ايه؟ كلها سوري يعني ما فيهاش رجل جميل من جوه، لكن الرجل الجميل تلاقيه بيتكلم بعيد عن الحاجات دي كلها، كان في حته تانيه خالص. تخيل واحد قاعد في البيت اب وام قاعدين طول النهار جنبهم علب الادويه، صحيح هو بعملي وهو يعني التارجت بتاع حياته يواظب على جرعات الدواء كل يوم، ويفطر عشان الاكل الدواء ما يوجعش بطنه، ويتعشى عشان تعبان ماشي، بس دي روح رديء، روح مرض، اسمه روح المرض، روح المرض، لا تظهر المرض اللي جواك وما تكلمش عن المرض اللي جواك، لان ده قدام ربنا وربنا شايف. لكن لما تتكلم خليك رجل جميل، اتكلم بالفرح، اتكلم بالسلام لاخواتك، اتكلم ب كيف ان احنا ننمو روحيا، ازاي احنا السماء مستنيانا، ده كلام سليم، كلام مفرح، اسمه رجل جميل. لكن نتكلم في حاجات تانية لا. والرب ايه؟ يختمها كده، والرب معهم، روح ربنا معه. خمس حاجات مهمين قوي، لا يثبت لحمي، يحصر الضرب، جبار بأس، رجل حرب، فصيح، رجل جميل، والرب معه. فأرسل شاول رسلا إلى يسى يقول ارسل إلي داود ابنك الذي مع الايه الغنم. بقى بيشحته شاول، بقى بيشحت مين؟ داود، مش قادر ان هو ايه يعيش من غيره، قال له بعتهولي هاته بسرعة، العينة دي مش موجودة في حتة، الاب ده مش موجود في حتة، الام دي مش موجودة في حتة، الابن او الابنة دي مش موجودين في حتة، ده ايه ده، ايه الجمال ده، والرب معهم. فهاتهولي بسرعة. فارسل شاول رسلا، هاتهولي ارسل الي، يعني تحس الفترة لصاح ده كله عامل قلبان على داود، سامويل عمال يدور على ملك، فربنا يقول له هات قد مين؟ داود. شاول يدور على حد يعالجه فيقول له هات له هات لمين؟ داود، الشخص اللي فيه نعمه ديت تلاقي الناس كلها بتدور عليه، الناس كلها تبحث ايه؟ عنه، مش هو اللي بيبحث عن الناس. كان في قول كده ابائي يقول لك كده عاوز الناس تحبك؟ يقول لك يقول لك حب الله، لما تحب الله تجري وراك الناس. يعني ايه تحب الله؟ الصفات الحلوه ديت، لو بيلاقوا فيك حاجات مش موجوده، كواليتي مش موجوده في حته، اه فلان احب اقعد مع فلان، فين فلان عندي مشكله عاوز اروح احكي معاه شويه، اطلع زي ابونا بشويه كامل كده مثلا، وزي خدام هنا يعني عاصرناهم، والحقيقه ابتسامتهم بس فقط، شوف الابتسامه بتاعته والسلام الداخلي بتاعه، حتى لو حد عنده ايه يروح تتحرق الحاجات دي كلها عشان هو عنده الصفات دي. فارسل هتوري بسرعه، ارسل لدى داود ابنك الذي مع الغنم، فاخذ يسى حمارا حاملا خبزا وزق خمر وجدي معز، ده اللي يعرفه داود، انا جاي لك بقى ولا بعته له يسى معاه، قال له بقى ولا مش تاخد فلوس ولا خد معاك دول، وارسلها بيد داود ابنه الى شاول. فجاء داود الى شاول ووقف ايه فاحبه جدا، وكان له حامل ايه حامل سلاح، ده بوزيشن مش سهل يعني، ان هو ماسك اخطر حاجه عنده يعني، قال احبك احبه جدا. يا عارفين ليه احبه جدا؟ عشان فكروا بتاريخه، فكروا لما كان عنده روح ربنا كان عامل ازاي، صحيح يقول لك يا فلان ده

شبهي زمان. شبهي ايه؟ زمان. ودلوقتي انت مش شبهه ليه؟ لك لا بقى العالم بعلمنا بقى حاجات كتير، ده احنا شفنا بلاوي في حياتنا، ده الواحد بقى بيشتم كتير. فين زمان عمري ما كنت اشتم شتيمة، فين زمان عمري ما كنت بشرب سيجارة، النهاردة بشرب علبة في اليوم، وهكذا. لك فين زمان فين زمان فين زمان. فشاول هنا لما احب داود ليه؟ لان شاف صورته فيه، وهو ايه؟ هو بخيره، هو لسه ايه؟ واقف على رجله، هو لسه ما فيش حاجه متسلطه عليه، وهو لسه ما فيهوش روح رديء، ولكن في روح ربنا متجلي جواه ويعمل بيه. فجاء داود الى شاول ووقف امامه فاحبه جدا وكان له حمل سلاح، فارسل شاول الى يسى يقول يقف داود امامي لانه وجد نعمه في عيني. وكان عندما جاء الروح، شوف بقى، شوف الفعل او التأثير بتاع ابن ربنا. وكان عندما جاء الروح من قبل الله على شاول، روح الرديء دوت، ان داود اخذ العود وضرب ايه؟ بيده. بدأ يمارس الايه؟ اللي يفهمه، زي بطرس لما موقع باب الجميل قال له ايه؟ قال له هات لي قرشين. قال له يا عم انا معيش قرشين، انا اللي عندي عرف ادهولك، قم احمل سريرك وايه؟ وامشي، ما عنديش غير كده. فكان يرتاح شاول، وكان داود اخذ العود ضرب يده، فكان يرتاح شاول ويطيب ويذهب عنه الروح الايه؟ الروح الرديء. دي كرازة؟ ينفع الكارز يبقى كده؟ اه طبعا. هو كارز بيعمل ايه؟ توبوا قد اتى ملكوت الله، عيشوا بالسلام. فداود النهاردة شخصيته بتورينا كل واحد فينا ازاي يعيش، وايه المهارات اللي احنا لازم نكون عايشين بيها، وده الحياة الداخلية بتاعتنا نكون عايشة ازاي، وازاي شكل ولاد ربنا حقيقي. يعني بره الايه؟ بره العالم ممكن يكون شوه الصورة ديت بطريقة او باخرى، شوهها، ولكن بيورينا النهاردة ازاي ده الشكل الانساني المسيحي فعلا في وسط العالم. انتم نور العالم. ايه نور العالم؟ مش باللبس، مش بالفلوس، مش بالستايل، مش بالترند، ولكن بايه؟ بانك بتمزمر، لانك جبار، لانك فصيح، لانك كذا وكذا، لان الرب معك. فلما يجي لك اي حد او يتعرض لاي حاجه، انت في حته تانية خالص خالص. مسيحي مش مسيحي، في الشغل مش في الشغل، في السوق مش في السوق، في التليفون مش في اي حته خالص. حتى لو سمعت بوستات على الفيس متعبه ولا حاجه، تقول واحد يشوف بوستات متعبه كتير قوي في اليوم، ممكن نفسيا ايه؟ يتدمر ويخاف. لكن الانسان المسيحي بجد اللي هو جبار بأس ورجل حرب، يقول لك عادي، ما احنا عارفين العالم ايه؟ هيروح، ما احنا كلنا رايحين السماء، ده بشرة خير مش بشرة ايه؟ مش خبر وحش. ياه ازاي كده؟ انت عم مش معانا؟ يقول لك لا لا لا، انا بقول لك الحقيقه، ما العالم فيه شر، ولازم طول عمرنا عايشين في كده، احنا جبنا حاجه من بره. يعني البوستات دي بتوضح اكتر عمل عدو الخير ازاي على الميديا. ده الشيطان بيفضح نفسه اكتر على الميديا، مش محطوطة علشان الناس تتأثر، ولا الناس تبقى يعني عاطفية، ولا الناس علشان تقول يا ونعمل لايك. لا لا لا، ده انا شايف ان النقطة الايجابية بتاعت انسان الله اللي هو عارف كويس ورجل حرب، يقف يتفرج على الحاجات ديت يقولك بس كل ده يثبت الانجيل ايه صح. بس اللي يفهم الاخبار الصعبة، مين قتل مين ومين راح مش عارف ايه وراح عمل، يقولك شوف الشيطان عمال يشتغل ازاي، حاجة غريبة. عدو الخير عمال يشتغل، ده معناه ان ملكوت الله قريب، فيبدأ يستعد اكتر وياخد الموضوع بفرح مش بسلبية، صح؟ ربنا يدينا الفرح دوت، ويدينا روح داود وقلب داود الذي مثل قلب الله، والمجد لله دائما ابديا امين. اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بالشكر يا ابانا الذي في السماوات، ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كذلك على الارض، خبزنا الذي في الغد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا، لا تدخلنا رب في تجربه لكن نجينا من الشرير. محبه الله الاب، نعمه الابن الوحيد، شركه موهبه عطيه الروح القدس تكن مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.

طب انا خطايا ورا ظهري بتجرجر واروح حاكم اخويا لما نضف القلب الاول من وساخته، اروح حاكم غيري.

خلقت البشر، إذ أنت مهتم بكل خليقتك، لا تحرم واحد من جبلة يديك عن فيض حبك. أنت تهتم بخطواتي وطرقي، تسهر لرعايتي، تلاحظ كل سبلي، تحتضن وجودي على الدوام كأنك لا تتطلع إلى آخر سواي، تسهر علي وكأنك نسيت الخليقة كلها. إن حبك يا إلهي يحتضن العالم كله، فهو حب الأب الأكيد.

0: كيف يا نفسي ارتضيت أن تنكري إلهك أمام الجارية؟ فحين رفضتك يا ربي رأيتك تنظر إلي بحزن، فما أعمق نظراتك فهي تنفذ إلى أعماقي.
1: وأنا قد سمعت همساتك الحانية حين قلت لي اذهبي ولا تخطئي، فما أحن همساتك يا مسيح الغفران.
2: قد لمستني يا رب بيديك فصار لي الشفاء، إذ زال برصي عني فما أقوى لمساتك فهي لمسات شفاء.
1: ونحن كيف ابتعدنا عنك؟ كنت تطلب أن نأتي إليك ونحن بجهلنا تركناك، وفي كل هذا كنت واقفا فاتحا لنا الأحضان الأبوية.

آمال الرسل. الأصحاح الثامن. وحدث في ذلك اليوم اضطهاد عظيم على الكنيسة التي في أورشليم، فتشتت الجميع في كور اليهودية والسامرة ما عدا الرسل. وحمل رجال أتقياء استفانوس وعملوا عليه مناحة عظيمة. وأما شاول فكان يسطو على الكنيسة وهو يدخل البيوت ويجر رجالا ونساء ويسلمهم إلى السجن. فالذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة. فانحدر فيلبس إلى مدينة من السامرة وكان يكرز لهم بالمسيح، وكان الجموع يصغون بنفس واحدة إلى ما يقوله فيلبس عند استماعهم ونظرهم الآيات التي صنعها، لأن كثيرين من الذين بهم أرواح نجسة كانت تخرج صارخة بصوت عظيم، وكثيرون من المفلوجين والعرجي شفوا، فكان فرح عظيم في تلك المدينة. وكان قبلا في المدينة رجل اسمه سيمون يستعمل السحر ويدهش شعب السامرة قائلا إنه شيء عظيم. وكان الجميع يتبعونه من الصغير إلى الكبير قائلين هذا هو قوة الله العظيم. وكانوا يتبعونه لكونهم قد اندهشوا زمانا طويلا بسحرهم. ولكن لما صدقوا فيلبس وهو يبشر بالأمور المختصة بملكوت الله وباسم يسوع المسيح اعتمدوا رجالا ونساء، وسيمون ايضا نفسه آمن. ولما اعتمد كان يلازم فيلبس، واذ رأى آيات وقوات عظيمة تجرى اندهش. ولما سمع الرسل الذين في أورشليم ان السامرة قد قبلت كلمة الله ارسلوا اليهم بطرس ويوحنا، اللذين لما نزلا صليا لأجلهم لكي يقبلوا الروح القدس، لأنه لم يكن قد حل بعد على أحد منهم غير أنهم كانوا معتمدين باسم الرب يسوع. حينئذ وضعا الأيادي عليهم فقبلوا الروح القدس. ولما رأى سيمون أنه بوضع أيدي الرسل يعطى الروح القدس قدم لهما دراهم قائلا أعطياني أنا أيضا هذا السلطان حتى أي من وضعت عليه يدي يقبل الروح القدس. فقال له بطرس لتكن

فضتك معك للهلاك، لأنك ظننت أن تقتني موهبة الله بدراهم. ليس لك نصيب ولا قرعة في هذا الأمر، لأن قلبك ليس مستقيما أمام الله. فتب من شرك هذا، واطلب إلى الله عسى أن يغفر لك فكر قلبك.

أورشليم وبشرا قرى كثيرة للسامريين. ثم إن ملاك الرب كلم في لبس قائلا: قم واذهب نحو الجنوب على الطريق المنحدرة من أورشليم إلى غزة التي هي برية. فقام وذهب، وإذا رجل حبشي خصي وزير لكنداك ملكة الحبشة كان على جميع خزائنه. فهذا كان قد جاء إلى أورشليم ليسجد، وكان راجعا وجالسا على مركبته وهو يقرأ النبي إشعياء. فقال الروح لفيلبس: تقدم ورافق هذه المركبة. فبادر إليه فيلبس وسمعه يقرأ النبي إشعياء، فقال: ألعلك تفهم ما أنت تقرأ؟ فقال: كيف يمكنني إن لم يرشدني أحد؟ وطلب إلى فيلبس أن يصعد ويجلس معه. وأما فصل الكتاب الذي كان يقرأه فكان هذا: مثل شاة سيقى إلى الذبح، ومثل خروف صامت أمام الذي يجزه، هكذا لم يفتح فاه. في تواضعه انتزع قضاؤه، وجيله من يخبر به، لأن حياته تنتزع من الأرض. فأجاب الخصي فيلبس وقال: أطلب إليك، عن من يقول النبي هذا؟ عن نفسه أم عن واحد آخر؟ ففتح فيلبس فاه وابتدأ من هذا الكتاب فبشره بيسوع. وفيما هما سائران في الطريق أقبلا على ماء، فقال الخصي: هوذا ماء، ماذا يمنع أن أعتمد؟ فقال فيلبس: إن كنت تؤمن من كل قلبك يجوز. فأجاب وقال: أنا أؤمن أن يسوع المسيح هو ابن الله. فأمر أن تقف المركبة، فنزلا كلاهما إلى الماء، فيلبس والخصي، فعمده. ولما صعدا من الماء خطف روح الرب فيلبس، فلم يبصره الخصي أيضا، وذهب في طريقه فرحا. وأما فيلبس فوجد في أشدود، وبينما هو مجتاز كان يبشر جميع المدن حتى جاء إلى قيصرية. الأصحاح التاسع. أما شاول فكان لم يزل ينفث تهددا وقتلا على تلاميذ الرب. فتقدم إلى رئيس الكهنة وطلب منه رسائل إلى دمشق إلى الجماعات، حتى إذا وجد أناسا من الطريق رجالا أو نساء يسوقهم موثقين إلى أورشليم. وفي ذهابه حدث أنه اقترب إلى دمشق، فبغتة أبرق حوله نور من السماء، فسقط على الأرض وسمع صوتا قائلا له: شاول شاول، لماذا تضطهدني؟ فقال: من أنت يا سيد؟ فقال الرب: أنا يسوع الذي أنت تضطهده، صعب عليك أن ترفس مناخس. فقال وهو مرتعد ومتحير: يا رب، ماذا تريد أن أفعل؟ فقال له الرب: قم وادخل المدينة فيقال لك ماذا ينبغي أن تفعل. وأما الرجال المسافرون معه فوقفوا صامتين يسمعون الصوت ولا ينظرون أحدا. فنهض شاول عن الأرض وكان وهو مفتوح العينين لا يبصر أحدا، فاقتادوه بيده وأدخلوه إلى دمشق، وكان ثلاثة أيام لا يبصر، فلم يأكل ولم يشرب. وكان في دمشق تلميذ اسمه حناني، فقال له الرب في رؤيا: يا حناني. فقال: ها أنا ذا يا رب. فقال له الرب: قم

اذهب الى الزقاق الذي يقال له المستقيم، واطلب في بيت يهوذا رجلا طرسوسيا اسمه شاول، لانه هوذا يصلي. وقد رأى في رؤيا رجلا اسمه حنانية داخلا وواضعا يده عليه لكي يبصر. فاجاب حنانية: يا رب، قد سمعت من كثيرين عن هذا الرجل كم من الشرور فعل بقديسيك في اورشليم، وها هنا له سلطان من قبل رؤساء الكهنة ان يوثق جميع الذين يدعون باسمك. فقال له الرب: اذهب، لان هذا لي اناء مختار ليحمل اسمي امام امم وملوك وبني اسرائيل، لاني ساريه كم ينبغي ان يتألم من اجل اسمي. فمضى حنانية ودخل البيت ووضع عليه يديه وقال: ايها الاخ شاول، قد ارسلني الرب يسوع الذي ظهر لك في الطريق الذي جئت فيه لكي تبصر وتمتلئ من الروح القدس. فللوقت وقع من عينيه شيء كأنه قشور، فأبصر في الحال وقام واعتمد وتناول طعاما فتقوى. وكان شاول مع التلاميذ الذين في دمشق أياما، وللوقت جعل يكرز في المجامع بالمسيح أن هذا هو ابن الله. فبهت جميع الذين كانوا يسمعون وقالوا: أليس هذا هو الذي أهلك في أورشليم الذين يدعون بهذا الاسم؟ وقد جاء إلى هنا لهذا ليسوقهم موثقين إلى رؤساء الكهنة. وأما شاول فكان يزداد قوة ويحير اليهود الساكنين في دمشق محققا أن هذا هو المسيح. ولما تمت أيام كثيرة تشاور اليهود ليقتلوه، فعلم شاول بمكيدتهم، وكانوا يراقبون الأبواب أيضا نهارا وليلا ليقتلوه. فأخذه التلاميذ ليلا وأنزلوه من السور مدلين إياه في سل. ولما جاء شاول إلى أورشليم حاول أن يلتصق بالتلاميذ، وكان الجميع يخافونه غير مصدقين أنه تلميذ. فأخذه برنابا وأحضره إلى الرسل وحدثهم كيف أبصر الرب في الطريق وأنه كلمه وكيف جاهر في دمشق باسم يسوع. فكان معهم يدخل ويخرج في أورشليم ويجاهر باسم الرب يسوع، وكان يخاطب ويباحث اليونانيين فحاولوا أن يقتلوه. فلما علم الإخوة أحضروه إلى قيصرية وأرسلوه إلى طرسوس. وأما الكنائس في جميع اليهودية والجليل والسامرة فكان لها سلام، وكانت تبنى وتسير في خوف الرب وبتعزية الروح القدس كانت تتكاثر. وحدث أن بطرس وهو يجتاز بالجميع نزل أيضا إلى القديسين الساكنين في لدة، فوجد هناك إنسانا اسمه إينياس مضطجعا على سرير منذ 8 سنين وكان مفلوجا. فقال له بطرس: يا إنياس، يشفيك يسوع المسيح، قم وافرش لنفسك. فقام للوقت ورآه جميع الساكنين في لدة وسارون الذين رجعوا إلى الرب. وكان في يافا تلميذة اسمها طابيث الذي ترجمته غزال. هذه كانت ممتلئة أعمالا صالحة وإحسانات كانت تعمله. وحدث في تلك الأيام أنها مرضت وماتت، فغسلوها ووضعوها في علية. وإذ كانت لدة قريبة من يافا وسمع التلاميذ أن بطرس فيها، أرسلوا رجلين يطلبان إليه أن لا يتوانى عن أن يجتاز إليه. فقام بطرس

جاء معهما، فلما وصل صعدوا به الى العلية، فوقفت لديه جميع الارامل يبكين ويرين اقمصة وثيابا مما كانت تعمل غزالة وهي معهن. فاخرج بطرس الجميع خارجا وجثى على ركبتيه وصلى، ثم التفت الى الجسد وقال: يا طبيثة قومي. ففتحت عينيها، ولما ابصرت بطرس جلست، فناولها يده واقامها، ثم نادى القديسين والارامل واحضرها حيا. فصار ذلك معلوما في يافا كله، فامن كثيرون بالرب، ومكث اياما كثيرة في يافا عند سمعان رجل دباغ.

0: باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. بصلوات صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث وشريكه في الخدمة الرسولية نيافة الحبر الجليل الأنبا يوسطس مكتبة سان مارك تقدم شفتان تقطران شهدا قصة حياة أبونا المتنيح أبس خيرون الأنطوني
1: رؤية درامية وإخراج سالم إبراهيم بطولة الفنان
2: فريد القراشي.
3: تأخرت أبي جوه يا رب يقوم بالسلامة يا عطرة واد ولا بنت تيجي مش مهم بس هتقوم بالسلامة يا رب يا عطرة
4: ما تقلقش كده يا مقدس عبده إن شاء الله ربنا هيقومهالك بالسلامة يا أخويا
3: يا حليم يا أخويا الدنيا طولت قوي معاها جوه كأنها أول مرة تولد فيها
4: ربنا يبارك في عيالك ويقومهالك بالسلامة ويديلك ولد زين يصلب ظهرك
3: يا أخويا ولد ولا بنت المهم بس هتقوم لي بالسلامة
4: بقولك ايه اليومين دول صيام الست العذراء اطلبها كده وهي مش هتسيبها ابدا
3: ان شاء الله يا عطرة او مالي بالسلامه يا رب
5: الف مبروك يا مقدس عبده
4: واد ولا بنت
5: واد زي القمر جاي اثنين صيام وكلهم بركه
4: هتسميه ايه يا مقدس
3: هسميه لبيب لبيب عبد منوار
6: بسم الاب والاب والروح القدس لانه في اللهم اجعلنا مستحقين ان نكون بشكر ابانا الذي في السماء ويتقدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض اكفنا كفافا اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبك
5: بس الصليب عليك يا نبي ربنا يحميك يا ربي ويحفظ عليك ويبعد عنك الشيطان هو انت دايما كده دايما قاعد لوحدك واللي بيطمني عليك اني لما احس بغيابك اشوفك الاقيك قاعد بتصلي ربنا وفادينك الهنا يسوع المسيح تعالى يا نبي تعالى اقعد هنا
7: حاضر يا امي
8: واحنا لا ننام
5: احنا مش اغنياء يا لبيب يا ابني بس الحمد لله الحاله ميسوره والبركه في تجاره القطن اللي ابوك بيشتغل فيها ومن قبله جدك نوار
8: لا انت مش فهماني يا امي انا اقصد ليه ربنا خلقنا اغنياء وخلق ناس تانية فقراء على الرغم من انه هو نفسه لما جه على الارض اختار انه يكون فقير
5: اصل هو ربنا يعني ما اعرفش ده سؤال صعب قوي يا ابني لكن انت عرفت الكلام ده منين
8: عندنا في كلاسة الفريش بيدونا في اخر حصة مادة الديانة والاستاذ كان بيحكي لنا النهاردة عن ميلاد السيد المسيح اللي اتولد في نزوة بقر وكان فقير ولم يكن له اين يسند رأسه يعني ما كانش له مكان ينام فيه وده رب المجد يقوم احنا يا عبيد ونعيش في الخير ده كله
5: ما هو يا ابن ابوك ما بيدخلش على الفقراء والمحتاجين بيديهم من الخير اللي ربنا اداهوله
8: يبقى نقطه حاجه واحده يبيع كل اللي عنده ويتبع المسيح مش المسيح قال كده للرجل الغني
5: خلاص لما تكبر تبقى انت عامل كده
8: ايوه لازم اعمل كده
9: الانسان يفضل يشتغل ويتعب في جمع المال ويتوه في مشاكل الحياه وينسى حياته الابديه ينسى هو موجود على الارض ليه
8: يعني الشغل خطيه يا استاذ
9: لا الشغل مش خطيه لو كان الانسان حاطط ربنا قدامه طول الوقت في تصرفاته وفي عمله وحتى في صرف المال اللي جمعه ده لكن ده لو ما حصلش يبقى كل اشغال الانسان في الخطيه لان العالم كله وضع في الشرير يلا يا ولاد حصه الدين خلصت اتفضلوا روحوا
8: العالم كله وضع في الشرير
9: ايه يا لبيب انت مش هتروح لبيب يا لبيب
8: ايوه يا استاذ
9: انت ايه سرحان في ايه مش هتروح
8: هروح عن إذنك يا أستاذ العالم كله وضع في الشرير
10: واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في
3: ربنا يبارك فيك يا لبيب يا ابني
10: يا
3: ويحافظ عليك. من زمان وانت صغير كنت على طول بتقعد لوحدك وتصلي.
10: لأن لك الملك والقوة والمجد
3: لبيب
10: إلى الأبد أمين.
3: لبيب يا ابني.
10: أيوة يا ابا تعال تعال.
3: إزايك يا ابني عامل إيه؟
10: نشكر ربنا يا ابا نشكر ربنا. بس أنت يا ابا صلي لي.
3: ده أنا يا ابني اللي محتاج صلواتك. ربنا هيكون معاك على طول.
10: أنا مستاهلش الكلام ده يا ابا. أنا ضعيف وخاطئ خاطي قوي ومليش أي لازمة أبدا. ده في قديسين يا ابا كلهم بركة وربنا قال عنهم إن العالم مش مستحق ليهم. العالم ما يستحقش إن هم يدفنوا برجليهم. بتقول لي يا ابا إن أنت محتاج لصلاتي أنا.

0: ياه، ايام وسنين كتير عدت. الواحد كل ما بيبص على الاولاد وشوفهم قدام عمالين يكبروا يوم ورا يوم، العمر هيفوت والواحد هيكبر، الساعة الأخيرة قربت خلاص.
1: ما تقولش الكلام ده، ربنا يخليك لينا ويطول لنا في عمرك وتفرح بالعيال كلهم يا رب.
0: الله قولي لي، امال الاولاد فين؟ انا مش شايفهم يعني.
1: هما دخلوا يناموا.
0: ولبيب نام ولا قاعد بيصلي زي عوايده؟
1: اكيد قاعد بيصلي، هو دايما على كده، قبل ما ينام واول ما يصحى لازم يصلي ويشكر ربنا.
0: الواد ده غريب خالص، غريب قوي، على طول قاعد لوحده، مش بيجي يقعد معانا.
1: ربنا معاه ويحافظ عليه.
0: طب اقول لك ايه، روح انت خليه ينام عشان بكره الصبح بدري هنصحى نروح الارض عشان محصول الام.
1: حاضر، هخليه ينام، تصبح على خير.
0: وانت من اهله.
1: صباح الخير يا لبيب. انت صحيت يا حبيبي؟
2: اشكرك يا رب، اشكرك على النعمه الكبيره اللي انت مديهاني.
1: لبيب، لبيب انت نايم ولا صاحي يا ابني؟
2: لا لا يلا انا صاحي صاحي.
1: طب يلا يا ابني عشان تروح مع ابوك الارض. يلا.
2: يا ام، نفسي اروح مع ابويا الارض.
1: نفسك؟ ما انت كل يوم مع ابوك في الارض.
2: انا بتكلم عن ابويا السماوي، نفسي اروح معاه ارض كنعان.
1: ربنا يديك مشتاق قلبك. يلا يلا عشان ما تتاخرش.
2: حاضر حاضر يا ام. هويني يا يسوع، هويني، خدني من ايدي ووديني، عايز ادخل كنعان، انا داخل كنعان.
0: مالك يا ابني، عاوز تقول حاجه؟ لا مش ابني، مش عارف اقولك ايه يا ابني، بس يعني الحقيقه انا زعلان منك.
2: ليه بس؟ ده انا ما اقدرش على زعلك ابدا
0: يا ابني، انت طول النهار قاعد لوحدك.
2: انا يابا بكون مبسوط لما اقعد لوحدي واصلي. مش انت دايما يابا اللي كنت تقولي ان ربنا احسن من اي حد تاني؟
0: ايوه يا ابني، بس احنا ابوك وامك واخواتك والكلام معانا يعني ما فيش حاجه غلط.
2: انا يابا بقعد لوحدي عشان اتعلم فضيله السكوت والصمت.
0: ها؟ وليه يعني يا ابني؟
2: السكوت احسن، عشان الانسان لما يتكلم كتير يغلط كتير، في الحاله دي يبقى السكوت احسن من الكلام. أشكرك يا رب، أشكرك.

0: إنك اتحننت عليا وخلصت الدراسة بتاعتي وحصلت على البكالوريا. أشكرك أشكرك إن عمرك ما بتنساني رغم كل الخطايا اللي أنا بعملها. لكن أنت يا رب قلبك كل حب وحنان وعطف، عمرك ما رفضت أي طلب طلبته مني. لا أنا حتى من غير ما بطلب يا رب أنت بتديني كل اللي أنا عايزه ومحتاجه. عمري ما أقدر أنسى أبدا كل اللي أنت عملته معايا في حياتي. عشان كده يا رب نفسي أقدم لك نفسي ذبيحة حب عشان أرد شوية من الدين اللي في رقبتي ليك. نفسي يا رب نفسي أقدم لك حياتي أكون كل تحت أمر أكون خدمة اسمك القدوس. أنت يا رب
1: أشكرك يا ستي يا عذراء على اللي عملتيه مع ابني لبيب وخليتيه يخلص الدراسة لغاية ما بقى محامي قد الدنيا.
2: ربنا يكون معاه، ده من ساعة ما خلص واشتغل وهو نعمة ربنا محطاه في كل شغل. كل الناس في الشغل مبسوطين منه خالص. مساء الخير.
1: تعال تعال يا لبيب يا ابني.
2: انت جيت من امتى يا ابني؟
3: من شوية ودخلت صليت وشكرت ربنا.
2: مالك يا ابني؟ في حاجة مزعلاك؟ في حاجة حصلت في الشغل؟
1: مالك يا ابني؟ في ايه حصل؟ اتكلم.
3: تصور يا امه، في الشغل كان عاوزين نخلص ضميري واصور في مستندات قضية.
2: معقولة؟ معقولة يا ابني؟
1: وانت عملت ايه معاهم؟
3: ما قدرتش اخلف ضميري، رفضت وما قدرتش اكتب غير الحقيقة.
2: ربنا يبارك فيك يا ابني. لبيب، اسمع اللي هقول لك عليه يا ابني. وها في يوم من الايام تخالف ضميرك. انا صحيح بحلم ان اشوفك في يوم من الايام مستشار كبير قوي قد الدنيا او وزير في حكومه مصر، بس ما يكونش على حساب ربنا ابدا. وانا واثق ان ربنا يا ابني هيحقق حلمي واشوفك احسن واحد في الدنيا.
4: صباح الخير يا استاذ لبيب.
3: صباح الفل.
4: ايه يا لبيب انت دايما كده؟
3: في ايه؟ انا عملت حاجه؟
4: انت ما بتعملش اي حاجة غير شغلك وبس.
3: امال في ايه يا جدع؟
4: مش عارف، على طول مهتم بشغلك وبتديله اهتمام غير المطلوب. كلنا بنشتغل وبنعمل اللي علينا، بس مش كده؟
3: بص يا جدع، الشغل ده عبارة عن وزنة ربنا ادهلنا عشان نعملها كويس، ولو انا ما عملتهاش صح هتحاسب عنها، ومش هكون انسان امين على اي وزنة تانية ممكن ربنا ادهاني. وربنا ما بيضعفش وزناته غير للإنسان الأمين، ويقول له كده: كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير. وحياتنا دي كلها عبارة عن إيه؟ ما هي وزنة لازم الإنسان يتاجر ويربح بيها، يربح ملكوت السماوات. ما يكونش قدامه أي حاجة تانية غير ملكوت السماوات، ما يكونش شاغل باله بأي هدف تاني غير ربنا يسوع المسيح.
4: دايما بتغلبني بكلامك الحلو ده.
3: يلا يلا يلا روح شوف شغلك. يلا.
5: صباح الخير.
6: صباح النور.
5: امال فين الاخ لبيب؟ انا مش شايفه، ده مش عادته نيجي متاخر.
6: الاخ لبيب يا سيدي عنده جلسه في المحكمه وهيروح على طول.
5: انا مش عارف اقول لك ايه، بس
6: مال في حاجه؟ اتكلم.
5: الاخ لبيب غريب، غريب جدا، كل تصرفاته غريبه.
6: غريبه ازاي يعني؟
5: بص يا سيدي، اول واحد بيجي المكتب وامين جدا جدا في شغله، وتقريبا اخر واحد بيمشي من المكتب.
6: معاك حق، ومش كده بس كمان، ده هو متأخر عن تنفيذ أي شغل بيطلب منه، وبيخلص شغل أول بأول.
7: إيه بقى واد، سايبين أشغالكم وعمالين ترغوا؟ اتفضل يا أستاذ أنت وهو، كل واحد على مكتبه، موظفين آخر زمن.
2: يا ملابيب يا ملابيب، بل الشربات يا ملابيب.
1: ليه خير؟
2: ابنك لبيب اتعين في المحاكم المختلطة ودخل الوظيفة النيلي.
1: يا حبيبي يا ابني،
2: باين حلمك يا عبد هيتحقق ويجي اليوم اللي اشوفك فيه وزير.
1: وزير حته واحده يا مقدس؟
2: ولا اقل منها. ابنك متعلم احسن علام، كان نفسي اشوفيه كده وهو واقف مع الخواجات عبد المول وبيرطم معاهم بالفرنساوي الاصلي. ابنك يشرف يا ابو لبيب، ومستعد اصرف عليه لاخر ملم عندي عشان اشوفه في مهام عالي.
1: يا رب اشوفك يا لبيب اكبر محامي في البلد.
2: بقول لك وزير ومش اقل من كده. يلا يلا بل الشربات. امال لبيب فين؟
1: عدى علينا نجيب صاحبه عشان يحضروا قداس الحد في

0: باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. إنجيل هذا الصباح يا أحبائي بيكلمنا عن العيشة الدائمة مع الله، وإزاي الإنسان يسيب كل حاجة عشان يعيش مع ربنا ويقدم حياته ذبيحة حب، لأن سبق أن السيد المسيح قدم حياته كلها على عود الصليب ومات علشاننا وقام في ثالث يوم من بين الأموات وصعد إلى السماوات. هي دي الحياة مع ربنا، حياة جميلة. إذا كان وإحنا هنا في كنيسة الملاك بالمنصورة وقاعدين بنحضر القداس بنحس بجمال وحلاوة العشرة مع ربنا، ما بالكم وإحنا في السماء. لأن الملكوت يا أحبائي
1: نفسي يا رب
0: هو مكان كرسي،
1: نفسي أعيش معاك
0: ومكان
1: لك حياتي ذبيحة حب ليك أنت. مشتاق يا رب،
0: وأيضا
1: مشتاق للعيشة معاك.
0: اللي استشهدوا
1: على حاجة يا حبيبي،
0: ومكان القديسين اللي جاهدوا في حياتهم من أجل أن يصلوا إلى ملكوت السماوات، واللي حيمسك في إيد ربنا ويكمل للآخر حيوصل للملكوت، وهناك حيشوف ما لم تراه عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر، ما أعددته يا رب لمحب اسمك القدوس ولإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد أمين.
1: نقعد نقرأ بقى في الكتاب المقدس ونشوف ربنا عايز يقول لنا ايه. بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. فقال بطرس: ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك. فقال لهم: الحق اقول لكم ان ليس احد ترك بيتا او والدين او اخوة او امرأة او اولادا من اجل ملكوت الله إلا ويأخذ في هذا الزمان أضعافا كثيرة، وفي الظهر الآتي الحياة الأبدية. تقصدي يا رب؟ تقصدي
2: بتعمل إيه تحت الشجرة هنا يا لبيب؟
3: بتفرج على السماء. شايف السحابة اللي هناك دي؟
2: أيوة شايف.
1: في يوم من الأيام رب المجد هيجي على سحابة زي دي علشان ياخد ولاده.
2: شايف كمان يا نجيبك الشمس دي اللي احنا مش قادرين نبصلها دي؟
4: ايوه منورة الدنيا كلها.
1: ما بالك بقى بنور ربنا يا نجيب. يا ما نفسي اقرب منه اكتر وعيش له هو وبس
4: زي الرومان. يعني حياتهم حياة جميلة كلها للسيد المسيح، ما بقاش تفكير في العالم ومشاغله وهموم.
1: ناس سابوا العالم ورموا ورا ظهرهم ومشوا للمسيح.
2: بس افتكر ممكن ربنا يقبلني في الطريق ده يا لبيب؟
4: وليه لا يا لبيب؟ ربنا صدر واسع قوي وحنين وعارف قد ايه احنا بنحبه وعايزين هو وبس.
2: تقصد ايه؟ يعني انت كمان بتفكر في الرهبنة؟
4: يا سلام، يعني انت بس اللي عايز تعيش مع السيد المسيح؟
2: ما تتصورش انا مبسوط قد ايه باللي انت بتقوله. تضحك ليه يا جدع؟
4: بنضحك على اتنين عايزين يبقوا رهبان وما راحوش الدير ولا مرة قبل كده ولا حتى زاروه.
2: ممكن تكون دي الزيارة الأولى، لكن قلبي بيقول لي إني مش هرجع من هناك تاني. أنا قريت كتاب عن البرية الشرقية وقدسيها، وحسيت من الكتاب ده إن ربنا بيناديني للعشرة معاه هو بس.
1: الصبح بمشيئة ربنا هنبقى أنا وإنت على باب الأنبة يوساوس مطران الدقالي.

يا رب حنن قلب سيدنا الأنبا تيموثاوس وخليه يدينا جواب تسكين من نيابته لطلب الرهبنة يا رب.

0: اتفضل يا اخي لبيب، انت والاخ نجيب سيدنا مستنيكم جوه.
1: الف شكر يا ابونا، الف شكر. سلام يا سيدنا، حللني.
2: ربنا يحلك يا ابني. اقعدوا. ازيكم يا اولاد، عاملين ايه؟
0: نشكر ربنا يا سيدنا، نشكر ربنا.
2: انا عرفت انكم جيتوا علشان تاخدوا جواب تزكية، علشان عايزين تترهبنوا.
1: ايوه سيدنا، ويا ريتني يا افتح ما تحرمناش بالبركه الكبيره دي، وتساعدنا وتدينا الجواب لدير الانبا انطونيوس.
2: وشمعنى يعني دير الانبا انطونيوس؟
1: لانه سيدنا بعيد عن العمران واهل العالم، وده هيساعدنا في الحياه مع ربنا.
2: ما انتوا ممكن تعيشوا مع ربنا وانتوا هنا، لكن الرهبنه يا اولاد مش حاجه سهله زي ما انتوا متخيلين. ولو عايزين تشتغلوا، احنا عندنا هنا في الاسقفيه شغل كتير، وبنات المسيح هنا كتير، يعني ممكن نشغلكم ونجوزكم كمان.
0: يا سيدنا احنا مش عايزين نتجوز ولا عايزين حاجه من العالم.
2: يعني انتم مصرين؟ طب اتفضلوا نصلي وربنا يرشدنا.
0: انا مش مصدق ان سيدنا وافق وادانا الجواب.
1: انا كمان يا جدع مش مصدق. معقول يا رب سيدنا يرضى علينا ويدينا جواب التزكية، يزكينا عشان نبقى رهبان. يا رب، يا نفسي في يوم لا يوم ايه ده كتير قوي. انا نفسي الاقي نفسي دلوقتي جوه الدير، ومفيش حاجة تفصلني عنك يا رب. انت يا رب، انا يا رب، انا اخترتك يا رب. ارشدني للطريق الصح اللي امشي فيه واكمل للاخر، وعلمني يا رب، علمني يا رب ان اقول دايما لتكن لا ارادتي بل ارادتك انت ايها الصالح.
0: ماشي يا ابني، خلاص سيبنا وتمشي يا ابني.
3: ارجوك يا ابني، ارجوك، احب على يدك يا ابني، بس بلاش
1: يا ابني، بلاش كده. خلاص بقى، خلاص يا ابني، خلاص يا ابني. الحمامة نفسها تطير، نفسها توصل للسماء، وما ينفعش تفضل، ما ينفعش تفضل جوه القفص على طول. انا حاسس اني مخنوق، لازم اطير، لازم الحمامة دي تخرج من القفص وتفرق جناحاتها وتطير لفوق. انا فعلا عامل زيها، انا مخنوق. كان نفسي من زمان اقابل ربنا وطير معاه لفوق. ودلوقتي جت الساعة اللي لازم فيها ابقى حر. مفيش حاجة خلقاني، لازم يوم. وانت يا رب، انت مش كان نفسك ابقى حاجة كبيرة؟ هو في اكبر من ان اكون راهب؟ طب بالذمة ابقى وزير بيخدم ملك ارضي، ولا ابقى راهب بيخدم الملك السماوي؟ سلام يا رب، سلام يا رب. ابو سلمي على اخواتي، سلام.
3: يا نهار عيون.
0: انا اول مره اسافر على جنب ده، مشوار داعي الانبنطوس طويل قوي.
1: بس منتهى الراحه.
0: راحتي ايه؟ ده احنا سافرنا على مصر، ومن مصر ركبنا قطر لغايه بوش، ومن بوش ادينا ركبين جبال عشان نوصل لغايه الدير. وتقول لي راحه، وفي اكتر من كده تعب؟
1: ما احنا كده بنتعب يا جدع، بس احلى تعب اللي تتعبه عشان توصل للمسيح. طعم التعب ده احلى كتير من تعب الدنيا ومشتهياتها.
0: بالمناسبه، فاكر القصيده اللي انت قلتها لي قبل كده؟
1: انا واحده يا نجيب
0: اللي انت كنت بتتكلم فيها عن ترك العالم ومشتهياته؟ قولها تاني، نفسي اسمعها. ودينا بنتسلى في السفر واحنا في الصحراء.
1: المرء آفته هوى الدنيا، المرء يطغى كلما استغنى. إني رأيت عواقب الدنيا، فتركت ما أهوى لما أخشى. فكرت في الدنيا وجدتها، فإذا جميع ما بها يبنى.
0: بص يا لبيب يا ابني، أنت والأخ نجيب، بنعمة ربنا يسوع المسيح وبإرشاد روحه القدوس، انتم هتقعدوا معانا هنا شوية في الدير، وهنختبركم، ولو ربنا سمح انكم تكملوا هتكملوا، لكن لو ربنا ما أرادش يبقى ربنا أكيد يا ابني انت هو اللي ترتيب تاني لحياتكم.
1: ربنا ساعدنا عشان نكمل هنا في الدير.

0: صلي لنا يا ابونا واطلب من ربنا انه يقبلنا عشان نكون بالباهم لخدمه اسمه القدوس.
1: ربنا قادر يا ابني، ربنا قادر انه ينور طريقكم ويفتح عينيكم عشان تشوفوا طريق النعمه اللي اخترتوه لنفسكم. يلا يا ابني، يلا انت وهو عشان تستلموا الشغل بتاعكم هنا جوه الدير.
0: حاضر حاضر يا ابونا، اشكرك يا رب، اشكرك انك قبلتني انا الضعيف الخاطئ. اشكرك، ساعد ساعد.
2: سلام يا ابونا شنوطه.
3: السلام والنعمه يا ابونا صليب.
2: ايه يا ابونا مالك واقف كده وبتبص على البوابه ليه؟
3: بص يا ابونا صليب، شايف الاخ نبيل؟ من ساعه ما جه الدير وبدا الخدمه بتاعته على البوابه وكل الناس اللي بيجوا ياخدوا بركه الدير بيتكلموا معاه، وكمان بيتكلموا على كل الحاجات الكويسه اللي بيعملها معاها.
2: طيب وبيعمل ايه يا ابونا معاه؟
3: بيقابلهم وهو فرحان ومبسوط ووشه بيضحك، وشه طفل صغير ما يعرفش يكره اي حد، وبيقدمهم كمان كل اللي هم عاوزينه.
2: وانا كمان دايما بشوفه قاعد على البوابه وبيستقبل الناس وبيكلمهم عن بركه الدير وعن بركه القديسين وشفاعه القديسين، وخصوصا القديس الامنطوس صاحب الدير اللي احنا فيه ده.
3: بس يا ابونا احنا لازم نقدم جواب تذكيه لرئيس الدير انه يرسم الاخ لبيب والاخ نجيب رهبان.
2: فعلا يا ابونا معاك حق، وانا كمان موافق. طب يلا نشوف بقيه الرهبان موافقين ولا لا. يلا بينا.
3: يلا يا ابونا.
4: يعني عايزين تبقوا رهبان؟
5: ايوه عايزين ببركه صلواتك يا سيدنا.
2: يا سيدنا دول قضوا فتره الاختبار هنا في الدير، وكل الاباء الرهبان بيشهدوا لهم بالطاعه والمحبه.
4: استنى انت بس يا ابونا، قلتولي انتوا منين؟
1: من المنصوره يا سيدنا.
4: لا ده انت تروحوا تتنزهوا بقى على كوبري طلخه، الحياه على طول هنا صعبه وانتم عظمكم طري، ما تنفعوش مع الصعايده اللي هنا.
0: ابوس ايدك يا سيدنا، ما تحرمناش من مشتاق قلبي. لو كنا اصلنا في اي حاجه اثناء فتره الاختبار قدرنا يا سيدنا، لكن ما تطردناش من النعيم اللي احنا فيه ده.
1: ارجوك يا سيد عشان خاطر الست العروة
0: انا اندم طرس صاحب المكان يقبلنا اولاد ليك.
4: انتوا اسمكم مين؟
0: نجيبه نبيل.
4: خلاص بنعمه ربنا هنرسمكم رهبان، وهيبقى اسمك انت نجيب ماكسيموس، وانت يا لبيب دوماديوس، باين عليكم بركه وغلابه.

0: يا ابوي سيدنا واقف على سماتهم.
1: ايوه وبكره باذن المسيح الموافق 17 نوفمبر سنه 1941 هيترسموا الاثنين نجيب باسم ماكسيموس ولبيب باسم ابونا دوماديوس ومعهم كمان خمسه من الرهبان هما ابونا فام وابونا بطرس وابونا اسرائيل وابونا توادروس وابونا سوفيليس وابونا يوستس. ربنا يكمل جهادهم بسلام.
0: اشكرك يا رب، اشكرك على النعمه العظيمه دي. انا ما استاهلش يا رب، ما استاهلش ان اكون راحل ويكون اسمي على اسم القديس دوماديوس كمان. انا كفايه عليا يا رب ان اكون معاهم واتعلم منهم. انا ما استاهلش اكون زيهم ولا واحد منهم. انا ما استاهلش يا رب، انا ما استاهلش. مين انا يا رب عشان ابقى راحل وانا ما اسواش اي حاجه؟ أشكرك يا رب، أشكرك لأن هذا هو باب الرب وفيه دخل الأبرار. علمني يا رب إزاي أعيش ليك أنت ومعك أنت. علمني يا رب إزاي أعيش حياة الانحلال من الكل عشان أرتبط بيك أنت لوحدك وأعيش ليك كل حياتي. علمني يا رب وما تسيبنيش لوحدي. ما تسيبني، امسك بايدي يا رب وخليني امشي في طريقك لغايه اخر يوم في حياتي، لانه لك القوه والمجد الى الابد.

0: وقال رب إبراهام اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك إياها. يا بني إن أقبلت لخدمة الرب الإله فاثبت على البر والتقوى وأعد نفسك للتجربة.
1: الواحد يا ابونا ما قدرش يصدق اللي هيشوفه ده.
2: مالك يا ابونا؟ قاعد تشوف حاجات غريبة ولا ايه؟
1: لا يا ابونا، بس ابونا دوماديوس ما عرفش انا ليه اللي بيعمله في نفسه ده.
2: مالها ابونا دوماديوس بيعمل ايه يعني؟
1: من ساعة ما ترسم راحل وهو سالك في طريق الفجر الاختيار والتجرد من كل شيء.
2: ابونا دوماديوس من اول لما جه الدير وكان طالب رهبنة وكان اسمه الاخ الابير، وهو سلك نفس الطريق ده وكان مختار نفسه كمان.
3: المرء آفته هوى الدنيا، المرء يطغى كلما استغنى. إني رأيت عواصف الدنيا فتركت ما أهوى لما أخشى. فكرت في الدنيا وزادتها فإذا جميع ما بها يفنى.
1: أنا كل ما أشوف الراجل ده أحس إن أنا صغير جوا وقدام شيخ كبير كله حكمة وموعظة. ربنا ينفعنا بصلاة.
2: ربنا معاه ومعانا يا ولد، ويحافظ علينا من حروب عدو الخير.
1: صلي لي يا ابونا.
2: صلاة العذراء والقديسين معاك يا ابوني. سلام سلام يا ابونا دوماديوس، نشكر الله على سمتك كاهن على مذبح الأمبانطونيوس.
4: السلام والنعمة يا جدع، انا ما استاهلش النعمة العظيمة دي، بس سيدنا بقى هو اللي اصر. اعمل يا جدع اعمل ايه؟
2: طب بص بقى، انا عايزك تاخد اعترافاتي.
4: انا يا جدع؟
2: ايوه عايزك تبقى قبل اعترافك.
4: الظلم ما يصح، ده انا اخوك في الرهبانة. قوم شوف لك حد قادر تختلف على يده. يا بني اسس انت راجل بركة بركة كتير.
2: مش هعترف غير على ايدك انت. شوف بقى يا سيدي.
4: صباح الخير يا ابونا. الله
5: صباح الخير يا ولدي.
4: شوف بقى يا ابونا، انا اسمي سعيد، جاي هنا انا ومراتي واقدمكم في الخدمة، بس احنا مش مسيحيين.
5: وماله يا ولدي؟ خير تحت امرك يا ولدي.
4: مراتي كان عندها الم فظيع في صدرها، وبعد ما عملنا التحاليل اكتشفنا ان عندها سرطان في الصدر.
5: يا رب يسوع المسيح ربنا يشفيها يا ولدي.
6: انا تعبانه قوي يا ابوي ومش عارفه اعمل ايه. لينا جيران مسيحيين شاروا علينا اننا نيجي الدير هنا ناخد بركة ونخلي الرهبان يصلولي. يمكن ربنا يشفيني.
5: ربنا يتدخل يا بنتي، ربنا يتدخل ويتمم شفاك. طيب تعال انا هقعدكم مع راهب كله بركة وصلاته زينة ومليح. تعالوا يلا يلا بينا. شوف يا ابونا دوماديوس، الناس دي قصداك في خير، والست الطيبة دي تعبانة قوي، عندها تعب شديد، عندها ورم يا ابونا.
4: طيب وجايبها لنا ليه يا جدع؟ ما تروح لدكتور.
5: هو فيه دكتور احسن من ربنا يا ابونا؟ صلي لها وهي تخف يا ابونا.
4: انت عايزة ايه؟
6: عايزة اخف يا ابونا.
4: وانت يا جدع؟ عايزك تصلي لها يا ابونا عشان تخف. طيب انا هشمك بالزيت ده زيت متجمع من اناديل الدير وربنا هيلمسك بايده. يا رب يسوع المسيح من فتح عين المولود اعمى وشفى الابرص اشفى الست دي ببركه اصحاب هذا الزيت. امين. يلا يلا يا جدع خد مراتك وامشي.
2: طب مش هتصلي لها يا ابونا؟
4: امال انا كنت بعمل ايه دلوقتي يا جدع؟ امشي
2: ابونا. ابونا دوماديوس انت رحت فين يا ابونا؟ خد يا ابونا.
6: سعيد انا مش حاسه باي الم.
2: معقول؟ يعني انت بقيت كويسه؟
6: انا بقيت كويسه جدا يا سعيد، بقيت كويسه جدا.
5: المجد ليك يا رب، المجد ليك.
2: ياه يا ابونا، من كام سنه جيت عشان ابارك لك على رسمه الكاهن، ودلوقتي جيت عشان ابارك لك عشان بقيت جمس وبقيت ابونا بسخارون بدل من ابونا دوماديوس.
4: بالذمه يا جدع، انا ما استاهلش اي حاجه، بس ربنا صدره واسع قوي وحنين، دايما هو يعطف عليا واحنا ما بنستحقش النعمه العظيمه دي.
2: شايف يا ابونا الايام عدت.

0: جاي وبجيب لهم مصر. بص بص يا جدع، سيبك بقى من الكلام ده وخلينا في المهم. في بعض الاباء الرهبان اللي اشتكوا لي منك يا ابونا. اي اشتكوا لي منك يا ابونا يوسف عشان انت ما بتهتمش بصحتك.
1: ما فهمش يا ابونا بسيروان.
0: فيها ايه يعني لما تاخد بطانيه تنام عليها في قليتك في ايام الشتاء دي؟ بس انت بدل ما تنام على الارض

0: وجايب لي جاي لي انا الضعيف، انا ما اعرفش اعمل حاجه، ما اعرفش. عندكم الان بنطونيوس بنفسه، وديها له في الكنيسه الاثريه. يلا يلا يا جدع، يلا يلا.
1: سندوها بالراحه وهاتوها ورايا على كنيسه الان بنطونيوس الاثريه. يلا اتفضلوا، بشويش يا جماعه عليها، امشوا بيها بالراحه. اهو احنا خلاص قربنا نوصل. ابونا مسخرون، انت خرجت من قلايتك ليه؟
0: ما تسألش يا جدع، كمل طريقة كمل.
1: يلا يا جماعة يلا نمشي.
2: لا لا، بلاش مسخرون، بلاش مسخرون، بلاش مسخرون.
3: اترمت على الأرض تحت رجلينا ابونا مسخرون.
1: ابونا مسخرون واقف ساكت ليه؟ مين اللي قالك بس انه واقف ساكت؟ امال هي بتفرفط كده ليه؟ ابونا مسخرون خرج من قلايته مخصوص عشان الشيطان اللي جواها ده.
3: اسم الصليب، اسم الصليب، انت خفيتي؟
1: الظاهر ان الروح النجس خرج منها.
2: شكرا
0: على ايه؟ مش واخد بالي.
1: على معجزة خراج الشيطان منها يا ابونا.
0: معجزة ايه يا جدع؟ بالزي ما ده كلام. يلا يلا يا جدع، انت هو خده هو امش.
4: شوف يا ابونا بسخريون،
0: تحت امرك يا سيدنا،
4: بنعمة ربنا يسوع المسيح انت هتسافر تخدم في القدس.
0: انا الغلبان يا سيدنا اخدم في ارض المسيح.
4: يا ابونا، وهتخدم كمان في كنيسة القيامة وكنائس اريحة وفي بحر الشريعة. جهز نفسك للسفر يا ابونا، وربنا يباركك ويحافظ عليك.
0: مش مصدق يا رب، انا مش مصدق ان احنا دلوقتي في الاماكن اللي انت عشت فيها. يا رب معقول؟ يا رب يعني انا الضعيف الخاطئ، اسمح لي ان اخدم في الاماكن المقدسه دي، الاماكن اللي انت بنفسك عشت فيها يا رب، مع امك الطاهره الست العذراء مريم. يا يسوع، انا حاسس انك جنبي، حاسس بنفسك في المكان، حاسس ان انت واقف جنبي، مش احمد ولا احمد يا رب، ما انا واقف في المكان اللي انت اتصلبت فيه على عود الصليب، وفي الحتة اللي هناك دي انت اتدفنت في القبر المقدس، ومن نفس المكان ده قمت من الاموات وصعدت للسماء. كل دي بركة يا رب، كل دي بركة. انا بتحرك كل
5: الحمد لله على وصولك بالسلامة يا ابونا بسخرون.
0: ربنا يخليكم ويحافظ عليكم. يا الواحد كان مشتاق ان يزور الاماكن المقدسة دي.
5: احكي لنا يا ابونا عن اللي حصل هناك في القدس.
0: اللي شفته هناك ما تحكيش، ده حاجة ملهاش اي وصف. خدنا بركة ربنا يسوع المسيح نفسه وبركة النور المقدس اللي بيظهر كل سنة من القبر المقدس.
5: يا ابونا، ما هقول الكلام ده
0: واكتر من كده يا جدع، اكتر من كده بكتير. ربنا يديكم يا اولاد وتشوفوا الكلام ده بنفسكم. ربنا يديكم. ربي وحبيبي يسوع المسيح ابن الله الحيث، أنا ما استحقش يا رب أن أكون أمين للدير، دي مسؤولية كبيرة أوي يا رب علي. أنا ما استحقش أبدا وما أقدرش على المسؤولية دي. قويني يا رب، قويني على تحمل المسؤولية، علمني إزاي أخدم الكل أكون خدام ليهم يا رب، تحت رجلك كلهم. علمني إزاي يا رب أكون أمين على حياتي عشان أكون أمين على أبائي هنا في الدير. انت يا رب معين وسند للضعيف، الهون يا رب انا ضعيف، دبر يا رب امور حياتي وقويني عشان ابقى كويس، انا حد كويس وانت تبقى مبسوط مني. استنى، اغفر لي، سامحني.

0: قعد يطبطب عليا ويبكي ويطلب من ربنا انه يسامحني ويغفر لي كل خطاياي.
1: ايوه يا بني، ربنا بيخلينا عامل زي الطير اللي بيحاول يلم فراخه حواليه ويغطيهم بجناحاته ويحميهم من اي حاجه ممكن تضره.
0: الواحد كل مره بيتعلم منه حاجات كتير.
1: معاك حق يا بني، ده عامل زي نبع الميه مش ممكن يخلص ابدا.
0: ده علشان الروح القدس ومحبه ربنا يسوع المسيح ساكنه جواه.
1: يلا يلا يا بنا نروح نقعد معاه ونتعلم منه.
0: يلا يا بنا يلا
2: يا بنا يا بنا.
0: نعم يا ابني. في ايه؟
2: انا اسمي عاطف، ممكن اسمي مرجرجس بالجلوشي.
0: اهلا وسهلا بيك يا ابني في الدير. خير؟ في ايه؟
2: انا هنا في خلوه، وجي ابونا المسؤول عن بيت الخلوه قال لنا ان ابونا بسخريون موجود في قصر الدير تعبان شويه ومستني العربيه اللي هتوديه للدير في بوش، فقلنا نروح ناخد بركته قبل ما يسافر. ورحنا فعلا وقعدنا معاه وبصنا ايديه وطلبنا صلواته، وفجاه كده النور انقطع. فبصيت على ابونا بسخريون لقيت هاله من النور بتحوط حوالين راسه.
0: اسم الصليب، ما هو اللي انت بتقوله ده يا ابني؟
2: انا خفت اقوله على اللي شفته ده يا ابونا.
0: كويس ان انت ما قلتلوش، والا كان هيزعل منك قوي. ربنا ينفعنا بصلواته، ربنا ينفعنا بصلواته. انت عارف طبعا يا ابونا بسخرون ان رئيس الدير القمص اساناسيوس الانطوني سيدنا البابا رسم اسقف عام.
3: كان راجل جدع، احنا مش هنعوضه ابدا.
4: وكل رهبان دير الانبا انطونيوس بعتوا تزكيه بتوقعاتهم لقداسه البابا شنوده بيعلنوا فيها رغبتهم عن انك انت تكون رئيس الدير يا بونا.
3: رئيس الدير مين يا جدع؟
4: ديرنا يا بونا، دير الانبا انطونيوس.
3: انت بتهزر يا جدع، من زي ما انت بتهزر. هو سيدنا البابا هيسمع كلامك؟
0: هو اللي انت ما تعرفوش يا بونا بسخرون ان سيدنا البابا وافق.
3: رب رب يسوع المسيح ابن الله الحي، اشكرك يا رب، اشكرك انك اتحننت عليا ومش نسيني وانا مستاهلش كل ده. علمني يا رب ازاي اكون امين لغايه الموت. من كام سنه كنت امين الدير، والنهارده تختارني عشان اكون رئيس للدير. مين انا يا رب عشان اكون في المكان ده؟ انا خاطي وما فيهاش اي حاجه ابدا. انا مش كويس، وحش. انت عارفني وانا غريب عنك يا رب. ده اقل واحد هنا في الدير، كل الاباء احسن مني بكتير. واقول يا رب لو اكون رئيس لدير مره واحده ودير الانبا انطونيوس اب الرهبان كمان. اشكرك يا رب، اشكرك على محبتك. انا خلاص هجمد قلبي وهتكل عليك. أنت يا رب قد السفينة لكل المجد من الآن وإلى الأبد. أمين.
4: سلام يا بونا الرئيس.
3: أهلا يا جدع.
4: شايف يا بونا سيدنا من ساعة ما ترسم رئيس للدير وهو كده الرئاسة ملهاش مكان في حياته. أيوة صحيح، تحس أنه راهب عادي جدا ويمكن أقل من أي راهب كمان.
0: شايف يا بونا، شايف بيعمل إيه؟ بيشتغل بنفسه في الدير ومش كأنه رئيس الدير أبدا.
4: هو على طول كده عايش كأنه غريب في المكان ده ونفسه يوصل للمكان بتاعه. الحاجة الغريبة كمان
0: إنه عضو في المجمع المقدس في كنيستنا القبطية، لكن رغم ده كله لما بيجي وياخد صورة للمجمع المقدس تلاقيه واقف في الآخر وبعيد جدا ونفسه ما يتصورش.
4: نفسي يا ابونا أعرف هو كان بيفكر في إيه ساعتها.
3: مالك يا جدع انت هو بتتكلموا في ايه؟ شغلين نفسكم ليه بابونا الرئيس؟ انا ساعتها كنت بفكر ازاي انا الفقير الفاضي اقف وسط الجامع الكبير ده من الاصحاب والمطارنة والبابا سيدنا ذات نفسه. انا مستحيلش حتى ان اعدي من جنبهم، مش ان اقف معاهم.
0: يلا يلا يا جدع انت وهو كل واحد يروح لشغل.

0: تتصور يا ابونا امينه، كنت بعترف عند ابونا بسخريون، وبعد الاعتراف لقيته عمل معايا تصرفات غريبه.
1: غريبه ازاي يعني يا ابونا؟
0: بعد الاعتراف وبعد ما اداني الحل، قام وقف على حيله وخدني في حضنه.

0: حل يا ابونا الراجل وسامحني. يلا ربنا حوش. يلا ربنا معك. ربنا سامح.
1: سامحني يا ابونا الريس، سامحني. انا غلطان وغلطت اكتر لما عليت صوتي عليك واتكلمت بصوت عالي وزعلتك. ارجوك سامحني.
0: خلاص انت ما تعيطش. خد المنديل ده امسح عينيك. مين قال لك ان انا زعلت منك يا جدع؟ انا ما زعلتش منك، انا ما بعرفش ازعل. وبعدين انت يا جدع ما كنتش هتفك فيا انا، امال هتفك في مين يعني؟
1: سامحني يا ابونا الريس، انا غلطت وندمت على غلطتي وطلب منك انك تسامحني.
0: خلاص يا جدع انا سامح. يلا روح.
1: اشكرك يا ابونا الريس، اشكرك على محبتك الكبيره.
0: خلاص انت فاضي ولا ايه؟ خلاص يلا روح. الست العذراء والاب انطونيوس يكونوا معاك. يلا كفاية.
2: يا ابونا الريس، انت بتزرع في بستان الدير بنفسك.
0: وماله يا جدع، وماله؟ ده انا باخد بركة العمل. وبعدين الاب انطونيوس كان عايش هنا، عايش في فردوس ارضي. لازم نعمل كده زي عشان نفرح قلبه ويكون مبسوط يا جدع.
2: ومش بس كده يا ابونا الريس، مش قادرين ننسى ابدا من الاماكن اللي اتبنت تحت اشرافك، اللي بيقعد فيها كل الزائرين للدير، وبالذات في عيد الامبرطوس وباقي قديسين الدير. ودي عادت بالفايده الكبيره على الدير بالهدوء التام والجو القداسه والبركه اثناء الصلاه داخل الدير.
0: بس يا جدع كفايه الكلام الكبير ده. يلا روح في شغلك. يلا
2: انت بركه كبيره قوي يا ابونا الريس، وانا مش ممكن امشي واسيب. فاكر يا ابونا الريس بعد نياحه ابونا يوستس؟
0: ربنا ينيح روحه ابونا يوستس. يا سلام، ده كان عمود منور في الكنيسه. الحبيبي خالص، اخويا في الرهبنه. ده انا كنت بتعلم منه، كان بيحكي لي على كل حاجه، كان بيعترف عندي يا جدع.
2: فاكر يا ابونا الريس لما ظهر لك في رؤيه وقال لك ابني طفوس في الدير، وانا هبعت لك اللي يهتم بالموضوع ده؟
0: ايوه يا جدع فاكر. وبنعمه ربنا الطفوس اتبنى واتحققت رؤيه ابونا يوستس. انا عبال نحكي ونسيب شغلنا. يلا امشي انت. بص بقى يا جدع، انت هو محصول البلح ده بتاع الدير هيتوزع تلت للرهبان وتلت للعربان وتلت للغربان. ها، خلي الكل ياكل وينبسط. ربنا يبارك. اشكرك يا رب يسوع المسيح، اشكرك. انا صحتي بقت مش حلوه خالص، مش قادر. عشان كده هنرسم ابونا شنودة اسقف هنا في الدير باسم الانبا يوستس. بطلب منك ساعده في ادارة شؤون الدير، وابعد عنه مكايد عدو الخير. انا فرحان بيه، فرحان انك بعتلنا الجدع ده عشان يكمل.

0: أنا خلاص هروح أتعالج وهجيلك بقى. هجيلك عطشان يا رب الحضن. المرض عمال بيزيد والوجع طعمه حلو حلو حلو. مدام انت معايا يا رب لكل المجد من الآن وإلى الأبد. أمين.
1: الحمد لله على سلامتك يا ابونا الرئيس. الحمد لله انك رجعت لنا بالسلامة بعد رحلة العلاج الطويلة دي. وديك رجعت تاني تنور ديرك يا ابونا.
0: بص يا جدع، عزك يا انبا يسطس تاخدني الكنيسة. نفسي اودع الكنيسة وكل القديسين. خلاص اللحظة الأخيرة قربت خلاص.
1: حاضر حاضر يا ابونا حاضر.

0: ادينا حطيناك على الكرسي المتحرك يا ابونا الرئيس، وحنزورك الكنيسه.
1: وديني عند جسد القديس الانبا يساب الابح.
0: حاضر حاضر يا ابونا الرئيس.
2: هو ليه ابونا الرئيس اول ما وصل عند جسد القديس الانبا يساب بيحرك بقه بالشكل ده؟
3: ده كانه بنده حاجه.
0: يلا يا ابونا الرئيس عشان تتناول.
1: لا ما خلاص خلاص يا جدع.
0: خلاص ايه يا ابونا؟
1: الانبا يسابنا ناولنا خلاص. وكانت الست العذراء موجودة كمان يا جدع.
3: يا رب
0: صللنا يا ابونا الرئيس، صللنا وصلي لأولادك الرهبان في الدير.
1: يا رب يسوع المسيح ابن الله الحي كلمة الآب، حافظ على ديرك واجعل فيه النهضة كويسة، اعتبرك اسمك القدوس بهم، حافظ على أولادك واجعل لهم الآخرة الصالحة والحياة الرهبانية الحقيقية. أنت عارف أحوال الرهبنة وتجارب الرهبنة، ثبتهم فيها ويكونوا قادة الأجيال اللي جاية. قد إيه جميلة وممتعة العشرة مع القديسين. الأنبا أنطونيوس

0: عاملون معه
1: ميشيل منير،
2: جيهان فيرس،
3: بدري سعد،
4: ماجد مجدي،
5: إيهاب إدوار،
6: أسامة الهجان،
7: ألفريد عزم،
8: سامح فتحي،
9: منير شحاتة،
10: بيتر محايل،
11: شيري حسني، إبراهيم القصة سريع،
12: سعيد مكين،
13: مينا الدفشي،
14: منير توادروس،
15: هندسة صوتية،
16: مهندس طارق هدهود.
17: تم التسجيل والمكساج بوحدة الدال.
0: رؤية درامية وإخراج سامي إبراهيم. صلوا دائما.

الحب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كلمنا امبارح عن ارثوذكسيه الصلاه بالاجبيه.

صلاة القطع، يعني قطع صلوات السواعي. نتكلم المرة دي عن أرثوذكسية الصوت، هيطلع هنا في التسجيل. نتكلم عن أرثوذكسية الصلاة بالمزامير، وخصوصا المزامير التي نستخدمها في صلوات الأجبية. لما نشوف كلام القديس بولس الرسول في رسالة فيليبي الإصحاح 2 الآية 12، بيقول تمموا خلاصكم بخوف ورعدة. هنلاقي في المزمور 118 حسب الترقيم القبطي أو الترجمة السبعينية، والمزمور 119 حسب الترجمة البيروتية، هنلاقي في القطعة 15 من المزمور 118 بتقول سمر خوفك في لحمي لأني من أحكامك جزعت. فالمصلي وهو بيقول هذه الفقرة يتذكر كلام القديس بولس الرسول لما بيقول تمموا خلاصكم بخوف ورعدة. الكلام ده بيتكرر، يعني مثلا في القطعة 5 من نفس المزمور يقول ثبت قولك لعبدك في خوفك. في القطعة 3 من نفس المزمور يقول انزع عني العار والخزي فإني لشهاداتك ابتغيت. نتذكر كلام امبارح، قلنا متى اجتمعتم كل واحد له مزمور، كل واحد منكم له مزمور، له تعليم، له لسان، له اعلان، له ترجمة، فليكن كل شيء للبنيان. ده كلام بولس الرسول في رسالته الاولى لأهل كورنثوس الاية 14 الى صحة 14 الاية 26. فبيقول ان احنا نستخدم المزامير في العهد الجديد. يبقى اذا عبارة انزع عني العار والخزي فاني لشهاداتك ابتغيت دي من صميم العبادة المسيحية، ليست فقط تخص داود النبي او تخص كاتبي المزامير في العهد القديم. ولما نشوف تراتيل لها اتجاه بروتستانتي 50 بتقول احنا اعظم من منتصرين، نقول طب تمشي ازاي دي مع عبارة انزع عني العار والخزي فاني لشهاداتك ابتغيت. في القطعة 4 من نفس المزمور يقول لصقت بالتراب نفسي فحيني ككلمتك، زبلت نفسي من الحزن فثبتني في اقوالك، طريق الظلم ابعد عني وبناموسك ارحمني. دي مشاعر انسان بيجاهد لا توافق مشاعر انسان قدما للأبدية. الناس الخمسينيين البروتستانتي يتكلموا عن ضمان الخلاص، وده طبعا تعليم هو اساس الفكر البروتستانتي. يعني في القطعة 5 من مزمور 118 كنا بنقول عليه بيقول ثبت قولك لعبدك في خوفك، في خوفك، وانزع عني العار الذي حذرته فان احكامك حلوة، او انزع عني العار الذي حذرته فان احكامك حلوة. يبقى زي ما احنا شايفين كده بالتوالي، في القطعة 3 بيقول انزع عني العار والخزي، في القطعة 5 يقول ثبت خوفك لعبدك، ثبت قولك لعبدك في خوفك، في القطعة 5 قلنا ثبت خوفك لعبدك، وده كله ماشي مع عبارة القديس بولس الرسول تمموا خلاصكم بخوف ورعدة. مش بس بولس الرسول قال تمموا خلاصكم بخوف ورعدة، ولكن ايضا بطرس الرسول قال ان كنتم تدعون ابا الذي يحكم بغير محاباة حسب عمل كل واحد فسيروا زمان غربتكم بخوف. ده بطرس الرسول في رسالته الأولى الإصحاح الأول الآية 17. مخافة ربنا

يقول الكتاب ان رأس الحكمة مخافة الله. هل مخافة ربنا تتعارض مع محبتنا ليه؟ لان في آية بتقول المحبة الكاملة تطرد الخوف الى خارج، من خاف لم يتكمل في المحبة. لكن في سفر الرؤيا بيقول من لا يخافك يا رب من لا يخافك، وبرضه بيقول تمموا خلاصكم بخوف ورعبة. يبقى في نوعين من الخوف، في خوف خالي من الرجاء، خوف العبيد، وفي خوف الأبناء. خوف الأبناء اللي هم بيشعروا بمحبة الآب السماوي، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لكن برضو وإن كنا نشعر أن احنا كأبناء نشعر بمحبة ربنا، لكن بيقول بطرس الرسول إيه؟ إن كنتم تدعون أبا الذي يحكم بغير محاباة حسب عمل كل واحد فسيروا زمان غربتكم بخوف. يعني مش بيكلم عن عبيد هنا، لكن بيقول إن كنتم تدعون أبا الذي يحكم بغير محاباة حسب عمل كل واحد فسيروا زمان غربتكم بخوف. يبقى الخوف اللي تطرده المحبة هو خوف العبيد، لكن خوف الأبناء ما يحبوش يزعلوا أبوهم. الأبناء ما يحبوش ان هم يشتركوا في ألام المخلص، قصدي يشتركوا في تسبيب ألام المخلص اللي حمل خطايانا على الخشب. كمان الخوف ممكن يكون ان الإنسان خايف من ضعفه، خايف من انحرافه، خايف من تكاسله او تهاونه. فلو يقول تمموا خلاصكم بخوف ورعدة، هو ده اللي هيخلينا نصل الى المحبة الكاملة. ازاي بقى المحبة الكاملة؟ اي التي نكمل فيها الفضائل. المحبة الكاملة هي التي نكمل فيها في حياة الفضيلة. وبولس الرسول بيقول ليس اني قد ملت او صرت كاملا، ولكني اسعى لعلي ادرك الذي لاجله قد ادركني المسيح. فبيقول بولس شوف بولس مين وصل فينا المستوى بولس الرسول، بيقول ليس اني قد نلت او صرت كاملا، انا ما وصلتش للكمال. فلما يوحنا الرسول بيقول المحبة الكاملة تطرد الخوف الى خارج، طب مين اللي وصل للمحبة الكاملة؟ ده السؤال. لما نتمم خلاصنا بخوف ورعدة نصل الى المحبة الكاملة، لانه رأس الحكمة مخافة الله. الذي يسلك في مخافة الله يتمتع بالخلاص ويتمتع بالنعمة التي يعطيها الرب لخائفيه. بيقول المزمور يعطي سره لخائفيه. ففي استخدام خطأ الآية اللي بتقول ان المحبة الكاملة تطرد الخوف الى خارج، دي وردت في رسالة القديس يوحنا الرسول الاولى. في خطأ في استخدامها، اما في تفسير معنى الخوف انهي نوع من الخوف، او في تفسير معنى المحبة الكاملة. المحبة الكاملة معناها ان الانسان وصل الى طريق الكمال او الى حالة الكمال، وهذا ما نسعى اليه. فبولس الرسول بيقول اني انسى ما وراء وامتد الى ما هو قدام، ليس اني قد نلت او صرت كاملا، ولكني اسعى لعلي ادرك الذي لاجله ادركني المسيح. فمن الخطأ ان الانسان يفتكر في نفسه ان هو بقى كامل، والا ليه السيد المسيح قال وان صنعتم كل البر فقولوا اننا عبيد بطلون، قد فعلنا ما كان يجب علينا. وبرضو ارجع اكد ان في فرق بين خوف الابناء وخوف العبيد. خوف العبيد ده عبارة عن نوع من العداوة بين الانسان والله. عشان كده في الجزء اللي فات لما اتكلمنا عن قطع صلوات الاجبية، فقلنا في قطع صلاة نص الليل الخدمة التانية بيقول

إذا ما تفطنت في كثرة أعمالي الرديئة ويأتي على قلبي فكرة تلك الدينونة المخيفة تأخذني رعدة فأهرب إليك يا الله محب البشر. فلما بتأخذني رعدة مش بهرب من ربنا ولكن بهرب إليه. فهذا الفرق بين عين من الخوف، خوف يخلي الإنسان يبعد عن ربنا وخوف يخلي الإنسان يقرب منه أكتر. طب يقرب أكتر إزاي؟ إنه يلجأ إليه، يشعر بالاحتياج. يعني لما الطفل يشعر بالخطر بيعمل إيه؟ مش بيجري ويرتمي في أحضان أبيه أو أحضان أمه، مش بيجري لحضن أبوه أو لحضن أمه، شعر بالخطر. فالخوف هنا هو خوف من أن الإنسان أعماله تؤدي به إلى مصير سيء، خايف أن هو يزعل ربنا فبيهرب إليه ويلجأ إليه ويطلب معونته مش بيهرب منه. هذا الفرق بين خوف الأبناء وخوف العبيد. عشان كده السيد المسيح قال للتلاميذ: لا أعود أسميكم عبيد بل أحباء، لأن العبد لا يعرف ما هي إرادة سيده، ولكن الابن يبقى في البيت. فالإنسان بيتعامل مع ربنا في مخافة وفي نفس الوقت في إحساس بأبوة الله وحنانه ومحبته. عشان كده بيطلب منه باستمرار الحماية. في طلبه للحماية هنشوف ازاي انه برضه في قطع المزامير بيطلب الحماية دي. في القطعة 11 مثلا يقول له: طاقت نفسي الى خلاصك وعلى كلامك توكلت. ويقول له: متى تجري لي حكما على الذين يضطهدونني؟ ويقول له عن الشياطين يعني: وبظلم قد طردوني فأعني. متى تجري لي حكما على الذين يضطهدونني؟ بظلما قد طردوني فأعني. المسألة مش بس ان الانسان بيشعر بالخطر نتيجة حروب الشياطين، ومش بس بيشعر بالمخافة من ضعفاته، ولكن بيطلب الحماية من ربنا. يقول: طاقت نفسي الى خلاصك وعلى كلامك توكلت. كلت عيناي من انتظار أقوالك قائلتين: متى تعزيني؟ صرت مثل زق في جليد ولحقوقك لم أنسى. كم هي أيام عبدك؟ متى تجري لي حكما على الذين يضطهدونني؟ تكلم معي مخالف الناموس بكلامه هزيان، لكن ليس كناموسك يا رب، لأن كل وصاياك هي حق. وبظلم قد طردوني فأعني. كادوا يفنونني على الأرض، أما أنا فلم أترك وصاياك. حسب رحمتك احيني فأحفظ شهادات فمك. ليه بيقول إن هما بظلم قد طردوني وبيعتبر إن الشياطين بتظلمه؟ المرنم ليه بيقول له: متى تجري لي حكما على الذين يضطهدونني؟ ويقول: كثر علي ظلم المتكبرين. في القطعة 9 يقول: كثر علي ظلم المتكبرين، اللي هم الشياطين. يعني ايه نوع الظلم اللي وقع على الانسان من قبل الشياطين؟ الظلم ان هو الإنسان ربنا خلقه على صورته ومثاله وحطه في الفردوس، وكان عايش في أمانة الله وعايش مبسوط، آدم وحواء والحيوانات اللي في الفردوس والأشجار، وحياة هنيئة جميلة. جه الشيطان عمل خديعة قصد بيها إن يوجد عداوة بين الإنسان والله، وقصد بيها يشوه الصورة اللي اتخلق عليها الإنسان، وقصد بيها انه يحرم الإنسان من الوجود في الفردوس.
هو من ناحيته الانسان ما بيقولش ان ربنا ظلمني.

لأن هو طيب سمع كلام الشيطان ليه؟ لكن هو بيعتبر ان الشيطان ظلمه، ربنا ما ظلموش. الشيطان ظلمه في ايه؟ ان هو الشيطان هو اللي اسقط نفسه بنفسه. طب ليه جاي يحارب الانسان ويكذب عليه ويضلله ويوقعه في المخالفة التي ادت الى طرده من الفردوس والى وقوعه تحت حكم الموت؟ فهو المرنم بيعتبر ان حروب الشياطين ضد الناس الذين يحبون الله او يحبون خلاصه او ينتظرون ملكوته، ان ده نوع من الظلم. الشياطين بتحارب الانسان وعايزه تضيعه، فعايز ياخد ربنا في صفه. يعني افرض ان دولة صغنططة كده غلبانة او مملكة صغيرة، وبس اتلقت ان هي دون ان تعادي احدا او تخطئ في حقه، لقت جيوش جاية تهجم عليها عشان تدمرها، فلازم تستنجد بحد كبير. لكن انا اقصد اقول انه الانسان اللي بيحارب الشيطان بيقول طب انا عملت له ايه ده؟ انا عملت له ايه عشان يعمل فيا ده كله؟ عشان بصلي يحاربني؟ عشان عايز اعيش حياة القداسة عايز يضيعني؟ عشان بشهد للمسيح انه قام من بين الاموات يقوم يصب علي كل جامات غضبه وحروبه؟ طب هو مش عايز يتوب ليه؟ هو نفسه هو مش هيتوب، معروفة والكتب المقدسة شهدت بكده. لكن انا قصدي اقول طب ما هو مش عايز يتوب ليه؟ بدل ما يحاربنا انا ما يتوب هو، واذا كان مش عاجبه يتوب طب يسيبني انا في حالي. ده سبب ان المرنم اخذ الاتجاه ده لما ابتدى يقول له متى تجري لي حكما على الذين يضطهدونني؟ انت رب قاضي عادل وانا رافع قضيه في المحكمة بتاعتك، ايه عايز ايه؟ في شياطين بتحاربني وانا عايزك تأدبهم، ابعت لي جيوش من المعونة، عايز امدادات، عايز صواريخ عابرة للقارات روحية، يعني عايز غطاء جوي. ادي الانسان لما بيجي يصلي بيحس ان هو مقدرش يشتغل من غير ربنا. عشان كده بداية القطعة 11 دي اللي انا بتكلم عنها في المزمور بيقول طاقت نفسي الى خلاصك وعلى كلامك توكلت. انت يا رب مديني وعود، طب انا متكل على الوعود دي، لو ما وصلتش الامدادات في الوقت الحاسم العدو هيصيب في مقتل. طاقت نفسي الى خلاصك وعلى كلامك توكلت، كلت عيناي من انتظار اقوالك قائلتين متى تعزيني. انا عيني دبلت وانا منتظر تحقيق مواعيدك يا رب، منتظر صدور حكم عادل من المحكمة ضد الشياطين اللي بيحاربوني دول، ومنتظر ايضا التعزيات الروح القدس. ما هو الجيش مش بيحتاج بس غطاء جوي، بيحتاج مام، بيحتاج امدادات. ولذلك لما يكون في جيش محاصر بيرموله بالمظلات بالباراشوت، بيرموله غذاء، حتى ساعات يعملوا لهم الاكل مع انابيب معجون زي معجون الاسنان كده، انواع من المعجون، الجبنه معجون ودي معجون، حتى الفراخ ممكن تبقى معجون. عشان ايه؟ بسرعة، ما يقعدش بقى لسه يتعامل مع حاجة تاخد منه وقت. بيرملهم اكل بالباراشوت ومية ومشروبات والى اخره. فبيقول ماذا تعزيني؟ يعني مش انا بس عايزك تحارب الشياطين، ده انا عايز تعزيات روحية تخلي الاسلحة بتاعتي

الحرب بتاعتي فيها قوة لمقاومة العدو. لو تفتكروا ان انا لما بشبه الحرب مع الشيطان بالحروب العسكرية ان انا بجيب حاجة من عندي، لكن شوف بولس الرسول بيقول ايه في رسالته الى اهل افسس، بيقول البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا ان تثبتوا ضد مكايد ابليس. دي في الاصحاح 6 الآية 11، قبلها في الآية 10 بيقول أخيرا يا أخواتي تقووا في الرب وفي شدة قوته. تقووا في الرب وفي شدة قوته، وبعدين بيورينا ان احنا في حرب مع الشيطان. البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا ان تثبتوا ضد مكايد ابليس، فان مصارعتنا ليست مع دم ولحم بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. عشان كده بقول لك عايز غطاء جوي، لأنه بيقول إحنا بنحارب مع أجناد الشر الروحية في السماويات، ففي صواريخ وفي طيارات بتضرب، بس دي صواريخ روحية يعني. من أجل ذلك احملوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تقاوموا في اليوم الشرير، وبعد أن تتمموا كل شيء أن تثبتوا. فاثبتوا ممنطقين أحقاقكم بالحق، ولابسين دلع البر، درع البر، وحازين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام، حاملين فوق الكل ترس الإيمان الذي به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبة، وخذوا خوذة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله، مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح، وساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة لأجل جميع القديسين. يوصل القديسين يعني الناس اللي عايشين وبيحاربوا معاهم في جيش الله ضد مملكة إبليس. شوف بيستخدم، بيقول عن السلاح الله الكامل، بيكلم عن ترس الإيمان، الترس اللي بيمسكه الجندي، وخوذة الخلاص، الخوذة اللي على راسه، سيف الروح، ترس الإيمان تطفئه سهام الشرير الملتهبة، ولابسين درع البر، درع، وحازين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام. لازم الجندي في المعركة يبقى معاه جزمة قوية، لو اتفتقت هيضيع، لأنه الجبال الحرشة القوية اللي هو بيجري فيها وبيحارب ما تنفعش واحد حافي ولا جزمته مقطوعة. فبيقول حازين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام، فمسك لبس العسكري من أول الخوذة لغاية الجزمة، وحط كل واحدة فيهم والمنطقة اللي بيربطها على وسطه. ممنطقين أحقاقكم بالحق، والدرع اللي على صدره، والترس اللي بيصد بيه السهام طبعا في ايده الشمال، وفي ايده اليمين سيف الروح. جندي مجهز. تقولي طب ما جابش سيرة الصواريخ، ولا جاب سيرة الطيران، ولا البحرية، ولا المشاة، ولا الكلام ده كله، او الغواصات. هو اخد الأسلحة بتاعت الزمن بتاعه. لو كلمهم عن طائرات نفاسة أو غواصات مش هفهموا حاجة، لكن الحرب الروحية حقيقة. بس هو برضو قال إنه مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. يعني عبر برضو إن المعركة جوية برضو، بس على قد ايه كده وسكت، ما رضاش بقى يجيب سيرة الصواريخ والطيارات والحاجات دي. لكن بالمفهوم بتاعنا بتاع دلوقتي، بالصورة موازية لهذه المواصفات، نقدر نوسع التعبيرات اللي بتعبر عن الحرب الروحية. بيقول لنا عينيا كلت من انتظار اقوالك، من كتر البكاء، من كتر التطلع، عينينا يا رب إليك.

ذلك مثل عيون العبيد إلى أيدي مواليهم، ومثل عيني الأمة إلى يدي سيدتها، كذلك أعيننا نحو الرب. ده في مزامير صلاة الغروب. بيكمل بقى بيقول له صرت مثل زق في جليد. أنا حياتي الروحية مالها بردة كده، عامل زي ما أكون محطوط في ديب فريزر، بس وقتها ما كانش في ديب فريزر. فقال مثل زق في جليد، يعني ما نجيب قربة مية ونحطها في التلج اللي فوق الجبال، ففي وسط التلج المية دي هتجمد. طب أنا أعمل إيه بقى في حياتي دي؟ كم هي أيام عبدك وأنا أعيش قد إيه عشان انا اعيش في هذا البرود الروحي؟ يعني متى تجري لي حكما على الذين يضطهدونني؟ دي كل دي مطالبات لربنا في الصلاة. واحد بيقول له يا رب انا منتظر الحكم، زي ما بتروح للقاضي في المحكمة وتقول له هتصدر الحكم امتى، الناس الظلمة دول. فالسيد المسيح قال افلا ينصف الله مختاريه الصارخين إليه نهارا وليلا وهو متمهل عليهم؟ أقول لكم أنه ينصفهم سريعا. وبعدين يقول له تكلم معي مخالف الناموس بكلام هزيان، عمالين يقولوا لي أفكار وأراء وحاجات ويقولوا لي ربنا مش هيسأل فيك ولا هيبعت لك معونة، وخليك كده وشوف لو مين اللي هيبقى ينفعك، اتمتع بحياتك في الدنيا بدل ما تخسر دنيا واخره وهكذا. فبيقول له ده كلام هزيان، ده جنان بيهزو، ايه الكلام ده؟ لكن ليس كناموسك يا رب، مش دي شرائعك، مش دي احكامك، مش دي وصاياك، لان كل وصاياك هي حق عادله، هي احكامك يا ملك القديسين، فاحكامك حق. وبظلما قد طردوني، انا انطردت من الفردوس وانطردت من الحياة المقدسة معاك وانطردت من العشرة وياك. يرضيك كده يا رب؟ يعني كادوا يفنونني على الارض، كادوا انهم يضيعوني، اما انا فلم اترك وصاياك، حسب رحمتك احيني فاحفظ شهادات فمك. دي الصلاة الارثوذكسية، واحد ماسك في ربنا ويقول له اعمل حاجة، انا محتاج لك، اتدخل في القضية، اتدخل في الحرب، اتدخل في الموضوع، طاقة نفسي الى خلاصك. بتوع خلاص النفوس يقولوا اللي خلص يرفع ايده، وهما كده قاعدين في الاجتماع اللي خلص يرفع ايده، يروح رافعين ايديهم يقول له اكتب التاريخ بتاع النهاردة انك خلصت النهاردة. طب لو جه يصلي بالمزمور ده هيبقى له طعم؟ ليه ما بيحبوش صلوات الأجبية بتاعتنا البروستانت؟ طب ما هي مزامير كلام ربنا، ما يحبوهاش لأنها بتتكلم عن الحياة الأرثوذكسية كما أرادها لنا الله. متى اجتمعتم فكل واحد منكم له مزمور، ده كلام بولس الرسول. فين المزامير دي بقى؟ ازاي هيقول طاقة نفسي إلى خلاصك لما بيقول انا خلصت، ومش خلصت وبس، وضامن الخلاص كمان؟ طب يقول طاقة نفسي الى خلاصك عشان ايه بقى يعني؟ وعمال يصرخ ويقول له الحقني يا رب وانا بظلم قد طردوني فاعني. لما يقول له كادوا يفنونني على الارض، يعني انا لولا رحمتك انا كنت زمان ضعت، كنت زمان ضعت، لكن انا حسب رحمتك احيني فاحفظ شهادات فمك. في القطعة الاثناشر يقول له لو لم تكن شريعتك تلاوتي لهلكت حينئذ في مزلتي. بيتكلم زي واحد ماشي وشايف الهلاك على شماله والخلاص على يمينه، فكل ما يبص على شماله يقول انظري يا نفسي لئلا تسقلي نوما فتلقي خارج الملكوت. دي من قطع الخدمة الأولى اللي اتكلمنا عليها في الجزء اللي فات. ولما يبص للحرص المطلوب يوم يقول مع القطعة الأولى من المزمور الكبير ده طباهم الذين بالعيب في الطريق السالكون في ناموس الرب. ده القطعة رقم واحد من المزمور 118. وفي القطعة نمرة 2 يقول بماذا يقاوم الشاب

طريقه، بحفظ أقوالك. عشان كده بيقول له في القطعة 12: لو لم تكن شريعتك تلاوتي لهلكت حينئذ في مزلتي. وبعدين يقول له: يا رب لك أنا فخلصني، يا رب لك أنا فخلصني، إلى الدهر لا أنسى وصاياك لأنك بها أحييتني، يا رب لك أنا فخلصني يا رب. واحد بيقول له: يا رب أنا ليك، ودام أنا ليك يبقى خسارة أن أنا أضيع، خسارة أن أنا أضيع. وبعدين يقول له: إياي انتظر الخطاة ليهلكوني، يقصد الشياطين يعني، وساعات أعوانهم برضو بيشتغلوا معاهم، يعني واحد أصحابه يقعدوا يشدوه للشر وللخطية، بس هو المقصود بالدرجة الأولى الشياطين. إياي انتظر الخطاة ليهلكوني ولشهاداتك فهمت، لكل تمام رأيت منتهى، أما وصاياك فواسعة جدا. أنا رب لك، لك أنا فخلصني، أنا اتدشنت بالميرون زي الأواني بتاعت المذبح بندشنها بالميرون يتحط فيها جسد الرب ودمه، زي الأيقونة متدشنها بالميرون بتبقى ميناء خلاص للذين يلتجئون إليه بإيمان، زي تليفون متركب له الحرارة على السماء، فكل أيقونة قديس الروح القدس بيديها نعمة إنه اللي يصلي يطلب شفاعة القديس قدامها كأنه بيتكلم في التليفون. ما في تليفون فيه حرارة وفي تليفون ما فيهوش حرارة، اللي مرشومة بالميرون دي تليفون فيه حرارة، والصور اللي بتجيبوها بتشتروها دي بتاعت صور القديسين اللي بتشتروها من المكتبة وتحطوها عندكم في البيت، ده زي التليفون من غير حرارة، أو حتى التليفون اللعبة اللي العيال بيمسكوه في ايديه شكله تليفون لكن تيجي تتكلم مفيش. فلازم نعرف قيمة وجود أيقونة في الكنيسة، مال بنولع قدامها شمع ليه؟ وليه الأبونا وهو بيبخر في الكنيسة بيبخر وهو فايت عند الأيقونات؟ اللي يصلي مع ارتفاع البخور وهو طالع للسماء كده لترتفع صلاتك البخور قدامك، بتصل صلواته بفعل الروح القدس إلى القديس صاحب الأيقونة، فيطلب من الرب عننا باعتبار ان هو بيقدم شفاعة توسلية. وانتم نهاية الأنبا بنيامين كلمكم عن الفرق بين الشفاعة التوسلية والشفاعة الكفارية، فمش عايز اكرر الكلام دلوقتي. بيقول له: يا رب انا ترشمت بالميرون، انا هيكل مقدس لسكن روحك القدوس، انا ملكك. طب لما واحد يكون معاه شنطة، شنطة مليانة رزم فلوس وسابها على رصيف المحطة، والشنطة بتقول له: الحقني قبل ما حد يسرقني، يعني الشنطة قدرت تبعت إشارة لصاحبها. ده من سنين كده طلعوا حاجة ظريفة، طلعوا سلسلة مفاتيح الواحد لما يعمل لها صوت معين تقوم تصفر، لانها بيبقى حاططها ونسها وحطها فين، واخدين بالكم؟ وساعات واحد يحط على المحل بتاعه جهاز، لو واحد حرامي جه يخش يروح مديله في البيت تليفون، يضرب له تليفون، مش بس يعمل زمارة، ده يضرب له تليفون. في أجهزة دلوقتي كده، واللي مش مصدق يسأل حد في أمريكا ولا حاجة، وجايز أنا عندي الأجهزة دي موجودة فعلا، جاتني هدية بس لسه ما ركبتهاش. فالحاجة بتنده لصاحبها تقول له: الحق في حرامية جم، الحقني. فدلوقتي بيقول له: يا رب لك انا، انا ملكك، انا ليك، خلصني، الحقني، انقذني. معقوله واحد يسيب شنطه مليانه فلوس في المحطه والشنطه بتصفر له وتقول له: الحقني، وما يلحقهاش؟ عشان كده السيد المسيح قال: افلا ينصف الله مختاريه الصارخين اليه نهارا وليلا.
وهو متمهل عليهم.

نهار وليل، بس المهم ان الشنطة تسافر تصرخ تبعت الإشارة، لكن تقعد كتمة كده سكتي. طب ما هتتاخد. عشان كده في مثل بيقول المعزة العياطة ما ياكلهاش الديب. ليه؟ لأنها أول ما الديب يجي تروح بتمأمأ وتعمل هيصة، الراعي بسرعة يعرف إن في معزة بتمأمأ وبتستغيث فيلحقها. المعزة العياطة ما ياكلهاش الديب. ده المطلوب، مطلوب ينصف مختاريه الصارخين اليه نهارا وليلا. مطلوب ان احنا لازم نصلي ولازم نصرخ لربنا، لكن الواحد ينام في الخط وبعدين يقول هو ربنا هيخلصني ولا انا ضمنت الخلاص؟ ضمنت الخلاص ده ايه؟ لساعات يتحايل على ربنا ويجيب له حاجات، كما لو كان واحد بيقدم حوافز. يقدم حوافز؟ ينفع واحد يقدم حوافز لربنا؟ طب نشوف فيه ولا مفيش. في المزمور 29 حسب الترقيم القبطي بيقول له: أنا قلت في نعيمي لا أتزعزع إلى الظهر، يا رب بمسرتك أعطيت جمالي قوة، صرفت وجهك عني فصرت قلقا. انت يا رب زعلان مني وصرفت وجهك عني، انا قلقان. اليك يا رب اصرخ والى الهي اتضرع، ايت منفعة من دمي اذا هبطت الى الجحيم. انا يا رب قلقان. طب انا لو رحت الجحيم هيبقى فايدتي ايه؟ هل يعترف لك التراب او يخبر بحقك؟ يعني لو رحت الجحيم هيبقى جزء من الملكية ضاع، واللي ضاع ده لا هيسبح ولا هيرتل مع الملائكة. فكما لو كان بيقول له يا رب انا بس انت ساعدني وشوف انا هسبح لك ازاي. طبعا هو ربنا مش محتاج لتسبيحنا ولا حاجة، يعني بنقول له لم تكن انت محتاجا الى عبوديتي بل انا المحتاج الى ربوبيتك. لكن انا بوريكو بمفهوم معين يخش في نوع من الحوار بين الانسان وربنا، انه ساعات يقول له ده انا هسبح لك يا رب وهملي لك الدنيا تسبيح، هملي لك السماء تسبيح، فخسارة ان انا اروح الجحيم، خسارة، ده انا ملكك. فبيقول له ايت منفعة في دمي اذا هبطت الى الجحيم، هل يعترف لك التراب او يخبر بحقك؟ يقول سمع الرب فرحمني. لما قلت له كده قال خلاص، بدام هيجي يسبح مع الملائكة يبقى لازم نعمل حاجة، بدام ناوي على نوايا كويسة، بدام هو نفسه داخل بقلب جامد ومتحمس لحياة السمائيين يبقى ليه نسيبه يضيع؟ ده يجي منه، يجي منه مش عن احتياج لربنا طبعا اطلاقا، لكن عن حب، لأن الله لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع وتحيا نفسه. المدرسة الأرثوذكسية اللي تعلمها لنا صلاة المزامير إن الإنسان لا هو بيقول أنا ضمنت الخلاص ولا بيقول أنا يئست من الخلاص. واخدين بالكم إزاي؟ لا يقول أنا ضمنت الخلاص ولا أنا يئست من الخلاص، لكن عمال يصرخ باستمرار ويقول له خلصني يا رب، طاقت نفسي الى خلاص. في القطعة 14 يقول له تعهدات فمي باركها، انا يا رب جحدت الشيطان يوم المعمودية وقلت اعترف لك ايها المسيح الهي. طب انا عايزك تبارك التعهدات اللي انا تعهدتها دي بدل ما تطلع فالصه. يقول له احكامك علمني، هو انا من غير ما تعلمني انت، انت يا رب زي ما علمتنيش، ما انا هلطش وهخرف وهرتكب حماقات كثيرة. نفسي في يديك كل حين وناموسك لم انسى. انا عارف وصاياك بس انا عايز افهمها كويس وعايز استوعبها وعايزها تتحول فيا الى روح وحياة، زي ما قال السيد المسيح لتلاميذه الكلام الذي اكلمكم به هو روح وحياة.

عارف الخطى لي فخن، انا عارف الطريق مليان فخاخ من العدو. هو انا يعني الحكايه خلصت، الحرب انتهت زي ما بيقولوا it is over يعني بالانجليزي؟ لا، المعركه شغاله. واذا استهونت، اذا تكسلت، اذا فقدت حرصي، ممكن اضيع. ولذلك القديس بولس الرسول يقول ايه؟

دي في كورنثوس الأولى الإصحاح 9 الآية 27، أقمع جسدي وأستعبده حتى بعدما كرست للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضا. عارف أنه التهاون والتكاسل ممكن يضيعه، فيش حاجة اسمها أن يقول أنا ضمنت الخلاص. أيوة المسيح صنع الخلاص، تمم الفداء، دمه ضامن لخلاص الإنسان، بس بشرط، في شروط. الشروط دي هي أن الإنسان يظل أمينا إلى النهاية، زي ما قال كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة، من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا وجلست مع أبي في عرشه. يبقى إذن الخلاص اللي المسيح ضمنه بدمه مشروط بأن الإنسان يظل أمينا إلى النهاية. لكن إذا قال ذلك العبد إن سيدي يبطئ في قدومه، يأتي سيد ذلك العبد فيشق من وسطه ويجعل نصيبه مع عديم الإيمان. عشان كده لما بيقول إذا ما تفطنت في كثرة أعمال الرديئة ويأتي على قلبي فكر تلك الدينونة الرهيبة تأخذني رعدة فأهرب إليك يا الله محب البشر. تعهدات فمي باركها يا رب، وأحكامك علمني، نفسي في يديك كل حين وناموسك لم أنسى، أخفى الخطاة لي فخا ولم أضل عن وصاياك، ورثت شهاداتك إلى الأبد لأنها بهجت قلبي. شهاداتك دي يعني وصاياك، ورثت شهاداتك إلى الأبد يعني إيه؟ يعني إيه أنا ورثت وصاياك إلى الأبد؟ يعني أنا الميراث بتاعي هو الوصايا بتاعتك، ده الكنز اللي وجده إنسان في حق فمضى وباع كل ما كان له واشترى ذلك الحق. فأنا الكنز بتاعي هو ده الميراث، هي وصاياك، ورثت شهاداتك إلى الأبد، هي دي الميراث اللي وصلني للأبدية لأنها بهجت قلبي، وبجد فيها سروري وبهجتي وبعيش على الرجاء. عطفت قلبي لأصنع برك إلى الأبد من أجل المكافأة. أنا عارف أن الأبرار أنت هتكافئهم إزاي، ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر. إحنا في القطعة 14 من المزمور الكبير، عطفت قلبي لأصنع برك إلى الأبد. عطفت يعني لما الواحد يجي جنب عطفة يقول له العطفة الجاية يعني إيه؟ يعني الحودة الجاية. فعطفت قلبي لأصنع برك إلى الأبد، يعني خليت قلبي يحود ويتجه نحو صنع وصاياك ويعيش في حياة القداسة. إيه هي كلمة متانيا باليوناني؟ يعني اللي هو الواحد لما بيسجد أثناء الصوم للتوبة والتذلل، متانويا. متانيا يعني تغيير اتجاه الفكر، ده معنى الكلمة اليونانية، تغيير اتجاه الفكر. فأنا رب هخلي قلبي يغير اتجاهاته، يغير الاتجاه، بدل ما هو ماشي في اتجاه العالم هيتجه في اتجاه ملكوت السماوات. وجهت قلبي إلى وصاياك حتى لا أحيد عن الطريق وأسقط في هاوية العالم. في القطعة 15 يقول اعدلوا عني أيها الأشرار فأبحث عن وصايا إلهي. بيقول للشياطين امشوا بعيد، ابعدوا، اعضدني حسب قولك فأحيا ولا تخيب رجائي. اعطيني يا رب قوة لكي أحيا ورجائي ما يخيبش، أعني فأخلص وأدرس في وصاياك كل حين، سمر خوفك في لحمي لأني من أحكامك جزعت. الرجل اللي بيقول أنا ضمنت الخلاص، البروتستانتي اللي بيقول أنا ضمنت الخلاص، يقول المزمور ده إزاي؟ لما بيقول سمر خوفك في لحمي. وبولس الرسول في رسالة العبرانيين الإصحاح 12 الآية 4 يقول لم تقاوموا بعد حتى الدم ضد الخطية، مجاهدين ضد الخطية، وقد نسيتم الوعظ الذي يخاطبكم كبنين، يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تخر إذا وبخك. عبرانيين 12:5. سمر خوفك في لحمي، يعني حتى لو كنت هنزف دم هجاهد حتى الدم ضد الخطية بالمسامير التي سمرت بها،
انقذ عقولنا.

من طياشة الأعمال الهائلية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأفاتك في صلاة الساعة السادسة في القطعة الثانية بالمسامير التي سمرت بها انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهائلية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأفاتك. وفي القطعة الساعة التاسعة نقول أمد حواسنا الجسمانية أيها المسيح إله. ولذلك الكتاب يقول إيه؟ الذين هم للمسيح يسوع قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. أدي سمر خوفك في لحم. صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. الجسد تسيبه على كيفه كده هيبرطع ومش تعرف تسيطر عليه. لكن أقمع جسدي وأستعبده، هو ده اللي بيصلب الأهواء والشهوات. قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. كان في واحد اسمه حبيب فرج، كان شاب ماشي على كيفه كده وماشي في حياة الخطية، كان في كنيسة الأنبا أنطونيوس في شبرا. وبعدين في يوم شاف رؤيا وهو نايم إن الست العذراء ببهاء كبير خدته وبتفرجوا على الفردوس. فبص لقى كل واحد في الفردوس قاعد منور وشكله جميل كده وقاعد على كرسي. فبيقولها ده مين؟ تقول له ده فلان ده فلان ده فلانة وهكذا. وبعدين جه لقى كرسي فاضي، قال لها كرسي الفاضي ده بتاع مين؟ قالت له ده بتاعك انت يا حبيب، اسمه حبيب فرج، لو تبت ورجعت للسيد المسيح. صحي من الحلم، حياته ابتدت خط جديد، مارس حياة الاعتراف والتوبة، ابتدى يخدم في الكنيسة، ابتدى ينزل في المناطق العشوائية والعيال يلقوا بالطوب وينقي الخدمة الصعبة بالذات ويقمع الجسد مع الأهواء والشهوات ويصلب الجسد مع الأهواء والشهوات بمطنيات بأصوام بسهر. ليه؟ لأنه أكيد طبعا لأنه مشي فترة في حياة بعيدة عن المسيح أو فيها خطايا، أكيد الشيطان بيحارب، والحرب عايزة مقاومة، والمقاومة حتى الدم. الناس بتوع العالم عندهم تعبيرات تشبه لكده، بيقولوا بالروح بالدم نفديك يا فلان. ولما جمال عبد الناصر كان يقول سنقاتل حتى آخر قطرة من دمائنا، سواء في تحرير الوطن أو في الحروب ضد الاستعمار الإسرائيلي أو أي حاجة من دي، الناس عارفين الكلام ده في العالم. طيب لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين، فين بقى الجهاد اللي حتى الدم دي؟ لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية. نرجع لحبيب فرج، عاش حياة صلب فيها الجسد مع الهواء والشهوات، تقدم في حياة الطهارة والقداسة، اتحد بالمسيح في سر التناول المقدس مرارا وتكرارا لكي يثبت في حياة القداسة، القداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. بعدين أمه قالت له أنا عايز أجوزك، وراحت عملت له بدلة حلوة. فلما جابت البدلة قال لها البدلة دي عشان يوم دفنتي، دي انت هتكفنيني بيها. الشاب لسه بيقول له لامه هتكفنيني، وكتب في الأجندة بتاعته انا هتوفى في اليوم الفلاني، خط ايده وهو مش عيان. وفعلا في اليوم اللي كتبه في الأجندة تنيح. فلما جم يغسلوا له جسمه يلبسوه البدلة الجديدة اياها دي، بصوا لقوا جسمه كله متعلم بصلبان صلبان صلبان جوه جلده صلبان، مش مرسومة بقلم أحمر، لا الصلبان محفورة في الجلد، وكأن السيد المسيح أراد أن يظهر لنا صدق هذه الآية الذين هم للمسيح يسوع قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات من خلال الجهاد. الجهاد ضد الخطية استطاع أن يغلب وأن ينال الإكليل.
في القطعة 16 بيقول له قد أجريت حكما وعدلا فلا تسلمني إلى

الذين يظلمونني. بما انك انت رب عادل فما تسلمنيش للشياطين اللي بتظلمني، بس لازم انا اطلب، لانهم خالفوا الشرع علي ظلما. دي قالها في القطعة العاشرة، وفي القطعة 11 قال بظلم قد طردوني فعيني. في القطعة دي بيقول لا تسلمني الى الذين يظلمونني، كن لعبدك كفيلا في الخير لئلا يجوز علي المتكبرون. يجوز علي يعني عدوا فوقي، يسحقوني بوطأة أقدامهم، عيناي قد انتظرت قد ذبلت من انتظار خلاصك. بتوع خلاص النفوس يقول اللي خلص يرفع ايده، وده بيقول عيناي قد ذبلت من انتظار خلاصك. شوف الفرق، ها؟ واحد عمال يطلب طول حياته سهران على شمعة في البرية او على لمبة جاز لو كان في زمن بعد اكتشاف البترول، او على مصباح زيت، وبيقول عيناي قد ذبلت من انتظار خلاصك، والتاني في 10 دقائق في الكنيسة يرفع ايده ويقول انا خلصت. عشان كده القديس الانبا شيشوي لما تلاميذه في وقت نياحته قالوا له حتى انت تخاف يا ابانا، قال لهم اني عشت طول حياتي مرتعب من خوف هذه الساعة، وجات الملائكة خدت روحه بسلام الى الفردوس. ولذلك الانسان المجاهد زي بولس الرسول في الاخر خالص ابتدى يقول الان فاني انا الان اسكب سكيبا ووقت انحلالي قد حضر، قد جاهدت الجهاد الحسن، اكملت السعي، حفظت الايمان. لكن بقاله 5 دقائق لسه تو حضر وعظة في خلاص النفوس ويقول انا خلصت. وبولس الرسول يقول ليس اني قد نلت او صرت كاملا، ولكني اسعى لعلي ادرك الذي لاجله ادركني المسيح. وفين وهو جاي ينتقل من هذا العالم؟ قال قد جاهدت الجهاد الحسن، اكملت السعي، حفظت الايمان، فاني انا الان اسكب سكيبا ووقت انحلالي قد حضر. تيموثاوس الثانية 4:6 ده كتبها لتلميذه تيموثاوس عشان يقول له يا تيموثاوس احفظ الوديعة، وزي ما انا جهدت وتعبت وانت شفت انا تعبت قد ايه، كمل المسيرة وما تنساش، ما تنساش المسؤولية. ولذلك يقول له تقوى أنت يا ابني بالنعمة التي في المسيح يسوع، وما سمعت مني بشهود كثيرين أودعه أناسا أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا. فاشترك أنت في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح. وبعدين ده في الإصحاح الثاني من الرسالة الثانية الآيات 1 و2 و3، وبعدين في الآية 22 لأن تيموثاوس كان شاب لسه سنه مش كبير، فقال له أما الشهوات الشبابية فاهرب منها واتبع البر والإيمان والمحبة والسلام مع الذين يدعون الرب من قلب نقي. وبعدين في الإصحاح الرابع اللي أنا قلت لكم فيه أنه قال الآن أنا أسكب سكيبا، قبليها بيقول له في بداية الإصحاح من الآية 1 أنا أناشدك إذن أمام الله والرب يسوع المسيح العتيد أن يدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته، اكرز بالكلمة، اعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب، وابخ، انتهر، عز بكل أنات وتعليم، لأنه سيكون وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح. وبعدين في الآية 6 قال له بقى فإني أنا الآن أسكب سكيبا. خلاص يا تيموثاوس انا اناشدك امام الله ان انت تكرز بالكلمه، انا مروح بقى، مروح على بيتي، وقت انحلالي قد حضر، قد جاهدت الجهاد الحسن، اكملت السعي، حفظت الايمان. لكن في ناس من اول يوم في حياته مع ربنا يقول انا قد جاهدت الجهاد الحسن. جاهدت ايه؟ انت لسه جاهدت حاجه؟ انت لسه جهدت حاجة؟
ده بيقول بولس الآن أنا أسكب سكين.

تقريبا وقت انحلال قد حضر، كان بينه وبين الاستشهاد أشبار، ما هو بقى شهيد، فهو بقى خلاص بإعلان من الله، ومش كل واحد يقدر يقول الكلام ده. لكن بولس كان عارف خلاص إن حياته هتنتهي، فبيقول للتلميذ تيموساوس استلم يا تيموساوس بقى، أنا خلاص خلصت المأمورية بتاعتي، وأنا هنحل من الجسد وهحل الخيمة وأنطلق من هذا العالم. لكن لسه ابني يوم ولا يومين في طريق ربنا، أو هكذا يتصور يعني، عايز يقول إن أنا خلاص أكملت السعد. في القطعة 17 يقول فتحت فمي واكتذبت لي روحا، في القطعة 18 يقول صغير أنا ومرزول وحقوقك لم أنسى، ضيق وشدة أدركاني، نبرة التواضع واضحة، صغير أنا ومرزول. قطعة 19 يقول له صرخت إليك فخلصني، فاسمع صوتي يا رب كرحمتك وبحسب أحكامك احيني. بيطلب ليه الرحمة من ربنا؟ هنا دي بناخد منها في القداس لما بنقول كرحمتك يا رب ولك خطيانا. في القطعة 20 يقول له انظر إلى تواضعي وانقذني، اللي بيقول في الترنيمة البروتستانتي الخمسينية يقول احنا اعظم من منتصرين. قرناها لكم في الجزء اللي قبل كده. طيب لما واحد بيقول له انظر الى تواضعي ينقذني، يبقى اعظم من المنتصرين ده ايه؟ احكم لي في دعواي ونجني، من اجل كلامك احيني، بعيد هو الخلاص عن الخطاة لانهم لم يطلبوا حقوقك. طبعا الكلام ده ينطبق على الشيطان اولا، وايضا على اعوان ابليس اللي بيكونوا عايشين في شركه عميقه وياه. رأفاتك كثيره جدا يا رب فحسب احكامك احيني، كثيرون هم الذين يضطهدونني ويحزنونني وعن شهاداتك لم اجنح. انظر يا رب فاني احببت وصاياك فبرحمتك يا رب احيني، برضو برحمتك. في القطعه 21 يقول الرؤساء اضطهدوني بلا سبب، انا عملت فيهم ايه عشان يجوا يسقطوا ادم من الفردوس ويحاربوا البشريه بهذا العنف؟ في القطعه 21 يقول له توقعت خلاصك يا رب. طب الواحد بيقول توقعت خلاصك، يبقى منين بيقول له توقعت خلاصك، ومنين واحد بيقول انه نال الخلاص وانتهى امره وضمن الحياه الابديه؟ دي زي انتظر زبلتا عيناي قد زبلتا من انتظار خلاصك. في القطعة 22 يقول له فلتدن وسيلته قدامك ربك قولك فهمه، يعني فليدن توسلي قدامك، يعني توسلي يا رب يا ريت يوصل عندك ويصل إلى أعتاب عرشك السماوي. عارفين آخر حاجة في المزمور ده إيه؟ المزمور الكبير بتاع صلاة نص الليل، يقول له ضللت مثل الخروف الضال فاطلب عبدك فإن لوصاياك لم أنسى. هذه روح التواضع الأرثوذكسية، أنا رب ضللت مثل الخروف الضال فاطلب عبدك. على عكس كده التراتيل بتاعتهم يقولوا دي أفرحنا بتعلن نصر أكيد، ويقول هو ضمني بيطمني، ويقول له منصور انا بيك وغالب ويقين من جوه قلبي كسبان بيك، ويقول اطلقنا احرار، ويقول ان انا عندي عزم يتحدى المستحيل. شوف روح الغرور، انا اتحدى المستحيل، انت تتحدى المستحيل؟ شوف بيقول ايه، العين تشوف شكوك وتقول أملي بعيد، بس بقلب جسارة وهنال المواعيد، مع كل يوم يفوت بكبر وافهم كتير، ويزيد في القلب شوق يستحدى المستحيل. كسرت سهام العدو عظمت الانتصار، دسنا كل قواته شكرا لك يا بار. ايه ده؟ دي ترنيمة، ترنيمة خمسينية، ده الخط الخمسين البروتستانتي. أنا قلبي مليان جسارة وهنال المواعيد، أنا بتحدى المستحيل،

أنا أعظم من منتصر لما بيقولوا مهما تكوني حصينة رح تقع يا أسوار، ومهما تكون قدراتك واثقين في إله جبار رافعين رايات الغلبة وعلامة الانتصار، أعظم من منتصرين إحنا بيسوع البار. طب ما نتكلم عن قوة السيد المسيح ومجد في السيد المسيح، لكن لما أتكلم عن نفسي أقول أنا راجل غلبان، أنا ضعيف، أنا غير مستحق، أنا حقير. لكن التعظيم في الذات ده خطير جدا جدا جدا. ناس طالعين اليومين دول في بدعة جديدة تأليه الإنسان، ويقولوا إحنا اتولدنا من العذراء في بيت لحم اليهودية، وإحنا بنشترك في الطبيعة الإلهية، وإحنا وإحنا وإحنا، وعاملين ضجة كبيرة جدا. قداس البابا رد عليهم في مجلة الكرازة. الناس دول في مصر وفي كنيستنا، جوه كنيستنا للأسف يعني. قداس البابا رد عليهم في مجلة الكرازة، فراحوا مطلعين كتابين يردوا على قداس البابا، وبعتوهم ببلاش كده في البوستة مع المجلة بتاعتهم. وبعدين يقولوا ان هم اباط ارثوذكس. اباط ارثوذكس منين؟ ما بيسمعوش كلام الكنيسه. عشان كده ان شاء الله نبقى برضو مره نسجل شريط عن مواجهه الهرطقات المعاصره كمان، مش بس الخطر البروتستانتي ولكن الهرطقات المعاصره. ازاي احنا لازم نحترس من كل الأفكار المضادة للإيمان المستقيم والعقيدة الأرثوذكسية السليمة. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين. الكتاب ده هيتوزع عليكم النهاردة، وده هيتوزع عليكم بكرة. نعم، ده لسه في المطبعة. طيب ده تحت الطبق يعني، ما أسبوع واحد ساعات يقول الواحد بكرة لما تكبر وتبقى دكتور، فبكرة دي ممكن تبقى يعني. لكن ده وصل خلاص. الكتاب ده ايه بقى؟ اللي هو الوعظة اللي انا قلتها لكم في النهضة اللي قبل دي. كانت امتى يا ابونا؟ نعم، في شهر 9. طيب بس للأسف ما كتبوش امتى اتقالت. اكتبوها انتوا بقى. نعم، نعم. واحد يقول لي اكتوبر والتاني يقول لي سبتمبر. استنى انا هبص في الاجندة بتاعتي. نعم، وصولي من فين؟ ما هو انا كل مره بيبقى يوم وصولي. الاربع 29 اكتوبر. ده يوم ما رجعت من امريكا. تاني يوم يبقى الخميس. نعم، الخميس 30 اكتوبر. طيب خلاص، يبقى انا ما كتبتهاش في الاجنده لسبب ان انا كنت المفروض اكون في انجلترا ورجعت فجاه، قطعت الرحله يعني. طيب نبقى نتاكد من التاريخ ده. فالعزة دي انا رجعتها بعد ما اتكتبت، فرغت من الشريط ونقحتها علشان تطبع في كتاب. توزعوها أثناء اللحن، وهم بيقولوا اللحن بتاع الختام. وفي كمان النبذة بكرة إن شاء الله نوزع عليكم اللي ما خدش النبذتين اللي توزعوا قبل كده. نعم، وهم بيسلموا، بس جايز في ناس مستعجلين فنل. نعم، طيب تفضلوا.

0: المسيح إلهنا يا ملك السلام أعطينا سلامك كررنا سلامك واغفر لنا خطايانا لأن لك الملك والقوة والمجد الأبد أمين. وجعلنا مستحقين ندعو الأب كما علمتنا نقول بالشكر يا أبانا الذي في السماوات.
1: سفر العدد الأصحاح 19. وكلم الرب موسى وهارون قائلا: هذه فريضة الشريعة التي أمر بها الرب قائلا: كلم بني إسرائيل أن يأخذوا إليك بقرة حمراء صحيحة لا عيب فيها ولم يعلو عليها نيل، فتعطونها لألعازار الكاهن، فتخرج إلى خارج المحلة وتذبح قدامها، ويأخذ ألعازار الكاهن من دمها بأصبعه وينضح من دمها إلى جهة وجه خيمة الاجتماع 7 مرات، وتحرق البقرة أمام عينيه، يحرق جلدها ولحمها ودمها مع فرثها، ويأخذ الكاهن خشب أرز وزوفة وقرمزا ويطرحهن في وسط حريق البقرة، ثم يغسل الكاهن ثيابه ويرحض جسده بماء، وبعد ذلك يدخل المحلة ويكون الكاهن نجسا إلى المساء، والذي أحرقها يغسل ثيابه بماء ويرحض جسده بماء ويكون نجسا إلى المساء، ويجمع رجل طاهر رماد البقرة ويضعه خارج المحلة في مكان طاهر، فتكون لجماعة بني إسرائيل في حفظ ماء نجاسة، إنها ذبيحة خطية. والذي جمع رماد البقرة يغسل ثيابه ويكون نجسا إلى المساء، فتكون لبني إسرائيل وللغريب النازل في وسطهم فريضة دهرية. من مس ميتا ميتة إنسان ما يكون نجسا 7 أيام، يتطهر به في اليوم الثالث، وفي اليوم السابع يكون طاهرا، وإن لم يتطهر في اليوم الثالث ففي اليوم السابع لا يكون طاهرا. كل من مس ميتا ميتة إنسان قد مات ولم يتطهر ينجس مسكن الرب، فتقطع تلك النفس من إسرائيل، لأن ماء النجاسة لم يرش عليها تكون نجسة، نجاستها لم تزل فيها. هذه هي الشريعة: إذا مات إنسان في خيمة فكل من دخل الخيمة وكل من كان في الخيمة يكون نجسا 7 أيام، وكل إناء مفتوح ليس عليه سداد بعصابة فإنه نجس، وكل من مس على وجه الصحراء قتيلا بالسيف أو ميتا

او عظم انسان او قبرا يكون نجسا 7 ايام، فيأخذون للنجس من غبار حريق ذبيحة الخطيئة ويجعل عليه ماء حيا في اناء، ويأخذ رجل طاهر زوفة ويغمسها في الماء وينضحه على الخيمة وعلى جميع الامتعة وعلى الانفس الذين كانوا هناك وعلى الذي مس العظم او القتيل او الميت او القبر. ينضح الطاهر على النجس في اليوم 3 واليوم 7، ويطهره في اليوم 7 فيغسل ثيابا ويرحض بماء فيكون طاهرا في المساء. واما الانسان الذي يتنجس ولا يتطهر فتباد تلك النفس من بين الجماعة، لانه نجس مقدس الرب، ماء النجاسة لم يرش عليه، انه نجس. فتكون لهم فريضة دهرية، والذي رش ماء النجاسة يغسل ثيابه، والذي مس ماء النجاسة يكون نجسا الى المساء، وكل ما مسه النجس يتنجس، والنفس التي تمس تكون نجسة الى المساء. الاصحاح 20. واتى بنو اسرائيل الجماعة كلها الى برية سين في الشهر الاول، واقام الشعب في قادش، وماتت هناك مريم ودفنت هناك. ولم يكن ماء للجماعة، فاجتمعوا على موسى وهارون، وخاصم الشعب موسى وكلموه قائلين: ليتنا فنينا فناء اخوتنا امام الرب، لماذا اتيتما بجماعة الرب الى هذه البرية لكي نموت فيها نحن ومواشينا؟ ولماذا اصعدتمانا من مصر لتأتي بنا الى هذا المكان الرديء، ليس هو مكان زرع وتين وكرم ورمان، ولا فيه ماء للشرب؟ فاتى موسى وهارون من امام الجماعة الى باب خيمة الاجتماع، وسقطا على وجهيهما، فتراءى لهما مجد الرب. وكلم الرب موسى قائلا: خذ العصا واجمع الجماعة انت وهارون اخوك، وكلم الصخرة امام اعينهم ان تعطي ماءها، فتخرج لهم ماء من الصخرة وتسقي الجماعة ومواشيهم. فاخذ موسى العصا من امام الرب كما امره، وجمع موسى وهارون الجمهور امام الصخرة، فقال لهم: اسمعوا ايها المردة، امن هذه الصخرة نخرج لكم ماء؟ ورفع موسى يده وضرب الصخرة بعصاه مرتين، فخرج ماء غزير، فشربت الجماعة ومواشيها. فقال الرب لموسى وهارون: من اجل انكما لم تؤمنا بي حتى تقدساني امام اعين بني اسرائيل، لذلك لا تدخلان هذه الجماعة الى الارض التي اعطيتهم اياها. هذا ماء مريبة حيث خاصم بنو اسرائيل الرب فتقدس فيهم. وارسل موسى رسلا من قادش الى ملك ادوم: هكذا يقول اخوك اسرائيل، قد عرفت كل المشقة التي اصابتنا، ان اباءنا انحدروا الى مصر، واقمنا في مصر اياما كثيرة، واساء المصريون الينا والى ابائنا، فصرخنا الى الرب فسمع صوتنا وارسل ملاكا واخرجنا من مصر، وها نحن في قادش مدينة في طرف تخومك. دعنا نمر في ارضك، لا نمر في حقل ولا في كرم، ولا نشرب ماء بئر، في طريق الملك نمشي، لا نميل يمينا ولا يسارا حتى نتجاوز تخومك. فقال له آدوم: لا تمر بي لئلا اخرج للقائك بالسيف. فقال له بنو اسرائيل: في السكة نصعد، واذا شربنا انا ومواشي من مائك ادفع ثمنه،

شيء، أمر برجلي فقط. فقال لا تمر. وخرج آدوم للقائه بشعب غفير وبيد شديدة، وأبى آدوم أن يسمح لإسرائيل بالمرور في تخومه، فتحول إسرائيل عنه. فارتحل بنو إسرائيل الجماعة كلها من قادش وأتوا إلى جبل هور. وكلم الرب موسى وهارون في جبل هور على تخم أرض آدوم قائلا: يضم هارون إلى قومه، لأنه لا يدخل الأرض التي أعطيت لبني إسرائيل، لأنكم عصيتم قولي عند ماء مريبة. خذ هارون وإلعازار ابنه واصعد بهما إلى جبل هور، واخلع عن هارون ثيابه، وألبس إلعازار ابنه إياها، فيضم هارون ويموت هناك. ففعل موسى كما أمر الرب، وصعدوا إلى جبل هور أمام أعين كل الجماعة. فخلع موسى عن هارون ثيابه وألبس إلعازار ابنه إياها، فمات هارون هناك على رأس الجبل. ثم انحدر موسى وإلعازار عن الجبل. فلما رأى كل الجماعة أن هارون قد مات، بكى جميع بيت إسرائيل على هارون 30 يوما. الأصحاح 21. ولما سمع الكنعاني ملك عراد الساكن في الجنوب أن إسرائيل جاء في طريق أتاريم، حارب إسرائيل وسبى منهم سبيا. فنذر إسرائيل نذرا للرب وقال: إن دفعت هؤلاء القوم إلى يدي أحرم مدنهم. فسمع الرب لقول إسرائيل ودفع الكنعانيين فحرموهم ومدنهم، فدعي اسم المكان حرمة. وارتحلوا من جبل هور في طريق بحر سوف ليدوروا بأرض آدوم، فضاقت نفس الشعب في الطريق. وتكلم الشعب على الله وعلى موسى قائلين: لماذا أصعدتمانا من مصر لنموت في البرية؟ لأنه لا خبز ولا ماء، وقد كرهت أنفسنا الطعام السخيف. فأرسل الرب على الشعب الحياة المحرقة، فلدغت الشعب، فمات قوم كثيرون من إسرائيل. فأتى الشعب إلى موسى وقالوا: قد أخطأنا إذ تكلمنا على الرب وعليك، فصلي إلى الرب ليرفع عنا الحياة. فصلى موسى لأجل الشعب. فقال الرب لموسى: اصنع لك حية محرقة وضعها على راية، فكل من لدغ ونظر إليها يحيى. فصنع موسى حية من نحاس ووضعها على الراية، فكان متى لدغت حية إنسانا ونظر إلى حية النحاس يحيى. وارتحل بنو إسرائيل ونزلوا في أوبوت، وارتحلوا من أوبوت ونزلوا في عي عباريم في البرية التي قبالة مؤاب إلى شروق الشمس. من هناك ارتحلوا ونزلوا في وادي زارد، من هناك ارتحلوا ونزلوا في عبر أرنون الذي في البرية خارجا عن تخم الأموريين، لأن أرنون هي تخم مؤاب بين مؤاب والأموريين. لذلك يقال في كتاب حروب الرب: واهب في سوفة وأودية أرنون. ومصب الأودية الذي مال إلى مسكن عار واستند إلى تخم مؤاب، ومن هناك إلى بئر، وهي البئر حيث قال الرب لموسى: اجمع الشعب فأعطيهم ماء. حينئذ ترنم إسرائيل بهذا النشيد: اصعدي أيتها البئر أجيبوا لها، بئر حفرها رؤساء، حفرها شرفاء الشعب.

بصولجان بعصيهم، ومن البرية الى متان، ومن متان الى نحلئيل، ومن نحلئيل الى باموت، ومن باموت الى الجواء التي في صحراء مؤاب عند رأس الفسجة التي تشرف على وجه البرية. وارسل اسرائيل رسلا الى سيحون ملك الاموريين قائلا: دعني امر في ارضك، لا نميل الى حقل ولا الى كرم ولا نشرب ماء بئر، في طريق الملك نمشي حتى نتجاوز تخومك. فلم يسمح سيحون لاسرائيل بالمرور في تخومه، بل جمع سيحون جميع قومه وخرج للقاء اسرائيل الى البرية. فاتى الى ياهص وحارب اسرائيل، فضربه اسرائيل بحد السيف، وملك ارضه من ارنون الى يبوق الى بني عمون، لان تخم بني عمون كان قويا. فاخذ اسرائيل كل هذه المدن، واقام اسرائيل في جميع مدن الاموريين في حشبون وفي كل قراه، لان حشبون كانت مدينة سيحون ملك الاموريين، وكان قد حارب ملك مؤاب الاول واخذ كل ارضه من يده حتى ارنون. لذلك يقول اصحاب الامثال: ايتوا الى حشبون فتبنى وتصلح مدينة سيحون، لان نارا خرجت من حشبون لهيبا من قرية سيحون اكلت عار مؤاب اهل مرتفعات ارنون. ويل لك يا مؤاب، هلكت يا امة كموش، قد صير بنيه هاربين وبناته في السبي لملك الاموريين سيحون. لكن قد رميناهم، هلكت حشبون الى ديبون، واخربنا الى نوفح التي الى ميدبة. فاقام اسرائيل في ارض الاموريين، وارسل موسى ليتجسس يعزير، فاخذوا قراها وطردوا الاموريين الذين هناك، ثم تحولوا وصعدوا في طريق باشان. فخرج عوج ملك باشان للقائهم هو وجميع قومه الى الحرب في إدران. فقال الرب لموسى: لا تخف منه، لاني قد دفعته الى يدك مع جميع قومه وارضه، فتفعل به كما فعلت بسيحون ملك الاموريين الساكن في حشبون. فضربوه وبنيه وجميع قومه حتى لم يبق له شارد، وملكوا ارضه.

باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد، آمين. المرة دي إذا سمح ربنا وعشنا نسينا نتكلم

عن حديث سليمان الحكيم في سفر الأمثال عن الفقر والغنى أو الغنى والفقر، وعن الغني والفقير أيضا. سليمان الحكيم في سفر الأمثال لعل أكتر حاجة أتكلم عنها هو موضوع الحكمة، مفيش حاجة كانت تشغيله أكتر من الحكمة. وشفنا في أول مرة تكلمنا أن الحكمة في ذهن سليمان هو أن يلتقي الإنسان بحكمة الله الذي بنى له بيتا اللي هو الجسد في أحشاء الست العذراء، والذي أقام الكنيسة بتاعته وذبح ذبائحها اللي هو ذبيحة الصليب. ما يشغل سليمان هو أنه يلتصق بالمسيح حكمة الله. لكن الغريب أن الموضوع الثاني بعد الحكمة مباشرة هو موضوع الغنى والفقر. بصراحة كده الواحد لما بدأ يفكر في الموضوع نقول لسليمان طب دور لك على حد غيرك، يعني أنت بتتكلم من إيه؟ زي ما بيتقال حاليا يقول لك يعني بيتكلم من الطريق الواسع اللي فيه. لم يكن في أيامه أحد أكثر غنى من سليمان، فكنا نتوقع أن سليمان يتحاشى الحديث عن الغنى أو عن الفقر. ولكن على العكس، يعني حاولت أطلع كل الآيات اللي فيها الغنى والفقر لقيتها دي عايزة يعني كم أسبوع عشان بس نتكلم عن بعض الآيات اللي اتكلم عنها فيها. فتح مواضيع كتيرة تخص الغني وتخص الفقير. أنا هاخد حتى من الآخر، هاخد من الآخر للأول، هاخد في الأصح 29 إصحاح 30 كلام أجور. هذا الحديث لذيذ لأنه يكشف نظرة الكتاب المقدس للغنى وللفقر أو نظرته للأغنياء والفقراء. يقول إيه؟ الأصحاح 30 ابتداء من الآية 7 لغاية الآية 9. اثنتين سألت منك فلا تمنعهما عني قبل أن أموت. ليه طلبتين من عندك يا رب؟ ايه الطلبة الأولى؟ ابعد عني الباطل والكذب. دي حلوة قوي، يعني خليني حامل الحق أو حامل حكمة الله. دي طلبة جميلة ورائعة وحلوة تتمشى مع سفر الأمثال اللي هو نقدر نسميه سفر الحديث عن الحكمة والحق الإلهي. الطلبة الثانية عجيبة، يقول إيه؟ يقول له لا تعطيني فقرا ولا غنى. لا تعطيني فقرا ولا غنى، اطعمني خبز فريضتي لئلا أشبع وأكفر، لئلا أشبع وأكفر وأقول من هو الرب، أو لئلا أفتقر وأسرق وأتخذ اسم إلهي باطلا. طلبة غريبة أوي، لا عايز أبقى غني ولا عايز أبقى فقير. ما عايز أبقى إيه؟ قال لي عايز الغنى اللي بيه تشبع بطني وأحس كده مش محتاج لربنا فأكفر. قال له مش محتاج، زي ما بعض الناس يقول آلهتهم بطونهم، وفي ناس آلهتهم مخازنهم، وفي ناس آلهتهم أموالهم، وفي ناس آلهتهم أولادهم. فالحكيم بيطلب أنه ما يبقاش غني بحيث أن الغنى يحتل مكان ربنا. أنا خايف يا ربي لألا أشبع وأكفر وأقول من هو الرب؟ مين ربنا؟ واكل ومبسوط ومهيس، ولما عاوز حاجة الفلوس اللي معايا إيه؟ بتحللي كل مشاكل. طب تحب تبقى فقير؟ ألا لا.

أو لئلا أفتقر وأسرع وأتخذ اسمي إلهي باطلا، لئلا يحل بي الفقر فأقول فين ربنا، سيبني ليه تعبان مش لاقي آكل، فربما تحت الضغط أتصرف تصرف غلط زي السرقة. هنا نظرة لطيفة لمفهوم الغنى ومفهوم الفقر. القديس يوحنا الذهبي الفهم يقول تعبير جميل، يقول لو كان الغنى والفقر شريران، لو كان الفقر والغنى شريرين لما أوجدهما الله، كانش ربنا يخلي ده يتولد غني وده يتولد فقير. العيب مش في الغنى ولا العيب في الفقر، لكن العيب في القلب. أنا خايف من الغنى لئلا يشغلني عن ربنا، وخايف من الفقر لئلا ينسيني ربنا. يبقى أيهما أفضل، الغنى ولا الفقر؟ لا ده ولا ده. الأفضل إن إيه؟ إن مسيحي يدخل جوه، إذا اداني أقول له أشكرك على الخيرات اللي ادتهاني، زي ما كان إبراهيم يقول عنه الكتاب وكان غنيا جدا جدا. ونتكلم عن إبراهيم نقول إيه؟ نقول عن حضن إبراهيم إن هو ده المكان اللي هنستريح فيه، يعني رمز للسماء. ونبص لعازر المسكين، جاءت ملائكة وحملته، اللي ما كانش لاقي لقمة العيش مش قادر حتى يمسح الجراحات اللي فيه، كانت الكلاب بتلحس الجروح بتاعته. إبراهيم مثل رائع للأغنياء الشاكرين لله، ولعازر أيضا مثل رائع للفقراء المتقعين في الفقر والشاكرين لله. يبقى العيب في الغنى ولا في الفقر؟ العيب فيا يعني. العيب فيا يعني. إذا إلهي ملت في قلبي يتحول الغنى إلى تسبحة شكر لله، وإذا إلهي سكن في قلبي يتحول الفقر إلى ذبيحة حمد لإلهي. أقول له مع المسيح صلب زي ما هو افتقر وأنا أيضا أغتني بالفقر بتاعه، فاعتبر الفقر غنى لأني حامل المسيح الذي افتقر من أجلي. فنقول مع أجور، نقول له يا ربي احنا لا عايزين غنى ولا عايزين فقر، ما عايزين ايه؟ عايزين المسيح. اذا دخل المسيح جوه القلب يبقى ايه؟ يبقى الغنى خير والفقر خير، ما يفرقش. الله لم يخلق الانسان لكي يلتهي بامور العالم تلهيه. وبيني وبينكم ما حدش بياكل اكتر من بطنه، واذا اكل هو اللي خسران بيعيه. فأولاد الله ما يشغلهم مش انه يبقى فقير او يبقى غني، لكن ما يشغله انه يبقى حامل المسيح الذي يقبل كل شيء بفرح وبسرور. ولذلك اجمل هدية تفرح قلب ربنا هي ذبيحة الشكر. نقول له مش ممكن يكون أفضل من اللي احنا فيه، أحلى حاجة الواقع اللي أنا عايش فيه، اخترته لي لخيري، أنت عارف بالظبط اللي بيناسبني، سواء كان غنى أو فقر، سواء كان علم أو عدم علم، سواء كان عمل معين أو عمل آخر، سواء كان زوج معين أو زوجة معينة، عيلة معينة أو غيرها. إنسان شاكر فرحان متهلل لأن المسيح في داخله، هو الغنى بتاعنا، وهو فيه كنوز العلم والمعرفة والحكمة زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول. فأول نقطة في سفر الأمثال بالنسبة للغني والفقير إنه ما يفرقش إن الاتنين

0: اتنين ما يفرقش.
1: وفي أكثر من موقع في سفر الأمثال يتكلم يقول الغني والفقير على حد سواء أو متساوية. ما ماتش المسيح على صليب من ذهب من أجل الأغنياء وعلى صليب من خشب من أجل الفقراء.

إله واحد يقدم ذبيحة واحدة عن العالم كله. فلما بنتكلم عن الغنى والفقر ما بننسبش نفسنا لفئة معينة. هل يا ترى أنا تابع فئة الأغنياء ولا فئة المتوسطين ولا فئة الفقراء ولا فئة الايه يعني المتقعين على الآخر ما عندهمش حاجة؟ أنا تبع فئة السمائيين، أنا تبع فئة السمائيين. لا الملاك مخيل منتظر في يوم من الأيام يغتني ولا يخاف في يوم من الأيام يفتقر، لأن غناه هو كلمة الله، فما عندهوش غنى آخر ولا يخشى من فقر. أرجع لقدام شوية في الأصحاح 28 يقول إيه؟ الرجل الغني حكيم في عيني نفسه والفقير الفهيم يفحصه. إذا فرح الصديقون عظم الفخر وعند قيام الأشرار تختفي الناس. إلى آخر. الرجل الغني حكيم في عيني نفسه. هي دي بقى النقطة. سليمان كان غني. سليمان كان غني. لكن سليمان قاروا سفر الحكمة الأصحاح 7 وشوفوا لما بيتكلم عن نفسه يقول أنا زي كل البشرية. أنا جيت من إيه؟ جيت من ثمرة زواج والدي مع والدتي زي أي واحد اتولد كده، واتولدت عريان زي ما كل الأطفال اتولدوا عريانين، وقدمت أول صرخة وأنا بتولد زي كل بيبي هو بيتولد بيصرخ، وحطوني في أقماط زي كل البيبيهات لما تحطوا في أقماط، فيش فرق بيني وبين أي حد تاني. لذيذ لذيذ سليمان، لأنه الغنى اللي فيه والمجد اللي فيه والكرامة اللي أخدها ما خلتهوش إيه؟ ما خلتهوش يستكبر. يقول معلمنا بولس الرسول ايه؟ اوصي الاغنياء الا ايه؟ الا يستكبروا. يبقى العيب مش في الغنى. هو سليمان كان غني وابراهيم كان غني ويوسف الرامي كان غني، وحنلاقي اغنياء كثيرون في يوم الرب العظيم ابطال في الايمان. معلمنا بولس الرسول نقول له انت من تبع انهي فئة؟ يقول انا محتار، يا ترى فئة الاغنياء ولا فئة الفقراء؟ يقول كأن لا شيء لنا ونحن ايه؟ نملك كل شيء. المنظر البراني لا عندي زوجة ولا اولاد ولا بيت ولا حسابات في بنك ولا ممتلكات وحتة القماشة اللي لابسها كل يوم في بلد، كأن لا شيء لنا، يا دوب بشتغل زي العمال كده، بقعد اشتغل في الخيام عشان اكل واوكل اللي معايا. محتاج لحاجة؟ المحتاج ده ايه؟ ونحن نغني كثيرين. لما بقعد مع الناس ايه يحسوا انهم كانوا فقراء، اخذوا المسيح امتلأوا غنى. رصيدنا مش في البنك ولا رصيدنا في الممتلكات بتاعتنا ولا رصيدنا في الشهادات اللي اخذناها ولا رصيدنا في المركز الاجتماعي الموجودين فيه. رصيدي الكريدت بتاعي هو المسيح، هو المسيح. أطلع وأدخل

والاقي الابواب مفتوحه والسمائيون بيقولوا لي ويلكم هوم، مرحبا بيك جوه بيتك. اقول لهم انا جاي بيتي، مش في كبرياء ولا في عجرفه، لكن في غنى نعمه ربنا. وكفقراء ونحن ايه؟ ونحن نغني كثيرين. عشان كده انا بحتار، يا ترى بولس تبع فئه الفقراء ولا تبع فئه الاغنياء؟ مش عارف. عامل متشبه بالمسيح لما جه العالم، تبع انهي فئه؟ افتقر وهو الغني لكي يغني ايه؟ لكي يغنينا بفقره. كل واحد حاسس كده انه فقير يتلزق في المسيح يغتني. فانا احبائي العيب مش في الغنى، كان العيب في الكبرياء. بيقول الرجل الغني حكيم في عيني نفسه، متكبر، قالك محدش ضمن الزمن، نلم قرشين للولاد، نعمل ضمان للمستقبل، لكن اتكاله مش على الله، اتكاله على الايه؟ على الممتلكات بتاعته. فهنا لا يهاجم الغني لكن يهاجم الايه؟ الكبرياء والعجرفة والاتكال على الممتلكات. نطلع لقدام شوية كده نشوف معلمنا أو سليمان الحكيم وليه في الأصحاح 22. مش أنا باخد من الآخر للأول. إيه رأيك في الغنى يا سليمان؟ يقول بص، الصيت أفضل من الغنى العظيم، والنعمة الصالحة أفضل من الفضة والذهب. الغني والفقير يتلاقيان، صانعهما كليهما الرب. إلى آخر. صانعهما كليهما الرب، الغني والفقير يتلاقيان. إيه حكاية الصيت أفضل من الغنى العظيم، والنعمة الصالحة أفضل من الفضة والذهب؟ إيه الصيت بتاعي؟ الصيت بتاعي مش أنا فلان ده كاهن، وفلان ده أسقف، وفلان ده راهب، وفلان ده رئيس مجلس إدارة، وفلان ده أستاذ في الجامعة، وفلان ده صاحب شركة كذا. لا، الصيت بتاعي إن أنا إيه؟ إيه الصيت بتاعي؟ مرة جه كده واحد مكشر ومتضايق وحالته صعبة مع أبونا بشوق، مالك حبيبي؟ قال له امبارح كنا قاعدين، كنت راكب الترام وقدامي اتنين شبان وقاعدين يحكوا مع بعض، ده يقول له ابن عمي مش عارف ايه، وده يقول له عمي بيشتغل ايه، وفلان بيساعدني في كذا. قال لي يعني مفيش غيري انا اللي عيلتي واقعة من قعر القفة، مفيش حد قادر يسندني ويساعدني. صدقت ما جيت جات المحطة ونزلت وانا حالتي كرب. فابونا سأله، قال له طب وقلت لهم ايه؟ قال له هقول لهم ايه؟ ما انت عارف العيلة بتاعتي شكلها ايه؟ قال له ما قلت لهوش على العيلة بتاعتك، ان الله الاب ده باباك، وماري جرجس صاحبك، والست العذراء دي مامتك، والسمائين دول منتظرينك في السماء، وان العيلة بتاعتك عيلة كبيرة، والصيت بتاعك صيت عظيم في السماء. ايه رايكم؟ احنا اولاد عز، احنا اولاد عز. بتصبح الصبح تقف تقول لربنا ايه؟ بتقوله بجد ولا بالكلام؟ بتقوله تقدمت فرأيت الرب امامي في كل حين، لأنه عن يميني كي لا أتزعزع. لو حد من الناس المشهورين مثلا رئيس وزارة ولا حاجة، يصحى الصبح يلاقي الايه؟ الحرس منتظرينه، وهو طالع تلاقي عربية طالعة قدامه وحد جنبه، ولو الموضوع متأزم قوي فيش مانع حد من الايه؟ متسلح يبقى قاعد جنبه احتياطي لحسن يجرى حاجة.

أنا من الناس العظماء، ولا منتظرني مش ملاك ولا رئيس ملائكة ولا حرس أرضي، لكن تقدمت فرأيت مين؟ الرب عن يميني، واقف عن يميني، بيقول أخاف من إيه؟ إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. هذا الصيت بتاعي. الصيت أفضل من الغنى الكثير، والنعمة الصالحة أفضل من الفضة والذهب. واحد طول اليوم يقف كده يقول له قل لي ماذا أرد ليك يا ربي من أجل كثرة إحساناتك؟ خير خير ما بعده خير، سلام في داخل القلب، طمأنينة، انتظار عبور هذا العالم بسلام فائق. ما ظنش حد فينا بيخاف من الموت، ولا بتخافوا منه؟ موت ايه؟ الموت ده احلى هدية قدمها لي ربنا، احلى هدية قدمها لي ربنا. عايشين فرحانين ومنتظرين خروجنا من العالم، فرحانين وعارفين احنا اولاد مين، ومنتظرين اليوم العظيم ان نشوف الامجاد اللي اعدها الله لينا. حاجة فائقة. تقول لي غنى، تقول لي فقر، تقول لي مركز، تقول لي صيت في العالم. ياما جبابرة كان اسمهم يهز العالم، زي الشخصيات المشهورة هتلر ونابليون بونابرت واسكندر الأكبر، الشخصيات اللي كانت بتهز العالم كله. مش عارف لو دورنا عليهم نلاقيهم فين، الله أعلم فاضل حاجة في التراب بتاعهم ولا لأ. راح أهو في التاريخ بنسمع كان في واحد اسمه هتلر وجنن البلاد، كان في واحد اسمه اسكندر الأكبر في 10 سنين اكتسح العالم المعروف في ذلك الحين، وهكذا. لكن نسمع في واحد زي ماري جرجس بيتنطط من الفرح فوق، قاعد يشفع في العالم كله، مات سنه 24 سنة ولا حاجة زي كده. عمل ايه؟ عمل ايه؟ عمل انه اصبح انسان حامل تاج ملوكي. وليه دل لدى الله؟ يا ترى ممكن نبقى زي ماري جرجس وماري موروس والقديس أثناسيوس وكل هؤلاء القديسين من رجال العهد القديم ورجال العهد الجديد؟ هل أنا إنسان الله؟ نفسنا مش احنا بس نتكلم عن الصيت افضل من الغنى، نفسنا نربي عيالنا تربية عز. العيل يطلع حاسس انه شبعان بربنا، ممجد بالسمائيات، مفتخر انه حاصل على غنى النعمة المجانية. ناخد الاصحاح، حتة من الاصحاح 19 يقول ايه؟ الفقير السالك بكماله خير من ملتوي الشفتين وهو جاهد. الغني يكثر الأصحاب، والفقير منفصل عن قريبه. الإنسان الغني، لو واحد مثلا نجح في الانتخابات مثلا مجلس الشعب ولا حاجة، لا كل واحد جيت محلسته بيقلوا صحاب كتير، حتى يمكن اللي ما انتخبهوش يقولوا لا لا لا ازاي، ده احنا كان من كل قلبنا عايزينك تيجي. الغني في العالم الناس تتلزق فيه، والفقير الناس ايه؟ تبعد عنه، تكسف منه، لك لبسه مش حلو، طريقة كلامه بلدي، الكالتشر بتاعه والثقافة بتاعته غير لائقة. السمائيون وعلى رأسهم رب السماء نفسه

نظرته وغير نظرته. يقول الفقير السالك بكماله ايه خير من الملتوي الشفتين. بص كده يلاقي واحد زي لعازر المسكين، الصحاب بتاعه مين؟ شويه الكلاب بتلحس في الجراح بتاعته، مش قادر او خايف يجيب شافه حتى يحاول يهرش كده في جسمه للميكروبات تزيد. فالكلاب تيجي تلحس في ايه؟ في جسمه المليان بالقروح، مفيش حد يطيق ريحه النتانه اللي طالعه من جسمه. مين صحابه؟ لما مات جاءت ملائكة ايه؟ وحملت عز. عز الغني مات، راحوا فين صحابه؟ وصلوا لغاية القبر وقالوا بالسلامة بالسلامة. يمكن وصلوا لغاية القبر وطلعوا يشوفوا الورثة هتتقسم ازاي. كتير واحد يقول لك عالم ودوا فلان ده لغاية القبر ورجعوا البيت بالليل ولاده اتخانقوا على الميراث، ولا ما بنسمعش كتير رفعوا قضايا على بعض. الغني لم يجد احد معه وهو طالع واشتهى، قال له يا ابي ابراهيم انا مش عايز صديق، ده انا عايز تبعت لي لعازر اللي كان عند البيت مرمي قدام بيتي يبل بر بس بصباعه يبل لساني المولع نار. لسانك ده ما قالش كلمة عدلة؟ ما قالش كلمة عدلة؟ ما عرفتش تتصاحب على العازر، هو تصاحب على الملائكة، وانت كان ممكن تتصاحب على كل السمائيين بالحب. فالفقير السالك بكماله له أصدقاء. إذا كان بيقول إن الأغنياء الغني ليه أصدقاء كتار والفقير حدش يسأل فيه، لا المنظر هيختلف فوق. الفقير ولكن سالك بغنى المسيح هيلاقي له أصحاب كتير. فاحنا هنا بيوجهنا من الغنى الأرضي، مش إنه نكرهه لكن نستخدمه بدل ما هو يستخدمنا. على رأي القديس أغسطينوس يقول الله أعطاك خير كتير اشكره عليه، مش هقول لك ارميه، هو ما ادولكش عشان ترميه في الزبالة. بالعكس قديس كليمنطس يزعل جدا، يقول لك ازاي ربنا مديك خير ما تستخدموش استخدام صح؟ مدهولك عشان تكسب أصدقاء، ومدهولك علشان تقدم ذبيحة شكر ربنا، ومدهولك علشان تستخدم العالم مش العالم يستخدمك. وزي ما بيقول القديس أغسطينوس تقول لربنا انت احلى من كل عطاياك، انت واهب العطايا كلها. فالغنى بتاعنا هو روح الاستقامة، حينما نحمل غنى نعمة المسيح فنصير اغنياء بالفضيلة، فضيلة النابعة من نعمة ربنا، أغنياء بالحب، أغنياء بعطايا الله الداخلية الفائقة. تقول لي ازاي نغتني؟ طب اقول لك حاجة لذيذة قوي كده في الأصحاح الاثناشر الآية عشرين الآية عشر آسف. الصديق سواء غني أو فقير يراعي نفس بهيمته. كونه يقول نفس بهيمته يعني معناها واحد عنده ركوبة واحدة، يبقى ده غالبا واحد راجل فقير عنده حمارة ولا عمازاية ولا كلب ولا قطة، بهيمة بتاعته حيوان صغير مش بهائمه ولا قطيعه ولا غنمه. وهو عنده الغنماية الصغيرة ويطبطب عليها ويراعيها ويراعي مشاعرها وهي حيوان. ربنا كده يبص له يقول ياه ايه القلب اللذيذ الغني بالحب ده، ايه القلب الغني اللي